0: شادي القرفي.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب ندوات ومراوحات
6: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
7: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة رفقة معديها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. سنحاول أن نقضي معكم تقريبا 50 دقيقة من البحث والتأمل والفكر مع معد هذا اللقاء. أذكر بأن بعد أن بينا مقالة الوصلة أو التواصل الثقافي أو الفكري من عهود قدماء المصريين الفراعنة وقدماء العراقيين البابليين حتى الثورة الكوبرنيكية سنة 1543 مرورا باليونانيين فالعرب فالأوروبيين اللاتينيين المسيحيين، مررنا بعد ذلك إلى بيان الفصلة أو القطيعة الإبستيمولوجية التي ظهرت بوضوح مع العلم الفلكي الجديد. لذلك نبه الأستاذ حمادي بن جبلة المرارة العديدة على عدم الخلط بين الوصلة الثقافية والفصلة الإبستيمولوجية. الوصلة الثقافية ممتدة من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، شعوب مختلفة، لغات مختلفة، أديان مختلفة، ولكن الفكر واحد. ها هنا دعونا إلى حقيقة العلاقة بين الأديان السماوية والعقائد الوثنية وحتى الفيتيشية التي نسميها في كثير من الأحيان، أو من الحيف أيضا أن نقول والوثوقية غالبا، عقائد الجاهلية. أما الفصلة الإبستيمولوجية فقد بدأت سنة 1643 مع الثورة الفلكية الكوبرنيكية وهي ممتدة حتى اليوم. قلنا في هذا السياق أن ما يميز لحظة الوصلة الثقافية الفرعونية البابلية اليونانية العربية الأوروبية اللاتينية أن الحضور العربي لا مرية فيه، فما من مفكر أوروبي فيلسوفا كان أو عالما رغم صعوبة التفريق بينهما كان يثير مسألة فلسفية أو علمية دون أن يكون الفكر العربي حاضرا في طرحه سلبا أو إيجابا، حضور النصيري أو حضور الخصمي. أما بعد الثورة الكوبرنيكية فإنه وقع نسيان العربي تماما، لأنه ببساطة انسحب من ميدان الإنتاج العلمي والفلسفي وحتى الأدبي، بل أصبح الحضور العربي يشار إليه بالحضور المحمدي أي الاستعمار التركي الذي يدعو الأوروبي إلى مقاومته. ولذلك كان القول في هذه الحصة أن خروج العربي من التاريخ بدأ منذ 6 قرون وهو متواصل حتى اليوم وإن بصيغ شتى، ورغم المقاومات العاتية التي بطلها العربي يعني للتحرر من الاستعمار. قلنا أنه لا سبيل إلى تحرر حقيقي شامل إلا باكتساب العقلانية الحديثة في أتم تجلياتها وإطلاق الحريات في أشمل معانيها وأعمق معانيها. يشهد لما ذهبنا إليه أن الثورة الفلكية الكوبرنيكية نتجت عنها ثورة فلسفية وسياسية وتربوية اندرجت كلها في سياق كوبرنيكي حتى اليوم مع إنشتاين والذين معه. في لقائنا الأخير تبين الأستاذ حمادي بن جبلة حقيقة هذه الثورة وخاصة مصير تعمقها مع جاليلي سنة 1610 1612 1638. سنة 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي، سنة 1612 ظهور مقالة البقع السوداء في الشمس، ثم مع ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم أو الضوء. في هذا الكتاب حسم ديكارت الأمر في علم القدامى أي أرسطو والعرب والأوروبيين اللاتينيين. إن فيزياء أرسطو ليست علما بل ليست خاطئة بل عبثية أي لا معنى لها. لذلك رفض ديكارت حتى ترجمتها إلى الفرنسية لأنها تشكل اللامعقول الذي ينبغي تجاوز

0: تجاوزه لإنشاء علم جديد. وقد أثار هذا الموقف الإبستيمولوجي ديكارتي حفيظة الكنيسة وفقهاء المسيحية. ذكر معدي الحصة الأستاذ حمد بن جاب الله في هذا الصدد وجوه الشبه بين ديكارت وابن رشد. ابن رشد اتخذ موقفا حازما من الفلك اليوناني العربي الأوروبي، وقال أن هذا العلم ليس علما بل مجرد تقنية حسابية لا ترتقي إلى مصافي معرفة بنية الكون ولا إلى تحديد قوانينه بالحقيقة لا بالفرضية. أعتقد أن هذه المسائل المستحدثة في تاريخ الفكر البشري تتطلب المزيد من الشرح والتحليل حتى نعين أحباء الحكمة على فهم هذه الثورة العلمية، وهو أمر ضروري كما تبين لنا في لقائتنا الأخيرة لفهم التحولات الفلسفية والسياسية المترتبة عن هذه الثورة الفلكية الكوبرنيكية. فمما يتطلب مزيد التوضيح مسألة البقع السوداء في الشمس، ما صحة هذا الأمر، ولما اعتبره عصر جاليلي اكتشافا ثوريا، ولماذا رأى ديكارت أن فيزياء أرسطو غير معقولة أصلا، وأن الأمر لا يتطلب إصلاحها بل يجب رفضها لتعويضها بعلم جديد. يبدو لي أن فهم هذه الأمور العلمية الصرف يتوقف على فهم المرور من العصور القبل الحديثة إلى العصر الحديث فلسفة وسياسة وأخلاقا، وذلك ما نرجو من أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، ما نرجوه أن يمتعنا في هذه الحصة بهذا التفكير وبهذا العمق، مع تجديد الشكر والامتنان له، ومع أيضا نقل العديد من رسائل مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية بالشكر والامتنان المتجدد له على هذا المجهود الفكري والفلسفي. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في حصتك برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان على ما تفضلت به، وحقا يعني قل أنا رجائي على الله أن أكون دائما عند الواجب بصرف النظر عن نتائج ذلك الواجب، لأن الواجب نحن نقوم به احتراما له في ذاته ولذاته. فمرحبا أيضا بمستمعاتنا ومستمعينا، وأسمح لنفسي أيضا أن أنت الناس ربما تعرفش معنا أن أمس ذريك أنا نجحت نجاحا متميزا في الحصول على شهادة الماجستير في نظريات الملتيميديا. أيوة على الملتيميديا. حقيقة أنا مسرور، لأما لا بحكم الصداقة التي تجمعنا والأخوة التي جمعتنا، ولكن أيضا بحكم أن الفكر بوزن عام والفكر الفلسفي بوزن خاص لا يثرى أبدا إلا عندما ينظر في ما أنتجت البشرية من أشياء من معارف من علوم غير العلم الفلسفي. إذا كان الفيلسوف لا ينظر إلا في يعني إنتاجات الفلسفة أفلاطون أرسطو إلى آخره، يعني ربما يصبح القول الفلسفي يدور على ذاته ولا يمكن أن يتقدم إلا بما يفيد عليه من خارج القول الفلسفي، من خارج يعني اسمه ميشيل سيري سميه لأورد، يعني قطيعة كانت هم أنا ما يسالش منها ماشي قطيعة ما ليش منها، يعني هؤلاء القوم الذين لهم لهم إلى التفلسف. إذا كان حبسنا هنالك يعني لابد أن يضعف الفكر بينما هو يقوى عندما ينظر في الأشياء الأخرى، خاصة وأنك تحدثت عنها يعني شيء يعني هو أعتبره على كل حال مش أنا، تقريبا الفلاسفة الكبار يعني يعتبرونه معناها لب الحداثة أولا ثم لب الفلسفة الديكارتية، وهو الكوجيتو. يعني أنت نظرت فيه الكوجيتو في قول أنا مثلا ما عرفش أجاب الكوجيتو للملتيميديا، شفت كيف معناها يلزمني نقرأ برشا باش نفهم الأمور هذه ولا، وخاصة أن أستاذك نعرف أنا هو عدى معايا تروح الدكتوراه بتاعه على الشيخ جيل دولوز. الشيخ جيل دولوز إنسان جدي حقيقة، يعني وقت اللي يكتب كتاب ماهوش يلعب، دونك عمل برشا أشياء، وهو من الذين حاولوا أن يعودوا الفلسفة على النظر في أشياء أخرى غير القول الفلسفي. والأستاذ سمير زغبي عمل الطروحة متاعه كان جيدة في هذا الاتجاه، وانت معاه وصلت معاه، وخاصة حصرت الموضوع يعني في الكوجيتو كارتيزيا، يعني كيف يمكن أن نعامل أو أن نتعامل مع أدق مفاهيم الفلسفة الحديثة وهو الكوجيتو لجبانس معناها كوجيتاري يعني فكرة، كوجيتو أنا أفكر، كيف أننا نتعامل مع هذه الفكرة يعني بالنظر في المعلومات الجديدة بالملتي ميديا، في التكنولوجيا الثورات الجديدة، ربما حتى الملتي ميديا هم يسميوها أحيانا يعني الثورة الرابعة. فأنا الحقيقة سعيد جدا، وأرجو أن يتواصل هذا الجهد وأن تعطينا دكتوراه باهية هكا اللي تنفع الفلسفة وتنفع الفلاسفة. مرحبا بك سيدي سفيان.
0: هذا لطف منك سيدي العزيز، وأنت معناها شرفتنا بالحضور، لست معناها أنا فقط ولكن كل لجنة وكل الأصدقاء اللي حضروا كانوا ممتنين لحضورك الكريم أستاذنا العزيز سي حمادي، لقيمتك المعرفية التاريخية في الجامعة التونسية وفي الفكر الفلسفي بشكل عام. ولا أخفي أني بصدق معناها دعني أقول هذه الكلمة على الهواء مباشرة، أني كنت من الداخل في غاية الارتباك بشكل قصوي، نظرا لأني سأتكلم في جزء صغير على الكوجيتو الديكارتي بحضور مختص كبير كما سي حمادي من جبلة، ولكن ما سمح لي بهذه المجازفة أنه انزحت قليلا إلى الكوجيتو الرقمي بعد الكوجيتو الديكارتي، تسألت حول الكوجيتو الرقمي، لذلك كانت هي عتبة أولى فررت بعدها مباشرة إلى نظريات الملتي ميديا والصورة. كل الشكر لك يا أستاذي الغالي، ودوما أنت نتعلم منك، ودوما أنت سخي إنسانيا ومعرفيا. الله يخليك سي حمادي.
1: هو أفضل سيدي سفيان إن شاء الله. كمان احنا ما شفنا في الدرجة لهنا توضيع علاش راهو ما ناش بعد على بعضنا، تو احنا نجم اللي يسمع فينا قول بربي تو هذا يفسد فلسفة او هكذا، ايش حدث على جاليلي وعلم الفلك؟ ما هذا ايش معناه تو انا جاليلي وعلم الفلك كنا شنو تو بعد شوف معنا لا، بينما اللي تعود الفلسفة يتعود على هايدغر وندرى شنو الدزاين، يعني احيانا ساعات يعني تقريبا قلنا مرة أخرى، وهذا من يعني تعرف مثل خود ديكارت، ديكارت يقول أنا لا أخلص للتأمل الفلسفي إلا نهار على 30، شفت كيف الباقي شنو يعمل؟ الباقي تقريبا حسب ما هو كيمشى لبيبا من اسم البلدان الواطية، يعني ثم البقر وكذا يعني تقريبا، وعنده حاشية وعاتها الملكة فما حتى أشكال، معنا تقريبا الدار بتاعه كما كلية 9 أبريل هكاك الناس فيها وكذا وكثير من المصالح فيها. فيقول أنا أنه تقريبا يقول كل يوم أو كل جمعة ولا شيء من هذا تعطيه بقرة ولا عجل ولا شنو يذبحوا، مش للأكل أكل اللي معاه يعني صاحبه الذين يخدمونه، ولكن أيضا للدراسة، لدراسة الفيزيولوجي، وبدأ يكتب في ذلك معناها في الفسيولوجيا ليجدد الطب. هكا علاش مثلا قالوا بلغنا هكا الحس وراء قلوا احنا التشويش الذي ضربه ان السيد ديكارت ابتدع طبا يسمح لنا بان نعيش 500 سنة هكا في الرسائل بتاعنا. ده يصير هو يقول ديكارت نقول لا من جنر نقول انا 5000 سنة مش هكا، حتى مثلا من يقول ليحررنا من باللغة الفرنسية مثلا نقولها سات فاشوز ابيتيد دو مورير، يعني هذه العادة السيئة أننا نموت، ولازم ياسر هو يعني يقول لك علاش شنو لازم ياسر، يعني يقول لك المسيح يقول الروح لا تموت، شفت كيف يعني روح من أمر ربي هذاك على نهار اللي انتهى وجوده في الأرض ترجع الملاه ترجع الفوق، شنو اللي يموت مال الجسد بارس الجسد ما هو جسد، يقول ديكارت سيتين ماشين آلة مثل جميع الآلات، ثم حتى فرق بين آلة وبين كذا، هذا كاش عنده نص رائع الحقيقة أنا يقول معناها إني با بلو ناتورال à une horloge, de compter les heures qu'a un arbre de produire des fruits. يعني زيتونة تنتج زيتون إلى آخره، يعني بنفس الطريقة وبنفس القوانين التي تعد بها الساعات الوقت. شفت كيف؟ يعني أن قوانين الآلة أو قوانين سارية على جميع الأحياء وعلى جميع الـ يعني على الكائنات البيولوجية، الكائنات الحية والكائنات الغير الحية، يعني الكائنات نقولوا احنا يعني العاطلة. شفت الأذية؟ وبالتالي قل إذا ما كانت آلة، جسد آلة، الآلة متكونة من أجزاء، إذا فسد جزء منها نعوضه، مثلا القلب ما حش يخدم، هذا مثلا الحاجة اللي خذها. القلب ما هو سع؟ يبين ديكارت أن القلب لا فيه مشاعر ولا أحاسيس ولا حتى شيء، أكل الخراف الكل هذا كيمشي، والله قلبي حدثني إلى آخره، في شك عندها علاش. قل لك القلب مضخة، يعني تون بومب، تهز الدم وتجيب الدم، وهنا يبدأ يتحدث. بيسمعون الناس معنا مع الفيزيولوجيا العربية، ثم اللي بدأ الدورة الدموية عند نحن العرب، ثم اللي بعد وصلها إلى كيما عند ما ابن الهيثم، كيما ديكارت تحدث معهم ويقرأ لهم ويستفيد منهم ويذهب بهم إلى الأمام. قل القلب إذن هي مضخ، إذا فسد القلب نحن نعوضه بمضخة صناعية، نصنع قلب نخبيه نارة اللي قلبه كذا نجيبه القلب الآخر، وإلا نركب له قلبا من الحيوانات الأقرب إليه ليسهل. يعني هذا عام 1642 معنا فكشيرة هذيك، يعني ما يتحدثت 1981 وقعت في العالم أول عملية زراعة قلب الصناعي، وإلا قلبه في ذول وقعت في جنوب أفريقيا، وهو تحقيق للمشروع الديكارتي. لكن نقول ديكارت هذا المشروع يتطلب أن تتوفر يعني أموال إمبراطور الصين، هكا مع ذاك الأسطورة معنا ياسر غني وكذا، يعني أن يصبح البحث العلمي يعني إيش مش نقول أنا يعني من مشمولات الدولة، مش من مشمولات الشخص، وإلا إجليس وإلا شو اسمها كنيسة ولا حاجة من هذا، لا يجب يكون الدولة هي اللي تعمل البحث العلمي وهي اللي تمول البحث العلمي حتى نستطيع أن نحقق هذه المعجزات. مثلاً أشياء أخرى، ثم إذا كان تعرف ثم اللي كان في لاتون يسميها الممنوعات. إني إيش معناها الممنوعات؟ يعني ثم أمراض لا برأة منها، وبالتالي زيد بس تقول لك في لاتون يعني أشياء كثيرة منها هذيك، ولا اللي يخوها قبل ديكارت فرانسيس بيكون ويعددها ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، ويخوها ديكارت ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، وفعلا تجاوزناها. لكن ما فيه شك انطلاقا من الآلية الديكارتية لميكانيزم كارتيزيا، اعتبار الجسد البشري يعني آلة، وأن أجزاءه يعني قطع لابد تقبل التغيير وتقبل إذا مرضت يمكن أن تداويها إلى غيره، وبالتالي يمكن أن تدوم الحياة. أشياء كثيرة من هذا النوع، طموحات لم تكن في متناول البشرية ولا في أحلامها، أصبحت مشاريع بحث علمي انطلاقا من ديكارت وغاليلي ونيوتن إلى آخره. أنت تشوف مثلا تقريبا سيدي سفيان في نفس الاتجاه سنة 1642-43 في السيرة هذيك، خذ سنة 1687 وقتل نيوتن كتب كتاب برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوسوفي ناتوراليس، يعني بعد ما عرض المبادئ متاع وهي راهي بسيطة غاية في البساطة، بوسك الأولاد نتاعنا حتى قبل البكالوريا يقرأوها ويفهمها ويحلوا المشاكل بها. شوفت كفاية منها، قول أنت يختمها بشني هذه الطريقة التي يمكن لنا أن نتبعها لنصنع اللي يسميه أقمارا صناعية تجول في الفضاء الكوني مثل القمر الذي ترى. هذا 1687-86 يعني عندما نشر كتابه، وقتاش تحقق هذا؟ يعني في شك بداية من الخمسينات بدأ الاتحاد السوفيتي سابقا، ثم أمريكا التي وصلت إلى القمر وحطت أول إنسان على القمر. كل ذلك بربي باش نفهمها، كل ذلك بقوانين اسمه هو كوبرنيك، غاليلي، كيبلر، ديكارت، نيوتن، كل ما جاء بعده للتحسين والتدقيق. في شك معناها يعني يلزم آلات حسابية أكثر معناها توراه باش نعرف. غاليلي ما عندوش ساعة يعمل بها، يعني بس باش يعمل الوقت ولا شنو، يحط كيما الصغار تاعنا، يعني يحط كليبسيدر معناها يعني كيما نقولوا احنا كعبة غرط ويمشي فيها، يمشي منها الماء. شفت كيف هو معناها ما عندوش باش يعمل بالدقيقة والثانية إلى آخره. يعني كان العلم، نشأة العلم هذا أولا يتطلب جسارة فكرية وبعد نظر، وخاصة تحرر من التقاليد التي كبلت الفكر قرونا. قلت لي هذاك علاش مثلا غاليلي شفناها المرة الأخرى نذكر بها ما يسالش، يعني في اليوم الثالث من كتاب المحاورات العلمين الجديدين يقول لقد جئتكم في أقدم الموضوعات. شكون ما شافش يوم ما حاجة تسقط هكا التفاحة ولا النابورتكوا؟ مو هذاك من سخف لبعض الناس يقول لك نيوتن كي شاف التفاحة طاحت معناها أعمال الجاذبية. تو ما فهمك كان نيوتن شاف التفاحة طيح وإلى الكرموسة وإلى البرقدانة؟ لا، معناها حقيقة دليل على أننا لم نرتقي بعد إلى تصور الأشياء، إلى تصور صعوبة البحث العلمي. وربما ما يجب أن يكون عليه الإنسان من ساعة الخيال قبل ربما معارف. فيقول جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم جديد على الإطلاق. يعني فعلا ما فماش عالم ما ترددش فيها. خلينا نقول أنا لأني شفتهم الكل، يقول شفتهم الكل، شفتهم ولا واحد أعرف قانون سقوط الأجسام على بساطتي. راهو أنا قريته في السنة الرابعة من التعليم الثانوي مليش، وعملت التجربة متاع نيوت غاليلي فريمون عملتها معناها مش أنا برك، الكلام ذا الكل مع مدام ماينو الله يرحمها ما تخليكش، لازم تعملها وتحسن. شفت كيف وتلقى قانون غاليلي هذاك معناها الأمور هذه أمور بسيطة. لكن وقت اللي تكون قانون غاليلي هذا يعني سقوط الأجسام، مثلاً نقولوا يعني نقولوا احنا في كتب الفيزياء نقولوا ان ديمي دو جي تي دو بلس في زيرو تي اذا كان عندك سرعه تدري، اما نحي مثال نقولوا ان ديمي دو جي تي دو، راهو هذاك يعني حاله خاصه من القانون العام الذي سيبني عليه نيوتن قانون الجاذبيه الكوني. من هو تعميم هذا القانون مش حاجه اخرى. هذا قانون الجاذبيه الكوني شنو يعني؟ يقول لك ان يعني جسمين كما القمر والارض يتجاذبان بقوه مش يعني متبادله بينهما تساوي كتله الجسم الاول الارض مضروبه في كتله الجسم الثاني مقسومه على مربع المسافه الفاصله بينهما معناها ام ا ام 2 سور دي دي او كاري. في شك على خاطر سين كونتيتي فيكتوريال يعني زيد جي سماها الكونستانت دو كافانديش، لكن نيوتن بيدو ما كانش يعرفها. هكا علاش معناها ما عندوش يعرفها، يعمل حاجه تيتر دو بروبورسيونال باش يعملها. فالقانون الجاذبيه الكونيه هو قانون تعميم لقانون سقوط الاجسام، تعميم لقانون غاليلي. ما فيش غاليلي ما عرفهاش، ديكارت ما عرفهاش، أنه جاء بعده. لكن بكل واحد يسيب المشعل يعني يترك المشعل لمن أتاه. مثلا يقولوا هكا في شك ربما ثم شوية أساطير معنا، يقولوا ليلة اللي مات غاليلي 1842 ولد شو اسمه نيوتن. ربما راهو أما جسيفري مولود 1842 معناها ما فيش أما الليلة ولا ذيك هذيك شحال فيها أون برود سيد ليماجيناسيون ويمكن لازم يكون صحيح. اش معناها في نهاية الأمر؟ أن غاليلي بو نيوتن ومعين ديكارت. شوف معنى ديكارت يقول في رسالة عندما بلغه، قلناها مسلاش نعودوها، بلغه أمر محاكمة غاليلي. قال ايش حكمه فيه؟ قال على خطر، قال كذا، حتى قال إذا كان غاليلي خط فكل فلسفتي خاطئة. يعني لم ينشر كتاب العالم. يقول لك الواب شنو قاعد تحاوث مع، قال لك لا ما يتقالش، لا مش نخدم روحي انا عندي مهمه. من هكا عنده الحلم نتاع 1919 قلت لي مازال صغير مازال يقرا، وجاء في الليل وقالوا انت ستغير العالم وقعد بهذه كلمات وفعلا غير العالم. مش يعني لأنه 1742 وضع كتاب وضع ديكارت كله توفي غاليلي ولد نيوتن ووضع ديكارت كتاب لي برينسيبيا فيلوزوفي لي برينسيب دو لا فيلوزوفي مبادئ الفلسفة الذي معنى هو وضعه باللاتينية أملا منه أن يصبح متنا مدرسيا ولكن رفض فعملوا بالفرنسوية ترجمة الفرنسوية ثم أخذه الإنجليز وترجمه إلى لغة اسمها مش الإنجليزية لأنه ما يدرسوش بالإنجليزية باللاتينية ودرس عليه نيوتن. يعني نيوتن وقت اللي دخل المكتب إنه لا دا يدرس على كتاب ديكارت بحيث هذا هو اللي لبير دو شو اسمه الشيخ نيوتن في شك سيختلف عنه وذاك هو فضل الابن على الأب أن يكون أفضل منه. يعني كما أنت مثلا تقول يوسف يلزم يكون أفضل منك الجيل الحالي ينبغي أن يكون أن تتاح له الفرصة ليكون أفضل من الجيل السلف مش نهار كل واحد نشكي والله يكون خير صحيح ولا مش صحيح الله أعلم لا لا صحيح ولا ما الله أعلم قل كان مثال خلينا نقول قلت لي أنا نقرأ وربما حتى أنت لكن لا أنت كي أنا نقرأ عمرها بتجيل واحد فك الحصر ذلك يستحيل أكدك يستحيل أنه مش ينجح ولا ما ينجحش يقرأ ما يقرأش مستقبل ثمش أنه ينجح ولا ما ينجحش دي مش أبقى خد مثلا يخرج من السيزيام يلقى خدمة يخرج من التروازيام يلقى خدمة يخرج من التروازيام يمشي معلم يمشي حتى من السيزيام بالبكالوريا يمشي أستاذ التعليم الثانوي يمشي مدير في البنك المركزي نعرف ناس هكاك يعني ثماش حد ياخذ شهادة وإلا حتى يثقف شوي يعني لأن الدولة فارغة الدولة ما عندهاش أحوال تونس يعني قاعدة تبني في روح في اليوم شبابنا رغم مصاعب التشغيل ورغم معناها مصاعب الحياة الأخيرة يعني لم يهرب من المدرسة قاعدين نقرأ صحيح ثم مشاكل بتاع الديسيبلين ولكن في نهاية الأمر يمكن إصلاح ذلك كله ببساطة وبالتالي فهو من هذه الناحية على الأقل أفضل من جيلنا نحن على الأقل من هذه الناحية. هذا يعني شو نقول وإحنا في نواصل دوك غاليلي كان كل خطوة يخطوها يحطم جزء من الثقافة التقليدية. يعني سنة هذا الكتاب بتاع قال جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم مطلق بعلم جديد بإطلاق على قانون سقوط الأجسام للديناميك به. ثم يعني في هذا قبله هو شفناها المرة الأخرى 1610 أنت ذكرتهم تبارك الله فيك يعني بين أمرا ما كان يخطر على بال بشر. شفت هذاك علاش هو قال في الكتاب هذاك بتاعه قال لما نظرت إلى السماء يعني أتتني أو جاءتني أفكار ما خطرت على قلب بشر قول رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في شك هو قالها غاليلي لكن قالها غاليلي نقلها على العشرة التراث الإسلامي ولا لا معنى بها أما المهم هي موجودة في البخاري وهي موجودة في اللبيبل الأكثر في اللبيبل معنى احنا ربما أخذناها من خاطر حديث نبوي الله أعلم عليه متعرف هز ونفض الله أعلم عليه أما باهي ما هيش مشكلة معنى هذاك الرسول اللي مشى قبل ربي في السماء الإسراء والمعراج في شك فما حديث قابلته الله أعلم اللي اسمه. المهم أنه رأى ما لا عين رأت وهو صحيح ولا أذن سمعت وهو صحيح ولا خطر على قلب بشر ما هو شيء معطى الناس كل نعرف عليه هنا شنو حتى حد من الجماعة كل حديث البعض تخلو الفارغ راهو مثلا الحاجة تضحك الغالب بالجملة تري تقرأ في البخاري مثلا ما هو سيدنا موسى كيف شاي قابل في ربي في طول سيناء إنه لا هو عدنا 30 ليلة ونزلناها 10 إلى آخره وبعد مشى يقابل في ربي قالوا اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طول إحنا وش به ملا نبينا كيف شاي الرب الفوق مش في طول سيناء ما قالوش اخلعنا عليك يا ودي راه اعطينا كيفاش يلزم نفضل انت علمك بعلمك بيا وتجعل منها النظريه لتفوق المسلم على غيره لتفوق العربي على غيره راه هذه الثقافه اللي انا نسميها العنطريات الفارغه شنو هي ومش هك يقول لك ويلقى لك سبب الو لا فريمون يعطيه الصح يقول لك وحن ابن عباس بيصير ديما هكاك في أغلب الأحيان وما أبوه هريرة وشنو كيف قل لأن حذاء موسى كان من جلد حمار حمار ميت. تو هذا كلام بالله اللي بجد يعني مازال نقريو فيه للناس. عيب معنا حقيقة تأخر فكري فظيع معنا ما يجيش بكل معنا. المهم شعنا فيه معنا مش هذا اللي يعني. قلوا إذن في كتاب الرسول السماوي اللي تذكرته يعني يرفع الفرق بين السماء والأرض وشعنا يخضع الأرض لنفس القوانين اللي يخضع لها السماء، أنه ليس من فرق بين علم الفلك وعلم الفيزياء، وهو مثلا يرفضه أرسطو رفضا تاما، يرفضه ابن سينا رفضا تاما، يرفضه الجميع، لأن علم الفلك غير علم السماء، ليس كعلم الأرض. هذا أكثر من هك يطلع جملة الناس الكل. قلوا تو احنا قول الشمس مثلا، الشمس هي اللي تضوي علينا، هي يعني هي متاع التفاؤل، هي متاع الأنوار إلى آخره. جي قال لي يقول لا، الشمس فيها بقع سوداء، فهي ليست بيضاء كما ينبغي، وليست ساطعة الأنوار كما يدعى، وإنما هي فيها بقع سوداء لتش سولير، ويعمل فيها مقالة عذبوه على، يقول لهم يودي أخزر هونهم لتش سولير فعلا موجودين. لا علاش مش ممكن بالنسبة لهم هم الموجودين، مو بس أذين عم نفهم. روح قال لي عنده شوي عيب، يعني ما ينجمش يفهم أن الأخين ما يفهموش، مش مثلا عندهم إرادة سيئة برك. هو عندهم إرادة سيئة لكن مش هذا كبرك، الإرادة السيئة مدعومة بذكاء محدود. هذا كعلاج من أهل، لأنه يقول له يودي هاي البقعة السوداء ويعطيه لتاش سولير، هذا رسالة عملها 2012-2013 يعني 1610 برا السماء والأرض كيف كيف، الفيزياء والعلم الفلك فات قانون كيف كيف، أما حتى كيما قال لي مشوريه تفهم سقوط الأجسام ولا تفهم دورة الكواكب سيلا ما ملوى. قال لي مثل ديكارت يقول لك المقلاع متاع الصغار، هاش تعرف المقلاع ولا تحط فيه حجر ترمي كيف كيف، تبع الصاروخ بالمقلاع إلى كله كيف كيف، نفس القانون. هذا ما كانش يضر، لأن ليس ممكن أن نرى التغيير في السماء أو في كائنات السماوية، وهذا كانش يرفضوه. قلنا لا، هذا قلت لكم راه ما في الارض هو ما في السماء، وهاو الحجه الثانيه هي ليتاش سولار الف عاد هنا. قولوا القائل انا قريته المره ذكرني ابو العلاء المعري، يعني قولوا ابو العلاء عنده قصيده رائعه من رائعه، على قولوا اذا وصف الطائي بالبخل مادر، يعني الطائي هذاك المشهور بالحاتم الطائي، وعير قصا بالفهاهة باقل، باقل وذا عيي ما نعرفش يتكلم، وقص بن سعيد هذا خطيب الجاهلية من خطيب مسقع يعني كما الأنبياء يتكلم. وقال السهال الشمس أنت خفية، يعني أنت مدرقة ومظلمة وحالة حليلة، معناها السهال معناها يعني قلوا احنا غبش المساء، يعني تقريبا الدنيا مش ظلام، مش ظلام ولكن إذا كان الشمس للظلمة. وقال السهال الشمس أنت خفية، وقال الدجال الصبح لونك حائل، وطاولت الأرض سفاهة، هذا كيف كيف، وطاولت الأرض سفاهة الأرض، وطاولت الأرض السماء، معنى لأن الأرض والسماء نفس الموعد نفس القانون نفس الشيء كلهم، معنى أبو العلاء جاب وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشوب الحصى الحصى والجنادل، معليش مش نفسرها، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دارك هازل. يعني هنا يعني فعلا كأنما هي ثقافة القرون الوسطى باكتشافات جاليلي هذه تنعى نفسها وتستعد للرحيل، ما في شك رحلت ولكنها بقيت عندنا نحن، وذاك علاش قلنا احنا عندنا 6 قرون تأخر. هذا وأكثر من هذا يعني شفناها المرة الأخرى، اكتشاف الأقمار المشتري، المشتري معناه نقول عن جوبيتر، يعني في اللغة اللاتينية يعني جوبيتر، يعني الإله جوبيتر، كما عندك نعاود نذكرها مثلش، يعني أوطى شوية تحت شو اسمه هو زحل معناه احنا نقوله الشعراء في سورة النجم اسمه الشعراء، وأنه الرب الشعراء، هذه الشعراء هي أبعد كوكب اللي زحل، وزحل في اللغة العربية معنى ازحل أي ابعد، زحل يعني نقولوا احنا زحل شرى المشتري مريخه بعد لورد مريخه من شمسه فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمر القمر يعني هكا السبعة ذوك باش تحفظهم يعني كما ثم أشياء ذي حدث باهي أخيق علمها لنا سادتنا الله يرحمه كما الشيخ مايس بوجميل ولا الشيخ محسن بوعزيز ثاني يقول لك تقولش تخمم يعني فعل المضارع وقتاش يكون مجزوم يجب تعرفها ما تقولش تخمم فيها بكل تقولش تخمم ولا تغلط ولا هو يقول لك هك لم ولا ما ولا أمر والدعاء شو فين تلقى لم ولما ولم الأمر والدعاء أراه فعل المضارع مجزوم أمني ما تقولش الدعاء ربي زدني علم ما تقولش زدني معناها زدني مجزوم فمش حاجة أخرى معناها أعطيني كذا مش أعطيني معناها هذا كما المتون هذيك اللغة هو الكلام المركب المفيد بالوضعي وإلا النحو قال محمد بن مالك أحمد الله خير مالك يعني هذه ثقافة اللي هي تم حتى راهو العرب عملوا حتى بتاع التريجونومتري وعملوا بتاع الجيومتري معناها ما فيه شك يعني هي تحنط الفكر صحيح لكن في النحو والصرف هكا تريحك من التخمام مثلا وقت اللي تقرا التريجونومتري ساعات تغلط ما بين تانجنت كو تانجنت سينوس كو سينوس يعني تولي تعمل لهم قصيده هكا اللي تحفظ بها واستحيل مازال تغلط فيها يعني عملناها احنا وانا صغار عملناها باش ما عادش نغلط يعني مثلا يعني كيفاش ماليش ان بو كومبليكي مش لازم اما هذا شنو تقول انت يعني كيف اننا يعني اكتشاف اقمار المشتري ان هذا الكوكب عنده هو بيدو مركز دوران الافلاك واحنا قلنا انه مركز دوران هو واحد برك هو مركز الارض مركز الكون مركز الكون هو مركز الارض ومركز دوران الافلاك هو الارض ومحيدة فاذا بدنا نكتشف انه ثم مقر يعني قمر فكوكب آخر يتدور حوله أقماره هو قال لي اكتشف أربعة وما أكثر شوي تقريب ستة ولا سبعة يزي في البرك هو بعيد منه شفت كيف يعني أنت شوف بالتالي ليست الأرض مركز الكون وإلا على الأقل هناك مركزان لدوران الكون هكا من المثمش بكل ولينا اثنين قلعنا بعد ما تحيهم بكل شفت كيفاش بدنا يعني الأشياء من هذا النوع معناها إلى جانب اللي شفناها المرة الأخرى يعني وقت اللي ينظر إلى القمر يعني يقول إن القمر أشبه ما تكون بالأرض فيها تضاريس وفيها جبال وفيها أودية يعني كما في الأرض حد ما كان يظن هذا فكأنما الثقافة العلمية اللي بدأت منذ البابليين والمصريين ثم اليونانيين والعرب والأوروبيين اللاتينيين كلها بدأت ترحل تشد رحالها تشد يعني تحزم أمرها للرحيل وهذا الرحيل يمشي يعني يتفاقم ويمشي ويتسع حتى لا تكاد تلك الثقافة تعيش بيننا هي لم تعد تعيش إلا في البلدان المتخلفة أي التي لم تساهم لم تمارع لم تماشي الثورة الكوبرنيكية رغم ومعنى وقت اللي تجي تقول أنت الكونغو وإلا درسنو نقول لك بوه مش حاجة أما كي تجي تشوف العرب اللي كانوا جزءا من هذا من إعداد هذه الثورة الكوبرنيكية وجزءا حاسما أنت تشوف قلناها أنت ذكرت بها بارك الله فيك أنا يعني جاليلي معنى يعني إيش اسمه وحتى كوبرنيك يرجع لابن رشد معنى جاليلي أيضا ديكارت أو مش قول ديكارت اللي يجي يقول فلسفة أرسطو علم أرسطو ليس لي أن أصلحه مش يصلح وراه ما يصلحش شوفت كيف لا مسالش سمحني ربما حتى كان سمعناها مثلا يقول لك ذاك في شدها بأمور بسيطة ما هو علم الطبيعة أن علم الطبيعة هو علم الحركة قل لي شنية الحركة وإذا كان قلتها تعريف باهرة وهذا علم الطبيعة أن تعرف الطبيعة هو أن تعرف الحركة زي أرسطوت قال جي قل قال لي بارك الله فيك جبرا أخذ هذا التعريف لكنك يا أرسطو لم تفهم الحركة وبالتالي لم تفهم الطبيعة لماذا لم تفهم؟ لأن التعريف الأرسطي للحركة هو يعطيهون هو ويقول أرفض حتى أن أفرنسه أي أقوله باللغة الفرنسية لأنه على غاية من العبثية، absurdities، absurd، ما عنده حتى معنى. شوف motus est actus antis in potentia prot in potentia est. خل أنا منش مسترجع أو خليها تدبرسك، هو حفظها حفظها كذا ما قرأ وكسره بها رأس هم. هيجي يقول مودي ماذا يرى وما عندهش حتى معنى، يعني مش على خطر قريت عند الأستاذ الفلاني وإلا قريت العلم الفلاني. قلت لي هذاك علاش ديكارت خير من أساتذته، يلزم يكون خير من أساتذته. فيقول أنا راني مش نخليها كايما نجمش أنا. ومش هكا مثلا بالنسبة للقدامى أرسطو راه مثلا نفس التعريف هذا بالحرف الواحد تجده عند الغزالي في شو اسمه كتاب، عنده كتاب اسمه منهاج العلم أو منهج العلم أو منطق العلم حاجة من هذا، فيه جميع التعريف التي يقدمها هي تعريف أرسطي. وبالتالي إذا كان تعريفك أرسطي فلن تتجاوز أرسطو، بين أخذ ذلك يقول لا لا أصلحه ولا أوضحه بل أرفضه وأستعيض عنه بعلم آخر تماما جديد تماما. هذا يعني يقولك فلن يعني إيش معناه، يقولك الحركة هي فعل ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. يعني ذا عند ابن رشد تلقاها، عند ابن سينا تلقاها، عند الغزالي تلقاها، عند جميع علماء العرب وجميع العلماء الأوروبيين. يعني باش من قلنا هو علم واحد، مش علم أوروبي وعلم عربي وعلم لاتيني، لا لا علم واحد. فالمنطقة هذه بكلها التي فيقول ديكارت ما عنده حتى معنى، مش هكا يقول لك شوف كيف. ويقسمون الحركة إلى أنواع، موتوس أد فورمام، موتوس أد كالورام، موتوس أد كوانتيتام إلى آخره. يعني الحركة حسب الصورة، يعني يكون عنده صورة يصبح صورة أخرى، يكون مثلث يولي مربع، يعني يتغير تغير الشكل. موتوس أد كالورام يكون ساخن لكالوري، يعني يكون ساخن يصبح برد، هذيك تسمى أيضا حركة. وإلا موتوس أد كوانتيتام يكون كثير يصبح قليل، وإلا يكون قليل يصبح كثير. قل هذه كلها ما عنده حتى معنى. الحركة هو ياخذ معيار جديد للحركة، هو يقول كحركة نقطة التي يتشكل منها المستقيم. شوف حقيقة الثورة، شوف ايش معناها. تو اذا كان تاخذ نقطة فان بوان ايديال هكا معناها والايديال وتبدا تتحرك باش تكون موقف مستقيم، هو مجموعة حركة مجموعة نقاط أو نقطة تتحرك فترسم المستقيم. سي سي كل نوب تيان بار لو ديبلاسمون دان بوان سي تو بار لو موفمون دان بوان. إذا كان بدأت كذلك، شوف الذكاء معناها، مش كيفاش شيء جديد تماما. إذا كان مش تاخذ قولوا هكا، الحركة بدأت بالنقطة ألف وبعدها مجي النقطة باء وبعدها مجي النقطة س بعد ما تجي إلى آخره، معناها أبا جد هوز حطي كلام إلى آخره إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأنها إذا بدأت من ألف لماذا تريده أن تقف عند الدل؟ لأن المكان الذي في الحركة هو مكان إقليدي متجانس أوموجان، كل النقاط فيها متساوية، معناها أنفيني لا منتهي لا يتناهى. يعني ثم ألور يعني أوموجين إيزومورف، يعني له نفس دائما نفس الشكل الأخير إيزومورف لمن فورم. إيزوتيرم ما فيهش بقعة سخونة وبقعة حارة، ما فيهش مكة ودار شعبان، لا لا كلهم كيف كيف. بالتالي ما فيهش بقعة يجب أن يقف عندها الجسم إذا بدأ يتحرك، فإذا بدأ الجسم يتحرك فإنه سيبقى متحركا إلى ما لا نهاية له. مش كما تقول أنت الخروج من القوة زي الفعل، إذا خرج من القوة من الوجود بالقوة نقول واحد اليوم الكمون كامل، فإذا القوة عندها تنتهي الحركة. فحركة أرسطو، حركة الغزالي، حركة ابن سينا، حركة جميع فلاسفة العصر الوسيط والعصر والعصور القديمة هي حركة تبدأ لتنتهي، بينما حركة ديكارت إذا بدأت لن تنتهي، وهو ما نسميه مبدأ العطالة. هذا مذهبية نخصه لسيدي سفيان، يعني معناها نقوله احنا معناها ولو نخصه ربما حصة باش نفهموا شنو مبدا العطاله. اما راهو قل راهو اذا كانت نحي مبدا العطاله كل علمنا من كوبرنيك حتى لاينشتاين ينهار. شفتك كما كل الحجر نتاع شو اسمه اللي بنا قصر ندير شو اسمه سنيمار شنو هاك الحجر، قال هذه الحجره دي بكل البني الكل مركز عليها. كل البناء العلمي الحديث كله مبني على هذا المبدا الذي وضعه ديكارت، والذي بعد نيوتن يحط اول القوانين ويبدا ديكارت. لكن غاليلي مش نتحدث عليه شويه، لكن غاليلي ماهوش كيما ديكارت، ماهوش واضح. علاش مش واضح؟ لان غاليلي يعني يتحرك على الارض، وذكرت بعد اينشتاين مش يفضل غاليلي على ديكارت ونيوتن، يعني الاسباس ايكورب معناها هكا منحني كما كيف كنت تصرى له كاشي اينشتاين امني ولا وذاك علاش هو الريلاتيفيتي سماها الريلاتيفيتي دو غاليلي او غاليليان. وقت اللي كتب الكتاب نتاعو مش كتاب، المقدمه نتاع كتاب غاليلي ترجم الانجليزيه، وقالوا له عمل المقدمه، عمل مقدمه رائعه ويبين فيها مدى يعني طرافه العمل ومدى الافاق الفكريه التي فتحها غاليلي لاينشتاين وللعلم الحديث. فنقولوا احنا لهنا معناها هذا مبدا العطاله باش نفهموه. رب قلت كل ذلك نار، ولكنه من ابسط ما يمكن ان يفهمه البشر. ما ثماش واحد، انا ناكد لك ما ثماش واحد ما يعرفوش. بما فيه يوسف، اسال يوسف يجاوبك اش معناها. شوف كي تلقانا واقفين سيدي يوسف بشويه، بعد نرجع له بشويه، مثلا مش نركبوا في الجنه وعزيزه في الكار، تلقانا واقفين وبعد السائق ينطلق، لكن ينطلق بشويه رعونه، كنا واقفين شنو اللي جرانا؟ تيحوا التالي هكا ولا اش طيح التالي؟ شكون شكون شكون دزك التالي؟ حتى عاد اذا كان تلقاه يمشي السوفور ويجي لا قدر الله حاجه على غفله ويشد ينزل على الفرامل فتقف السياره، شنو اللي جرانا بكلنا؟ نمشيو بحذاه هكا ولا يعني كنا معنا مره نوخروا مره نقدموا دون ان يمسنا احد، دون أن تفعل فينا قوة خارج عن. فما حاجة أخرى مثلا تقول أنت، أنا حكاها لي أستاذي الله يرحمه أستاذي مسيون بشار اللي عملت معه الأطروحة السنة الثالثة الحلقة الثالثة على كان، هو أصله مش فيلسوف، أصله بيلوت دو غير، بيلوت يعني يسوق عمل مش عمل لما أنا حقيقة حسب قال لي فهمني وقال لي نهارتها قدمت استقالة ورا واحد إني عمل خطأ في حرب الفيتنام أو أخ جعله يخطئ، قال ضميري ما روحت ومشى قيد في الفلسفة وعمل لأجريغاسيون وعمل قعد 20 عام وهو رئيس لجنة التبريز في فرنسا الله يرحمه. من حقيقة إنسان رائع من علم وأخلاق كبيرة. يعني شقول قل وقت لي مثلا الطيارة هذا على جبهة لك مش تعمل قنبلة في البقعة الفلانية وهي تلقاها تمشي كما يقولوا 800 كيلو متر في الساعة، فين يلزمها تلوح القبل لارجيلا أكل ديستانس. هذه أيضا البرنسيب دا ديكارت. كل ذلك صعود الطائرات نزول الطائرات يعني كلها التي ستعتمد عند ديكارت بالخصوص، عند نيوتن بشكل أخص بشكل أوضح، لا ثم عند بقية العلماء إلى حد الناس هذا، وهي التي بها تصعد الطائرات وتنزل الطائرات، وخاصة عندما أضاف الشيخ الآخر زاد كيبلر إني اللي تجز ما هو ذاك تجز باش يعيش يعني ديما احتحنا كما قلت المتنبي يعني يقول لكم تاهي جاء ونشو يودي راهو ما عندوش باش يعيش معناه أنه يلزم يعيش، ما عندوش لا أرض لا عنده في تجارة لا عنده خدمة ما عند شيء، يعني يلزم يعمل قصيدة في فلان ويمشي له، خاصة أنه إذا كانوا كما سيف الدولة ما يستاهل يولي يبدع وياك يعطيه فلوس. هذا الناس حتى في أوروبا مش أغطوه مثلا ما حكيت لك أنا على كانت يعني كان يقرر كلام ذا تخلصه يعطوه الخميسية متاعه كما احنا نعطيه الخميسية متاع المدب، لأن يعني الأستاذ والمعلم ك شو اسمه هو يعني كموظف الدولة في القرن 19 قبل كان المعلم والأستاذ أمبريتر في الكنيسة يسكن في الكنيسة ويعيش في الكنيسة وبالتالي ما عندوش أجر. أما الآخر كان ما عندوش لا فين يسكن لا عنده فين يأكل، دونك يلزم التلامذة تخلصوا. في القديم أيضا كان هكاك الشعراء متاعنا إلى آخره، يعني جاليلي كيف جاليلي ما كانش يعني ثم عائلة ما تبنيته هي توكل فيه وتشرف فيه إلى آخره، وهذاك علاش هو 1910 دال الكتاب هذاك الميساجي سيلس الرسول السماوي. أنت تشوف كيفاش العلم وتغير العلم تغير المجتمع، هذا كله ستنتج عنه فلسفة رائعة هي فلسفة العصر الحديث، وستنتج عنها أيضا سياسة رائعة بصرف النظر عن محدوديتها عمليا. مثلا روسو سيسمى اسمين، روسو يسموه كوبرنيك فلسفة التربية، ويسموه فلسفة كوبرنيك السياسة في العقد، يعني عمل إيميل وعمل أي أن المقاس يبقى كوبرنيك. ديكارت فعفوا شو اسمه الشيخ كانت قلت لك تبقى أنا سأبني فلسفة على طريقة كوبرنيك، ميتافيزيقا مش فلسفة ضربات، بحيث هذا علاش نقوله ونأكد لك معنا طول حياة ونسألش ما قراش العقد المحض العقل المحض إلا العقل العملي، وما قراهمش بكل عمره ما قراه، قرر نيوتن، قرر ليبرسيب ماتيماتيك دو نيوتن، عمل كتاب في الأسترونومي، عمل كتاب في الجيوغرافي، عمل كتاب في الأنتروبولوجي، حيث يعني كان يعني يشتغل بتدريس العلوم ليثري ذاته. حتى ذاك لما كتب كتاب نقد العقل المحض كان قد استوعب جميع علوم عصره، حقيقة من أروع ما كتب يعني منذ ما نعرفش أنا جمهورية أفلاطون حتى العصر الحديث.
0: كل الشكر لك المتجدد والامتنان أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، متعة متجددة وحقيقية الجلوس إليك والمكوث في هذا البيت برنامجك أحباء الحكمة، كل الامتنان والمحبة والتقدير الدائم لهذا المجهود المعرفي الممتع. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج أحباء الحكمة مع أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جاب الله معد هذا اللقاء. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي بن جاب الله في الأعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان في المسائل التقنية لهذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جاب الله وسفيان العرفاوي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مختارات غنائية ينتقيها لكم حبيب الجنس.
1: عمري وعشق الحاجات ساعات.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: رام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم أحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راه ما كانش في باله. كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر تنقولوا عليه 15 نوفمبر وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا الإميل بوغو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت لقى الموجة هذيك بالطبيعة موافق على أنه ميزنوش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء قراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحادث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر للتعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. فجأة وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقى كونسرفاتور تونسيا. معنا ربما الفكرة هذه جات من عنده هو ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه ولا حتى من زادة من برا، لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون. وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي يتعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام منصب مدير التشريفات متاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية وكلها مكاسب صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر متاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة متاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني. ولو قعدتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي ومهوش مؤكد.
0: المقصودية زمردة العجية،
1: زمردة العجية سعليا نعملوا استراحة غنائية الأولى.
0: الشاهد الموسيقي الأوسي المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط. أي. و لحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو سماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد عام بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا معتز بأنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذاك اللي خلاه يتكتم على كل شيء، إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كان تربطه به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانلو ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسرفاتوار تونسي وأنا مدرسة موسيقية خاصة بالموسيقى التونسية والعربية. الخطوة الثانية اللي عملها أنه استدعى واحد من أخلص الناس ليه اللي يثق في تكتمه المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي أنا ذولي عبد الرحمن الكعاك أقرب الناس اللي هو، قل له راني معناها الترخيص ما فيش مشكلة، أنا نجم ناخده، وإذا كان تحبوا تعينوني أنا ما فما حتى مشكلة، أنا مستعد باش نتحمل المسؤولية هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعة وقت اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش السي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من تطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تثبت سي علي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقت عام 36-37، قالوا لا الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي الغنائي المشرقي والمصري خاصة، فهمت؟ وهذا مش صحيح، يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون تقولهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقتها قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خياط
1: وعلاقاتها غير مباشرة،
0: علاقاتها غير مباشرة بالتكوين الرشيدية بالضبط. وحرص كان تون تحرضوا له وقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك من نتيجة استثمار جماعي لحدث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة معناها مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصفى صفر بجدارة. وبعد خذ عليه بعد لتوفى عام 41 المشعل مصطفى الكعاك، كانوا مؤمنين هذا من الكل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفاصل الثاني سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة تونسية بقيادة عبد الحميد عالجي. التسجيل هذا يعود إلى بداية الستينات ويتكون من 4 براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي تبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 1934، والتقات فيه ثلة من المثقفين العاصمة في مقر الخلدونية ترأسه مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء ومثقفين يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيرهم. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعه، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أن الرخصة أخذها وأنه طوى نتوكل على ربي باش نكونوا الجمعية متاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا رغم أخاذه في مسألة التعليم، لأنه التعليم خذا نصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق متاع الرشيدية نوريه أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذا، قالت حرفين أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى، وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي اللي بالصفحة الفنية خاصة المرحوم توفيق بغدير والد المخرج فريد بغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي للتجاهل المثقفين حتى لا تقوم المعارضة معارضة السلطة الفرنسية بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى الكعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشي بالفرنسوية حط لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميوزيك تونيزيان. وفي الخمسينات بتبع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في اوائل العقد الاول نتاع القرن هذا 21، حكينا الموضوع وسالته قلت الوالد كيفاش يرى الرشيديه وقت طلعت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم للاس حضر الجلسه التاسيسيه وما لكن ما وصلش لان توجهاته تعرف مشحات شرقيه وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار نتاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي للجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب نقول كلمة هوني سعلي بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولحية رجعنا التعليم، لكن بالنسبة لنا يلزم تبركلة المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري. عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان معناها نثمنوه ونطبعوا به ولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، اما يقعد ديما الطبع نتاعنا اللي يميزنا بين الشعوب غنينا هي وتراثنا هي المقامات نتاعنا واللهجه الموسيقيه اللي كنتعرفوها نتوما خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الادبيات الصحفيه في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو وطني كما
1: اي كما نقولوا اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقه وتريه تتولى اشاعه الموسيقى التونسيه الاصيله وتهذيب الذوق الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد الاتفاهم وهي كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية، عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المروحة الثالثة باش تكون مع موشح في مقام النهوند، موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم النويرة. التسجيل هذا يعود إلى الثمانينات في مختلف.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه هو نذكر أنه التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي هو التاريخ الصحيح، لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم في عام 81 وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر وشات الناس كل تبع شهر نوفمبر، وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس، حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر. ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح باش يقعد التاريخ للأجيال، احنا ماهوش لينا احنا، هذايا تاريخ تونس التاريخ الثقافي. الدعوة متاع اللي وردت في الوثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهنة الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة البتيماتانس، الشاعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة وأهم ملامحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر، هذا سي رشيد بن جعفر مشايخ المعروف من جيل أحمد الوافي ومن جيل سكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد
1: كان عادل إشهاد وكان حتى بشخوجة الجامع الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة وسفينة عطاها سي الباهي الأظم. سي الباهي الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. الباهي الأظم ما يعرفوش هو كان شخصية وطنية في الوقت الاستعمار، وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما الأعمار الأغلبية الدول بين 40 و 50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واكبة في سباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا الموجوعات هذه من كل إلى 3 شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشهر عائلات المدينة نسموهم يعني في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها خريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة، مهندسين، بتبيع في أولهم مصطفى صفر ومصطفى كعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس كبير، علي بوحاجب، الشاد الزاوش، هذه وغيره، وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعك، وكيل شرعي سابق، هو كان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى كعاك من جهة وسي عبد الرحمن كعاك من جهة أخرى، واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية،
0: طريقة زيتونية
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معاهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كما أحمد بن ميمي حكينا عليه والطاهر المهيري بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرم، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي ينتموا للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المملوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس، وزيدوه بالطبيعة الأفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه وقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بالحسين على الزهرة، هذوما الكل اعتبروا من بعد جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي. شحال درت لنا في
0: الفاصل الغنائي الرابع؟ باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه، بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني ورنية الرائعة متاعو جوانب من السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية على الصعيد السياسي. مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما صادق رزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الأغاني التونسية، وسي شادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من أقرب الناس للبي مصف البور مصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، كذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كطاهر المهيري ومصطفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشأة وقتها وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لضغم، لكن البيه لضغم وقتها كان صغير منزل ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية منزل كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيع ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقاه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حق قائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعث كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفاصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد فرشيشي من تأليف وتلحين محمد

0: يعني قبل ما نختموا الحصة متاعنا نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسة الرشيدية. الملاحظة الأولى تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى اللي عاشروهم واللي كان ينشطوا المجالس والصالونات الموسيقية في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بنواس، كيف محمد غانم نفسه وخميس تنان ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء هيئة النصرية الموسيقية النحاسية، تدعيم السي مصطفى صفر، زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يقونوا نادي الموسيقى التونسية كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي هو المدير الإداري متاع الرشيدية، من بعد حمد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جمال ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية وخير موصلة إشاعة الموشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: متخرجت من هذه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي كعلي السريتي حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعامل النسائي ما شاكت حتى امرأة خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تتحدث على الجلسة اللي تعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها ووقت عيت لهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الأصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية دي سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: شكرا لكم أوفياء برنامج عبق الرشيدية على مواجهة لاعة تونس الثقافية. الحسن استماعكم، نرجو أن المادة الثقافية والموسيقية اللي قدمناها لكم اليوم نالت رضاكم. في الحصة القادمة سنواصل إن شاء الله استعراض أشغال مؤتمر التأسيس الرشيدية وما تبعه من تطورات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تيليدورا مثالا للصديق الكاتب فتحي بن معمر. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا سي عيسى المؤدب، وشكرا لهذا البرنامج الذي يؤسس لرؤية جديدة للأدب وللسرد وللنقد بطريقة رصينة ومحببة إلى الأسماع. مرحبا بسادة المستمعين، وأجدد شكري على هذه الدعوة.
1: في الحقيقة هنيئا لك بهذا المنجز القصصي الذي تؤسسه وتصر أو أنك تعمل

0: كيف يسطع لنفسي خطا، إذا شئنا نستعير العبارة العبارة الأخوة في الصحافة، كيف يمكن أن تؤسس لخط تحريري خاص بك حتى في مستوى السر،
1: ممتاز.
0: وتجعل لنفسك بصمة مميزة يعرفها من يقرأ لك مرة واحدة حينما يتعرض لنص آخر من نصوصك دون أن يشار إلى اسمك؟
1: نعم، موضوع هذه حس العتبات في الكتابة القصصية لم تعد، أعتقد صديقي فتحي بن معمر، لم تعد العتبات يعني مسألة شكلية خارجة عن النص، أصبح هناك نوع من الاندماج، نوع من التواجج، نوع من التواصل بين هذه العتبات وبين إذن النص الداخلي للقصة القصيرة، سواء كان ذلك قلت قصة أو رواية أو نص إذن سرديا. نتحدث عن هذه العتبات في الكتابة القصصية، مثلا ننطلق من بشكل عام انطلاقا من تجربتك الكاملة في مستوى قيمة، ننطلق بقيمة العنوان دائما في اختياره. هل تفضل صديقي فتحي العنوان الذي يكون محايدا خارج العناوين الفرعية، أم أنك تختار أحيانا إذا عنوانا من قصة من القصص التي وردت في الكتاب؟
0: والحقيقة أنا أختار غالبا أن يكون العنوان عنوانا خارج العناوين الفرعية للقصص الموجودة في النص، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا العنوان بشكل ما عنوانا جامعا لمختلف جوانب هذه القصص وهذه النصوص المنشورة في هذا السفر الذي يصل إلى الناس كمجموعة قصصية. الحقيقة منذ قليل قد أشرت وقلت أنه لم تعد العتبات كذا، ولكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم تعد العتبات، وإنما منذ أن كانت العتبات كانت كذلك جزء من السفر، جزء من النص، جزء مندمج بشكل أو بآخر في النص. بقي أنه درجات الاندماج تختلف من مجموعة قصصية إلى أخرى، أو من رواية إلى أخرى، أو من منجز أدبي إلى آخر، هذا أمر آخر. ثانيا، بالإضافة طبعا إلى مدى التوفق أو توفق الكاتب في اختيار هذه العتبات في أحيان كثيرة، يعني إذن هذا مهم جدا، ولذلك أعتقد أنه متى نجح الكاتب في اختيار هذه العتبات وفي جعلها عتبات قادرة على أن تشي ببعض ما في هذه النصوص، أو أن تجعل القارئ يذهب في اتجاهات شتى، هذا أمر بطبيعة الحال محمود.
1: نعم، قلت ننطلق إذن من العنوان خاصة والعناوين الداخلية. طبعا أحيانا يسأل الكاتب عن كيفية اختيار عنوان ما أو عناوين ما، فيقول إن من أصعب اللحظات التي يمكن أن تعترضه هي اختيار العناوين. أحيانا يعني قد يختار العنوان في قبل الكتابة، وأحيانا أثناء الكتابة، وأحيانا بعد الكتابة، ويمكن أن يستشير حتى أصدقائه.
0: هو حتى يكون واضحا بالنسبة لهذه المجموعة، تقريبا هذا العنوان رقم 5 أو 6، يعني في كل مرحلة من مراحل تأسيس هذه المجموعة، وطبعا تضاف نصوص وتحذف نصوص وتعد النصوص، كانت هنالك عناوين متعددة. مثلا كان من بين عناوينها كان عنوان المجموعة في البداية ضمائر الغياب، الذي هو العنوان الأخير، عنوان النص الأخير. في مرحلة ما كان عنوانها أيضا سابية و16 دقيقة، سابية أيضا هو عنوان إحدى القصص الموجودة، ولكن في الأخير بعد تفكير طويل وبعد نظر في هذا الانسجام الذي أزعم أنه موجود بين هذه القصص بشكل ما، فكرت في أن يكون العنوان تليدورا، وذيلنا هذا إذا انتبهت إلى هذا بفصول من سيرة دودة الأرض.
1: دودة الأرض
0: وتليدورا طبعا هي عبارة بربرية ومزيغية إذا شئتم، معناها الحباحب، والحباحب هي تلك الدودة ذات الشحنة الفوسفورية التي تجعلها مضيئة بالليل، ومعروفة هذه الكائنات التي تضيء بالليل، هنالك ما هو دود وهنالك ما هو فراشات وغير ذلك. رأينا

0: تكون أو أن يكون العنوان هذا تليدرا الحباحب، لأنه أعتقد أنه في نهاية الأمر المقاربة هي بين الإنسان وبين هذه الدودة، هذه الدودة المحتقرة التي تعيش لفترة معينة. الإنسان أيضا في نهاية الأمر دودة من دود الأرض بكل المعاني إذا شئت، وسيعيش فترة من الزمن وسيمضي، وفي الفترة من الزمن يصعد وينزل ويفعل ما يفعل ويتعلم من غير ذلك من تفصيلات
1: يعني
0: أخرى.
1: في متعلق بالمجموعة الجديدة محورنا إذن هذه العتبات في التجربة
0: بشكل عام
1: إذن بشكل إذن عام. الغلاف أيضا والتصدير يمكن أن تكون لها إذن هذه القيمة الكبرى في الكتابة القصصية.
0: إحنا عندما نلاحظ الآن مثلا في جل النصوص الأدبية في مختلف الأجناس الأدبية، النصوص التي تفوز عادة ما يكون هنالك فيها عناية خاصة بالغلاف.
1: نعم.
0: وعادة ما تكون صورة الغلاف وشكله وطريقة عرض الألوان وطريقة كتابة العناوين وموقعها إلى غير ذلك، عادة ما يكون له تأثير كبير جدا على القارئ، باعتبار أن الإنسان في نهاية الأمر للوهلة الأولى إنما يقرأ بعينيه، ويحصل هذا التفاعل بين هذه الصورة العامة الغلاف للكتاب وعنوانه وإذن ذهن القارئ للوهلة الأولى، فضلا طبعا عن معرفته ربما لصاحب النص. وبالتالي أعتقد أنه من الجودة أو من الحكمة أو من المستحسن أن يعتني الإنسان بالغلاف وأن يحسن مظهره وأن يجعله جاذبا جذابا. ولا يخفى عليك أيضا طبعا وأنت تعلم هذا الأمر، المسألة أيضا قد تكون تحت طائلة التجارة أيضا، باعتبار أنه في نهاية الأمر الناشر طبعا وأيضا حتى الكاتب في حين كثيرة يهمه رواج النص، وتقريب أول عتبة من العتبات التي تقع عليه عين الإنسان هو هذا الغلاف، جماليته روعته طريقة عرضه إلى غير ذلك.
1: لذلك نسأل، هل صارت إذن هذه العتبات إذن مرحلة من الكتابة أم جزء منها؟
0: أنا أعتقد أنها جزء منها، إذا لم يكن لدينا وعي بأنها جزء من الكتابة سوف لن نفلح فيها. أعتقد أنها تقوم بدورها كما يقوم الدور باللفظ بدوره، وكما يقوم السرد بدوره، وكما تقوم الشخصيات بسرد بدورها. وفي أحيان كثيرة هذا التداخل الذي قد نجده في العنوان قد يخدم ما يكون في هذا التداخل الذي قد نجده في الألوان في الغلاف قد يكون خادما لمجموعة التداخلات أو الإشكاليات أو الإشكالات أو الشخصيات الإشكالية الموجودة في هذه النصوص.
1: مهم جدا. يعني من العتبات الأخرى التي يمكن أن تدرج أو ترد ونجدها وتصادفنا في خاصة في الكتابة القصصية، أن يقع تقديم إذن الكتاب من قبل ناقد أو صديق كاتب أو أي شخص. يعني هل تحبذ إذن أن تكون هناك تقديمات إذن للكتب وخاصة المجاميع القصصية، أم تراها إذن ربما قد تسيء إلى النص في مناحنا واتجاهات شتى؟
0: لا أعتقد أن المقدمات تسيء، ولكن بالنسبة إلي على الأقل موقف الشخصي أنني لا أقرأ المقدمات إلا بعد أن أقرأ النص، لأني غالبا هذه المقدمات توجه القارئ بطريقة ما، لأنه في نهاية الأمر كل قراءة تحمل موقفا، تحمل حكما، تحمل رأيا، تحمل توجها معينا. وبالتالي إذا ما قرأت التقديم قبل أن تقرأ النص قد تكون أسير ما قرأت، وبالتالي يفضل أن تقرأ النص المتن الأول ثم تقرأ هذا التقديم. وأعتقد أن هذه التقديمات تضيف الكثير إلى هذه النصوص، باعتبار أنها تفتح ربما نظر القارئ على بعض الزوايا التي قد لا يتفطن إليها، لأنه أنت تعرف أكثر مني وأن لكل قارئ خلفية معينة، ثقافة معينة هي التي تتحكم فيه ويلتقوده في قراءته أو في اختياره للخيط الناظم الذي يشتغل عليه. وأعتقد أنه لا يمكن لك أن تكتب مقدمة ولا يمكن لك أن تكتب نصا نقديا سواء كان انطباعيا أو أكاديميا حول نص معين أو حول أثر معين إذا لم تجد هذا الخيط الناظم.
1: أعتقد أنه بخلاف التقديمات التي وردت في سلسلة عيون المعاصرة التي أدارها أستاذنا الجليل توفيق بكار هكا التقديمات لكتابات محمود المسعدي وغيره الغيطاني وغيرها من الروايات التي نشرت في تلك السلسلة العظيمة. وبخلاف أيضا هناك سلسلة أخرى أشرف عليها الدكتور العادل خضر في الدار التونسية للنشر في متعلق بالقصة القصيرة في سلسلة أحسن القصص، هناك تقديمات يعني
0: قدمت فيها نص
1: نعم وكانت يعني تتراوح بين 20 و28 و30 نعم. صفحة. بخلاف ذلك أعتقد، وهذا رأي شخصي يمكن أن يكون خاطئا، هناك تقديمات كلها تقوم على المجاملة أو تقديمات متسرعة تحكم على النص منها وتجعل المتلقي القارئ يعني يكتفي بذلك التقديم ولا يمر إذن إلى القراءة الجادة المتعمقة في قضاياه إلى غير ذلك. هذا رأي شخصي.
0: هو أنا أقول بشكل آخر، نحن كلنا بكريون يعني نعم. تقريبا نحن كلنا تلاميذ توفيق بكر بشكل أو بآخر، يعني
1: سواء كلمة بكريون نعم
0: أي يعني بمعنى أننا سواء كان قد تتلمذنا على توفيق بكر بشكل مباشر أو تتلمذنا على تلاميذ توفيق بكر يعني نعم. في نهاية الأمر وأيضا نحن بكريون لأننا كلنا قد أعجبنا بهذه المقدمات
1: نعم.
0: واليوم أعتقد أنك عندما تقرأ هذه المقدمات الموجودة في مثلا عندما ذكرت السلسلة التي يديرها أستاذ عادل خضر ستجد أن الكثير من النصوص لا تبتعد كثيرا عما كان يكتب توفيق بكار
1: نعم.
0: لأنها نصوص لأنها مقدمات وتقديمات كتبت بروح، وهذا الفرق بين شخص يقرأ النص وقد هضمه وقد عاشه أو وقد تلبسه وقد تفاعل معه، وبين شخص يشتغل على نص كما يشتغل الميكانيكي على سيارة أو على دراجة نارية، هذا الفرق يعني في نهاية الأمر. ولذلك أنا أعتقد أنه القراءة النقدية، صحيح أن الكثير من الناس يريدون أن تكون القراءة النقدية قراءة أكاديمية صرفة جافة في أحيان كثيرة، أنا على العكس أعتقد أن على القراءة النقدية أن تكون قراءة نعم تستأنس بالمسائل الأكاديمية وتحاول أن تكون أقصى ما يمكن في طار عمل أكاديمي بحثي، ولكن أيضا تكون في هذه الروح الانطباعية
1: نعم.
0: هذه الروح التي فيها تفاعل مع النص والتي تضيف إلى النص الكثير الكثير وتفتح أفاقا للقارئ لأنها تخاطب فيه روحه قبل أن تخاطب فيه أشياء أخرى.
1: وهذه التقديمات يعني قد جمعت بين المعرفة والإبداع
0: طبعا، وهذا هذه القوة،
1: هذه القوة نعم. خاصة في المجامع القصصية التي كنا نشير إليها منذ حين فيما يتعلق بسلسلة أحسن
0: القصص
1: أو القصص إذن مع الدكتور عادل.
0: أظن هناك سلسلتان في الدار التونسية، أظن هناك سلسلة القصص وسلسلة الروايات. أنا قد قدمت في الاتجاهين، يعني قدمت مجموعة قصصية مجموعة محمد هيت مهوب
1: نعم رواية محمد هيت مهوب
0: وقدمت رواية لحسن نصر
1: القصص لتهليز العدل خضر. طيب صديقي الكاتب، قبل أن نمر إلى الكتاب الجديد تيليدورا، هذه المجموعة القصصية الجديدة، سنستمع إلى هذه الأغنية التي تذكرك
0: ببعض ذكريات الطفولة وأيامها.
1: نعم نستمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية الجديدة تيليدورا، هذه المجموعة الصادرة عن دار ورقة. سنعود

0: حدائق السرد. هم بدكان الحلاق، دكان حلاقة عصري، تلفاز ومكيف هواء ومرايا على الجدران الأربعة، وآلات عجيبة لتجفيف الشعر، وأخرى بأحجام مختلفة لحلاقة أكثر دقة، ومقصات براقة، وأمشاط مختلفة غريبة الأشكال متعددة الوظائف، علب بلاستيكية لا يدري ما تحوي، ولكنه يرى الحلاقين يغمسون أصابعهم فيها ويخرجونها مضمخة بمواد لزجة يدلكون بها شعر الحريف وربما فروة رأسه، ثم يمشطون ويمشطون، يرجلون شعرا يأبى أن يستكين، وما هي إلا دقائق حتى ترى هذا الشاب الجاثم على الكرسي الوثير يقوم بشعر مرجل براق ووجه صبوح بفعل المساحيق وأدوات إزالة الشعر والأقنعة الأبلغ تغذية لبشرة الوجه والرقبة. أين هذا الدكان من دكان عوال المتعدد الوظائف؟ فهو حلاق القرية وخاتنها عن بكرة أبيها، يكاد يجزم أن عوال قد ختن جده ووالده وختنه، وربما كان سيختن ابنه لو شاءت الأقدار أن يرزق به وأن يسكن كوالده تلك الديار. ولكن لا تدري نفس أين ترزق كما لا تدري أين تموت. كان دكان عوال الذي يحمل القصاع في الأعراس ويقوم أيضا بمهمة إيقاظ الناس للسحور في رمضان دكانا بسيطا، قبو مستطيل يميل غالبا إلى الظلمة، لا مرآة فيه ولا ضوء ولا آلات ولا أصباغ ولا مساحيق ولا أقنعة، مقص يرتفع أزيزه مع كل قصة شعر وموسى هرمة تحتاج إلى الشحذ بشكل مضطرد لا يتوانى عوال على القيام به بين لحظة وأخرى على سير جلدي لف على قطعة خشب مستطيلة وألصق بها حتى لا يحيد. ومن تغير لون الجلد تدرك سن المسن وعمر الموسى العتيقة. في ركن قميء من الدكان تتبعثر عشرات الأكواب البلورية المختلفة الأحجام وعلبة كبريت وبعض أوراق ونصف شفرة وبضعة إبر كان عوالة يستعملها في انتزاع الدم الفاسد من قفا أو رقبة من يشعر بغليان برأسه أو من ظهر المشتكي من ألم أو الشاعر أبدا بالإرهاق. كم جلس في طفولته على هذه الدكة المستطيلة وهو يراقب في اندهاش انبطاح سادة القرية أمام عوالة على بطونهم واستسلامهم له، يفعل بأقفيتهم ورقابهم وظهورهم ما يشاء بأكوابه التي يضعها على الجلد بعد أن يعمل شفرته وبعد أن يضع في الكوب ورقة مشتعلة، فإذا بالكوب يلتصق تماما بالجسد ويبدأ في سحب الجلد إلى الداخل فيتكوم فيه ويتخذ شكله فينز منه دم قان مقزز. اشمأز وهو يتذكر المشهد ويستشعر الألم الذي سببه له عوالة بمقصه حين خدعوه بلعبة النظر إلى العصفورة، والألم المصاحب لنزع بقايا الطين الملتصق بالجرح الطري في اليوم الثاني للختان. كاد أن يتذكر أشياء أفظع، لكن العطر الأنثوي الساحر أعاده إلى تأمل المشهد. من كتاب تلي يدرى قصص فتح بن معمر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تلي دورا مثالا لصديقي الكاتب فتحي بن معمر. مبروك من جديد إذن هذا الكتاب الجديد الصادر عنا دار ورقة في 114 صفحة.
2: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية للسادة المستمعين من جديد.
1: نعم، نحن تحدثنا صديقي إذن عن العتبات وقيمتها في الكتابة القصصية. نعرف إذن قيمة العنوان عندما يتلقاه إذن القارئ، إذن الباحث عن كتاب جديد، الغلاف أيضا حينما يتلقاه القارئ أو المار أمام مكتبة، نعرف قيمة الإخراج الفني للغلاف، الصورة، إذن طريقة التوظيف والإعداد إلى غير ذلك، غيرها من المسألة المتعلقة بالنشر وتوزيع الكتاب إذن في تونس أو البلدان العربية. نحن أشرنا منذ حين إلى العنوان تيليدورا، نعيد الحديث إذن عنها، هذه الحباحب وهذه الذراعة أو تسمى بالدودة المتوهجة أو سراج الليل.
2: نعم،
1: نقول هذا، وهناك تسميات حتى شعبية للدودة التي تنير، كان حضورها كبيرا في القديم وخاصة في الأرياف وفي المناطق، ثم أصبح بسبب إذن
2: انتشار إذا
1: نعم تضاءل حضورها حتى في حياتنا اليومية. عن هذا العنوان الذي يبدو غريبا لكنه يشد الانتباه،
2: هو في نهاية الأمر أنا يمكن كما أسلفت منذ قليل العبارة بربرية ومزيغية تليدورا، وربما ما يجعلنا نفهم أكثر هذا العنوان هي تلك الجملة القصيرة تحت العنوان فصول
1: نعم.
2: من سيرة دودة الأرض.
1: نعم.
2: في نهاية الأمر نحن عندما نفكر في الحياة، في نهاية الأمر هذا الإنسان ليس سوى دودة من دود الأرض، في نهاية
1: طبعاً
2: الأمر
1: طبعاً.
2: منها خلق وإليها يعود، يعني في نهاية الأمر، وهذه الحياة مهما طالت هي حياة قصيرة مثل هذه الدودة التي تتوهج ليلا، ولكنها بمجرد ما أن يعود الضوء سيخفو إذن هذا التوهج الذي فيها. وطبعا علميا لا أسمح نفسي بالتحدث عن هذه الكائنات وكيف تعيش وكم تعيش، لا أعرف يعني ولكن
1: نتحدث عنها،
2: ولكن أعتقد أنه هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن نحن نتحدث عن هذه الدودة التي تظهر لفترة معينة ثم تغيب، تتوهج ثم تخبو، وهذا هو المهم في نهاية الأمر.
1: في نهاية الأمر نعم. تيليدورا إذن هذا يقودنا إلى اللغات الأمازيغية وحتى البربرية، واللغات إذن التي كانت أو اللغة الأمازيغية خاصة حاضرة بقوة في كتاباتك الماضية وفي هذه المجموعة. انطلاقا طبعا من العنوان نجد حضورا لبعض المفردات، وكذلك هناك سعي لإثراء إذن هذه الجمل القصصية ببعض الكلمات من اللغة الأمازيغية، مش في هذا الكتاب فقط، حتى في النصوص السابقة.
2: نعم، هو في الحقيقة أنا لا أتصنع ذلك ولا أتعمده، بمعنى أنه
1: لا هو جميل
2: لا لا بقطع النظر على الجميل أو غير جميل، هذا
1: نعم
2: طبعا
1: نعم
2: شكر
1: جميل. يعني من جماليات الكتابة،
2: من جماليات نعم. الكتابة، وأعرف أنه ربما بالنسبة إليك وبالنسبة للقراء آخرين قد يكون فيه إضافة جمالية وسردية، وربما قد يراه غيرك وقد يراه بعض الناس ربما إشحافا إلى غير ذلك. على
1: نعم.
2: كل حال، ولكن أنا أقول أنه أنا لا معناها لا أتعمد هذا، يعني ليست مسألة قرار أو تفكير مسبق، وإنما هو شيء يخرج بشكل طبيعي عادي وبشكل أقول إنه تلقائي. يعني عندما تقرأ، عندما فكرت في العنوان لم أفكر في أن أجعله الحباحب، لأنه بالنسبة لعبارة الحباحب باستثناء ربما بعض المثقفين الذين قرأوا النعيم لا يعرفون الحباحب، لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون العبارة.
1: نعم.
2: فهمت؟ والحقيقة الكلمة الأولى التي ولدت الذين هي كلمة تيليدورا، فكانت هي العنوان. اثنين، في نصوص التي تجد فيها جملا بالأمازيغية وعبارات بالأمازيغية تقريبا 3 أو 4 نصوص في هذه
1: نعم.
2: المجموعة
1: نعم.
2: يعني نلقاه في نص صابية، احنا نتحدث على تطاوني سمتذولت عيونها كالمحبرة،
1: أي.
2: نجد في نص تيثن الأربعة اللي هو العنوان أصلا ضربة الإربعاء، وهذا خلف هذا يقف موقف إذا شئت خرافي أو أسطوري، يعتقد الناس أن ليلة الإربعاء يمنع فيه القيام بكثير من الأشياء لأن الإنسان إذا قام بها يمكن أن يصاب بمس، وبالتالي إذا استغليت هذه المسألة وأقحمت بعض الأشياء، ثم نص ضماء الغياب الذي هو في نهاية الأمر نص يحاكم فيه السارد أو الكاتب أو البطل، يحاكم فيه الضمائر. ومن بين ضمائر الغياب التي يحاكمها ضمائر في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات التي يعرفها، وأيضا اللغة الأمازيغية التي هي لغته الأصلية ولغته الأم شئنا.
1: هذا مهم جدا. ننطلق من تصدير. التصدير في العادة يصدر الكاتب كتابه بقولة لكاتب مشهور عالمي عربي تونسي أو ما شابه ذلك، لكنك صدرت الكتاب بنص سردي في عدت فيه إلى الطفولة إلى ذاكرتك، وربما هذا النص حاولت فيه أن تبرر ربما حضور إذن هذه التليدورة أو هذه الدودة في الذاكرة في طفولتك، وكيف تلقيت إذن هذا الأمر وهذا المعنى.
2: هو الحقيقة السي عيسى ليس محاولة تبرير، وإنما هو رواية واقع، بمعنى أن هذه الحادثة التي تحدثنا عنها وهذا التصدير الذي قدم بشكل سردي ومن باب التجريب، وقد يكون موفقا قد يكون موفقا
1: أصبح رأيي وفقت،
2: يعني هذه فكرة جديدة، قلت لما لا يكون التصدير سرديا. والحادثة وقعت فعلا، يعني ما ذكرته فعلا قد وقع.
1: هو بلد فرين سمحني بسقص عليك، هو شكل رواية رو التصدير هذا فيه نوع من النفس الروائي. نعم.
2: فالحادثة تمت فعلا، احنا كنا بقول بالدرجة كنا نكوره معناها في في جامع، في ملعب بجانب جامع اسمه جامع جامع سف، اللي هو ترجمة في نهاية الأمر جامع الواد
1: في جربة.
2: في جربة جامع السوف، هو جامع
1: جربة بالضبط وين؟
2: في قرية اسمها الفهمين تابعة جلالة.
1: جلالة نعم.
2: يعني على شاطئ البحر.
1: وكنا نستمع إلى الأغنية.
2: أي نعم في جلالة نشبح زوز بنات. إذا فكنا فعلا نلعب الكرة ونعود، يعني عندما تظلم الدنيا، عندما يبدأ الظلام نكون عائدين إلى وسط القرية، وكنا نمر، ما زال البئر قائما إلى الآن في ركن الماء، وعندما مررنا وجدنا هذه إذن الدودة لأول مرة، طبعا أغلبنا يراها لأول مرة، وكنا واقفين، وفعلا مر هذا السيد الذي ذكر في النص رحمه الله وقال لنا لا تخشوا شيئا هذه دودة إلى خير ذلك، فسرنا لنا الأمر. فبقيت المسألة عالقة في الذهن. لما جاء التفكير في مسألة عنوان تليدورة حضرت هذه هذا التصدير. نعم. وكتب لاحقا، لم يكتب في البداية.
1: نعم.
2: وعلى كل حال هي حاولت أن أقدمها شكلا جديدا للتصدير، مع أنه أيضا لهذه المجموعة هناك تصدير آخر صغير، جملة أيضا لفتح معمر، ليس أقصى على الإنسان من أن يقف على قوة لغير ذلك من إذن هذا أيضا فيه، لأنه في نهاية الأمر عندما تنظر إلى هذه النصوص الموجودة في هذه المجموعة القصصية فيها كم هائل من الألم،
1: ألم كبير. نعم. نعم. سنعود لبعض تفاصيله. قبل ذلك هذه النصوص المتعددة المتنوعة والتي اشتركت في تمة الألم والغياب ربما والتقاط الكثير من التفاصيل من الذاكرة كتبت في أوقات متباعدة، لكن هي تشترك إذن في تمة واحدة أو في معنى تقريبا واحد، إذن هو ما تحمله إذن هذه التليدورة من معنى.
2: نعم. نعم. في نهاية الأمر هي تشترك تقريبا في فكرة هذا الإنسان الذي يعيش ويكابد، معنى المكابدة ومعنى التعب ومعنى الشقاء ومعنى هذا الذهاب والإياب بين لحظات السعادة ولحظات الفرح وبين اللحظات الأخرى، لحظات الألم الذي قد يتربص بالإنسان في كل لحظة. وتقريبا نحن أمام هذا الإنسان الذي ما إن يتوهج حتى يخبو مثل هذه الدودة، ما أن يشعر أنه قد رفل في جنان الحياة وبفرح وإذا شئت بتكبر ربما أحيانا وبصلف، ما أن حتى ينكسر من جديد وهكذا. إذن في نعم. نهاية الأمر هذا هو المسار تقريبا الذي نتحدث عنه في هذا النص، في مختلف التجارب وفي مختلف الجوانب التي يحيا فيها الإنسان، الحب والعشق والموت وغير ذلك من نعم. الأشياء التي يكابدها الإنسان والتي يكابد فيها حتى في لحظة سعادة ذاتها، حتى الحب الذي هو في نهاية الأمر لحظة شعورية في الغالب سعيدة قد تنقلب إلى غم عندما نعم. نقرأ نص مثلا المقبرة أو على باب المقبرة، في نهاية الأمر نص يتحدث عن الحب عن العشق، ولكن في نهاية الأمر هذا العشق الذي يكون اللقاء فيه أمام باب المقبرة بشكل ما
1: جمع ما بين الحياة
2: والموت,
1: والموت والفناء نعم. وما شابه ذلك. هناك اشتغال إذن على مسألة الذاكرة والأمكنة. سننطلق من القصة الأولى, في الحقيقة قصة شدتني كثيرا, سفر أيوب. سفر ربما فيه إذن إحالة على معجم إذن ديني, وأيوب إذن ما نعرف إذن من
2: نبي أيوب بما يفيده من صبر,
1: معجم ديني وما تحمله حتى في التسمية الشعبية من إحالة على الصبر وعلى المقاومة وعلى كان هناك إذن هذه قصة أيضا فيها معنى إذن الألم و التحدي ومقاومة الموت. نعم
2: نعم, هو في الـ في الـ في الأخير هذا النص نص لنقول أنه على الأقل في جزء منه سيرة, يعني سيرة نعم. ذاتية في جزء منه, يعني صاحب النص قد عاشه, يعني أستاذ ينطق اسم محمد أيوب ويلحق به لقبه بشكل تلقائي, لقب الأستاذ يعني, ويضحك التلاميذ اللقطة الموجودة في بداية النص إلى غير ذلك. هذا حقيقي
1: حقيقي,
2: حقيقي. وطبعا فيما بعد هناك تفصيلات أيضا حقيقية, ولكن هذه التفصيلات الحقيقية قد أخرجت إخراجا فنيا متميزا. أحسبوا أنها قد هذا الإخراج المتميز أحسبوا أنه قد ضمخ النص بشحنة من الحزن التي تجعل الكثير من الذين يقرؤون النص تدمع عيونهم.
1: أكيد
2: نعم.
1: هذا دون شك. والبكاء يعني بكاء يعني أنت نجحت لغويا وأسلوبيا طبعا وإنسانيا في نهاية الأمر في شعر القارئ يعني يتأثر كثيرا.
2: هو في نهاية الأمر الأدب هو الإنسان,
1: لأنه علاش يتأثر كثيرا؟ لأنه يعبر عنه
2: بالضبط,
1: عن حياته
2: بالضبط,
1: عن هذه الثنائية التي تحكمنا دائما الحياة في بكل تسميتها في مرحلة ما, ثم الموت والفناء بكل تسميتهما في مرحلة أخرى. هذا مهم جدا. استمعنا منذ حين إلى نص متعلق بالحلاق وبالدكتور
2: والحلاق
1: عن هذا النص أيضا.
2: هذا النص هو نص, هو نص طريف. لماذا؟ لأنه شخصية
1: شعبي,
2: شعبي, لأنه شخصية عوالة شخصية حقيقية.
1: عوالة
2: أي يعني هو
1: أنا استغربت يعني قلت يعني لماذا سؤالك الآن ونحن أي نتحدث. الاسم الشعبي هو علالة
2: وهو هو هو اسم اسمه الأصلي علي
1: علي
2: الحاج علي يعني أي. أنا يعني ونحن عندما كنا أطفال الحاج علي هذا أسمر وحلاق يعني, وكان تقريبا ما قلته في النص أنه قد يعني ختن الجد والأب والابن. هذا صحيح في بعض العائلات أنه لفترة طويلة,
1: ولو كان متزوجا ختن ابنه
2: أي, أي, أي, أي معناها هذا حقيقي يعني, ما يعني تقريب كل أغلب جيلي تقريب أغلب أبناء جيلي مروا على يدي يعني.
1: هو في سمحني وأنا قص عليك يعني في الأرياف والمناطق الريفية في كامل الجهات الجمهورية
2: نعم.
1: التونسية في القديم يعني
2: أي.
1: كان هناك طهار واحد يعني قد يتجول في بطنية كاملة
2: جسمه. هو كان الحلاق التقليدي الطهار والحلاق التقليدي يعني
1: يقوم بمهام
2: يقوم بمهام وغلق إلى غير ذلك من تفصيلات
1: تطبع.
2: ما جعل هذا النص يولد يعني هو سي عوالة قد خزن في الذاكرة بشكل ما. ما جعله يولد هو أنه حادثة فيها إذا شئنا مفارقة كبيرة جدا. يعني في إحدى عوداتي إلى القرية في جلالة دخلت إلى حلاق شاب وهو من أحفاد سي عوالة, ووجدت طبعا أحد الشباب قد وضع لوجهه قناعا
1: نعم.
2: لنزع الشعر ولست أدري ماذا ما لا أعرف, فاستفزتني المسألة فكتب هذا النص بطريقة ما. وهذا النص عندما كتب طبعا فتح بابا كبيرا ننظر من خلاله اليوم إلى جلالة منذ في سنوات خلت كيف كانت وما هي طبعا هذه السمات الموجودة فيها إلى غير ذلك, والتي ربما لو حدثنا عنها اليوم شباب اليوم سوف يجدون أن الأمر غريبا لأنه طبعا لم تعد هذه الأشياء موجودة اليوم.
1: نعم مهم جدا يعني في هذه المجموعة تيمة إذن التلهدورة وتيمة إذن هذا التأمر إذن في حياة الإنسان, هناك اشتغال إذن على هذه الثنائية, ثنائية الذكرى والأمكنة ذكرت إذن الإنسان والأمكنة، لعلها المكان الكبير هو جلالة وجربة في نهاية الأمر. منهما من الذاكرة ومن هذه الأمكنة ومن جلالة تحديدا يعني نحطت استخرجت شكلت إذن هذه الشخصيات التي تتحرك في هذا السرد الجديد لك.
2: هو في نهاية الأمر نسجنا هذه الأمكنة وهذه الذكريات ما بين الجلالة والعاصمة أيضا.
1: طبعا طبعا
2: يعني تذكر تلك اللقطة
1: في ذلك، عجبني هو
2: في ذلك النص الذي عندما تفطن وهو على سطح منزلي أنه ليس على شاطئ جلالة، فاهمين يعني في الأمر هذا الألم بالنسبة إليه. إذن هو عندما جلس على سطح منزله كان يخال نفسه في مكان ما في زاوية ما كان يجلس فيها كل ليلة في الصيف مع أحد رفاقه، ولكنه بعد لحظات يتذكر أنه في نهاية الأمر هنا فيتألم. إذن هذه الثنائية وهذا الذهاب والإياب بين جلالة وبين العاصمة، هذه الأماكن التي عاشت فيها الشخصيات، وهذه ربما الشخصيات التي تم ابتعاثها وتم صناعتها إذا شئت بطريقة ما وتم خلقها فنيا، إذن كلها حملت هذه السمات وحاولت أن تعبر عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والمواقف والقضايا التي ربما قد يكون باعثها بعض الذكريات، قد يكون باعثها لقطة معينة، التقاط لحظة في مكان ما لكي يبنى بها يبنى منها نص، قد يكون باعثها حلم، يعني مثلا نص صابية كان باعثه حلم وكتب النص بتلك الطريقة لكن أصله حلم.
1: نعم هذا مهم جدا. نعم هذه الشخصيات في الحقيقة كانت منطلقة من واقع.
2: نعم.
1: واقع إذن عدت إليه من ذاكرتك، خاصة كما كنا نتحدث إذن عن جلالة، ووقع أيضا فيه نوع من الترميز، وانتهيت فيه إذن إلى التأمل ربما في الحياة وفي ثنائية الموت والحياة، خاصة في القصة الأخيرة اللي كانت مؤثرة جدا وذات أبعاد رمزية جدا، هي ضمائر الغياب.
2: هو نص ضمائر الغياب الذي كان كما أسلفت في البداية كان عنوان لهذه المجموعة، نص مؤلم. لماذا؟ لأنه هي تصور، إذا شئنا هذا النص يصور الغياب التام عن لدى الإنسان، كأنه موت ضمير الإنسان. هذه اللامبالاة المنتشرة اليوم في كل المجالات التي نراها عند الإنسان، قد ترى إنسانا يضرب أمامك وتمر، صرنا نشاهد الدماء على التلفاز وكأننا نشاهد أمرا عادي بسيط يعني عندما تصبح كل القضايا وكل القيم تنتهك أمامك ولا تتصرف. في نهاية الأمر نحن ضمائر غائبة، نحن لسنا فاعلين، لسنا موجودين في الواقع، نحن لا نتحرك لكي نغير هذا الموجود، فبالتالي نحن غائبون. وبما أننا غائبون فبالتالي إذن ليس لدينا مكان سوى أن نكون ضمائر غائبة غير فاعلة وغير مستطيعة، وبالتالي إذن هذا مؤلم جدا. ولذلك حاولت أن أصور هذا الأمر وأن أتحدث عن ضمائر الغياب في كل اللغات، والبطل في الرواية في القصة حاول أن يحاكم هذه الضمائر بطريقة رمزية، ولكن في نهاية الأمر ينتهي به المطاف إلى أن يعود ليكتب، ولكن ما الذي سيكتبه؟ للأسف الشديد ينتهي النص ليكتب الغياب. وهذا فعلا مقلق جدا، أننا اليوم نحن نغيب عن قضايانا، نغيب عن مشاكلنا، نغيب عن إذا شئنا ما يشغل أو ما يفترض أن يشغلنا كأناس، وما يفترض أن يشغلنا كعاقلين، وما يفترض أن ربما نقوم به من أدوار رسالية في هذا الوجود. إذا نتيجة غيابنا عن هذه الساحة، نتيجة غياب الإنسان عن هذه الساحة، مثلا ما يحدث في غزة، ما يحدث اليوم في إيران، ما يحدث اليوم في لبنان، ما يحدث اليوم في السودان، ما يحدث اليوم في أماكن كثيرة من العالم، عندما تنتهك إنسانية الإنسان، عندما تنقلب القيم، عندما تصبح كثير من الأشياء المؤلمة بالنسبة إلى بعضنا أمور عادية، عندها يجب أن نتوقف وأن نحاكم أنفسنا وأن ننظر إلى أنفسنا في المرآة وأن نتساءل إلى أين نحن مضون.
1: إلى أين نحن مضون؟ إذن هذه التحولات التي تشهدها الإنسانية، وتحدثنا منذ حين عن هذا الصمت يعني الذي يعقب إذن هذه الحروب، هذه الأحداث التي تشهد قتل الإنسان والتنكيل إذن بالإنسان. وأنت أشرت إذن إلى غزة في هذه المجموعة وحتى في كتابات سابقة، وما يرتبط إذن بقتل الإنسان إذن من ألم ومعاناته ومن أزمة أيضا.
2: هو أكثر من هكا، ليس فقط الغياب أو اللامبالاة، أيضا اللامبالاة حتى تجاه أشياء أخرى في قضايا مصيرية أخرى بالنسبة للإنسان ذاته. نص المطرقة إذا كنت تذكر هذا النص، إذن الشخص يحاكم،
1: نعم،
2: وهو في محاكمته إذن يبزح وينظر إلى جمال القاضيات إلى غير ذلك. في إذن فنحن أمام كأنما الإنسان قد خرج من عقله من جلده، كأنما أصبح لا ينظر إلى المسائل بطريقة عقلية عاطفية حقيقية شعورية
1: صادقة.
2: كأنما أصبح الإنسان يعيش على الهامش،
1: أصبح كل شيء مزيف.
2: نعم بالضبط. أحد الأصدقاء في هذا العيد الأخير، العيد الإضحى الأخير،
1: نعم،
2: قال لي ببساطة، قال لي والله أشعر أن المسألة أصبحت بليدة، يعني لا شيء يشدني إلى العيد، يعني وكأنه يوم عادي، كأنه يوم بسيط فيه بعض الطقوس اذبح اسلخ إلى غير ذلك وانتهى الأمر. قال لي بعبارة ما، أين الفرح الطفولي؟
1: أين السعادة؟
2: أين الفرح الطفولي الذي كنا نعيشه؟
1: نعم، كانت الأعياد مرتبطة بالفرح بالطفولة، يعني هناك تباعد، ابتعدنا عن تلك المناسبات،
2: هو ربما نحن نبتعد عن الحياة،
1: ابتعدنا عن الحياة وعن جمال الحياة،
2: لأنه راهو عندما ننظر مثلا في نص تيثن الأربعة الذي يعلن فيه السارد موته على صفحة الفيسبوك.
1: أي هذا نص،
2: هذا نص رهيب. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ما معنى أن يعلن موته على صفحة الفيسبوك ويحدث هذا التفاعل ويمدحه من كان بالأمس يسبه إلى غير ذلك، ثم في الأخير عندما يعتذر ويعلن أنه قد عاد إلى الحياة تقع مداهمته بحجة إزعاج السلطات إلى غير ذلك من الأمور. في نهاية الأمر هذا الإنسان الجديد السائل، إذا شئنا هو إنسان سائل أصلا، أصبح الإنسان هذا الإنسان الجديد إنسان تجرد من إنسانيته واختار لنفسه أن يحبس نفسه في هذه الأيقونات المضيئة التي بشكل ما هي دودة الحياة التي هي تلدها. عندما يصبح الإنسان عبدا لهذه الهواتف الجوالة ولهذه الحواسيب ولهذه الشاشات التي تملكه لوقت طويل، عندما تصبح اليوم للأسف الشديد البيوت مقابر، عندما تدخل إلى بعض البيوت لا تكاد تسمع صوتا فيها كأنما لا أحد فيها، باعتبار أن كل واحد من أفراد البيت أمام هاتفه أو حاسوبه في غرفته يغلق عليه الباب. إذن فنحن كأنما أصبحنا في نعيش نحيا ميتين،
1: نعم،
2: أو نموت ونحن أحيا.
1: أنت جمعت في هذه المجموعة القصصية الجديدة بين الواقع وبين الرمز وبين النوع من التأمل إذن في الحياة التي نعيشها، نحيا ونفرح في بعض الأوقات، لكن في الأخير يعني هناك قلق. أغلب هذه القصص التي كتبت يعني في أسلوبها، في لغتها، في بناء شخصياتها، هناك قلق كبير.
2: هنالك ما يعتمل في نفس هذا الإنسان المعاصر،
1: نعم،
2: ما يعتمل في نفسه هذا الإنسان الذي في نهاية الأمر ينشد الراحة ولا يدركها، وهذا المشكل، وهذا ما عبر عنه أستاذنا المسعدي في نهاية الأمر.
1: طبعا
2: الإنسان لا يجد الآن أرضا تقله، لا يجد أرضا يطمئن فيها أو يطمئن إليها، بمعنى آخر أيضا لا يجد إنسانا يطمئن له أو يطمئن إليه. اليوم أصبحت تقريبا كل الأشياء مزيفة، الحب لم يعد حبا وإنما أصبح حسابات، أصبحت أحيانا في أحيان كثيرة حسابات مادية. كل القيم الأصيلة التي تصنع سعادة الإنسان أصبحت قيما مزيفة، ولذلك بعض الفلاسفة اليوم يتساءلون عن لماذا كانت الحياة بسيطة والشارع كان سعيدا في الأرياف قبل أن تصلنا هذه الموجة من التقنيات والحضارة الحديثة، بينما اليوم رغم صعوبة الحياة في ذلك تلك الأزمان، يعني كان الإنسان يشقى ويتعب إلى غير ذلك، ولكن كان سعيدا، كانت هنالك فرحة في الحومة، كان الأولاد يلعبون ويصيحون ويقفزون، سعادة حقيقية، الكبار كانوا يمزحون ويلعبون ويتلاعبون إلى غير ذلك، فكانت هنالك سعادة الشارع، سعادة الحياة، سعادة البيت. لكن اليوم الأشياء تتوفر، الرفاه يتوفر، التقنيات تتوفر، الراحة الراحة البدنية، لكن هنالك ملل وهنالك قلق. إذا هذه المجموعة القصصية تحاول أن تطارد هذه المعاني، أن تعبر عنها بطريقة ما، أن تنقلها إلى القارئ، أن تجعل من يقرأ هذه المجموعة على الأقل يسأل نفسه
1: ويتأمل
2: قليلا، ويتأمل أين أنا وماذا يمكن أن أفعل. فعلا سؤاله حقيقي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هل يجب أن نترك أنفسنا نمضي هكذا مع الطيار؟ وإذا تركنا أنفسنا إلى أين سيأخذنا هذا الطيار؟ أين نحن ذاهبون؟ فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لحظات صدق بينك وبين نفسك يا أستاذ عيسى، عندما تفكر ماذا أفعل في هذا الوجود؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أبني قيما؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أعيش في هذا المجتمع بمجموعة القيم التي أمتلكها؟ هل ما زالت مجموعة القيم التي أؤمن بها عملة يمكن أن نصرفها في هذا المجتمع؟
1: نعم.
2: إذن كل هذه تساؤلات تجعلنا نطرحها بشكل قصصي، لعله ممتع، ولعله يفيد بعض الناس، ولعله يعجب بعض الناس، ولعله أيضا قد يجلب سخط بعض الناس، يعني هذا عادي طبيعي، نحن ألقينا
1: نعم.
2: ألقينا بالنص إلى القارئ وأصبح مالكا له.
1: سنعود إلى موضوع العتبات في الكتابة القصصية طبعا، ونحن في جوهر تحليل إذن هذه المجموعة القصصية تيلودورا، لنعود إلى ما قلناه منذ حين حول بصمة الكاتب وشخصية الكاتب. لو كان هناك كاتب آخر ينشر هذا الكتاب لاستعمل العنوان التالي: ضمائر الغياب. لكن فتح بن معمر استعمل إذن هذا العنوان تيلودورا ليقول أن كتابتي القصصية مرتبطة بذاكرتي، بهويتي، بشخصيتي، بذائقتي الأدبية، بمختلف القضايا التي أعالجها.
2: هو في حقيقة الأمر احنا ليست المرة الأولى التي يكون لي عنوان لنص أو لكتاب الأمازيغية، يعني أنا أصدرت رواية سنة 2015 بعنوان أززلف.
1: ناي.
2: وأززلف هو حشكم السادة المستمعين هو جير.
1: ناي جير.
2: أي. وأيضا في الكتب إذا شئتم الفكرية والأكاديمية أصدرت كتابا حول اللغة الأمازيغية صرفا ونحوا وبلاغة بعنوان تنفس نلميرز، مقدمات لدراسة الأمازيغية التونسية المعاصرة. وأيضا أصدرت سنة 2020 كتابا بعنوان تنفس جربة، حكايات أمازيغية جربية.
1: ممتاز.
2: إذن وإذن بالتالي ليست المرة الأولى يستعمل في هذا العنوان، وكما أسلفت في نهاية الأمر، الأمر ليس متكلفا بالنسبة لي، إنما الأمر تلقائي. أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة، يعني حتى نكون واضحين، يعني أنا عندما فتحت عيني وجدت والدي ووالدتي وأخواتي وأعمامي والعائلة كلها والقرية كلها تتكلم اللغة الأمازيغية، يعني
1: في جلالة،
2: في جلالة، في قرية الفهمين. فليس الأمر بالنسبة إلي والدتي رحمة الله عليها، يعني عندما كنت هاتفها منذ أسبوعين، يعني رحمها الله، يعني كانت الهاتف باستثناء كلمة لو، إذن بعد الحوار كله تقريبا يتم باللغة الأمازيغية. فإذن المسألة ليست متكلفة.
1: آخر ما قلتها للوالد رحمه الله
2: بالأمازيغية؟ والله آخر ما قلتها للوالدة ما قلته للوالدة قبل أن تتوفى بتقريبا حوالي 20 دقيقة: ربي لا قدن يث الهاسي ماني، لأنه كانت إلى لحظات قبل موتها توصي إحدى البنات بأن تعود إلى بناتها، يعني تقولها برا وحل بناتك إلى غير ذلك. فكنت قلت لها: لا، أنت يهتم بنفسك، إن الله سبحانه وتعالى موجود سيرعى كل شخص. المهم يعني، وطلبت منها العفو بلغتنا.
1: ماذا قلت لها؟
2: فقلت لها: سامحي إذا فما غلقوا ليذم، وإن شاء الله ربي أم يغفر وأم يشل جنة فليتقيذ نغل كل. يعني تقريبا قلت لها إذا عفوا سامحينا على ما فعلنا معك، وأيضا نرجو أن يجزيك الله عن كل ما فعلتي معنا.
1: عدب المزغية
2: يعني سامحي إذا فلقي اختذوا ملكل إن شاء الله ربي أميوش الجنة فلي تجيذت إذن غلكل.
1: نعم هذا مهم جدا في لحظات الصدق القليلة في الحقيقة. نعم. التي يمكن تجمع بين الأم وبين إذن الابن، وقد ذكرنا
2: هو في نهاية الأمر أكثر من هكا روسي عيسى، حتى مع الأصدقاء، لأن الذين يعني كبر يعني طفولتنا كانت معا يعني الأصدقاء طفولة، الآن وبعضنا شرق وبعضنا غرب وبعضنا
1: طبعًا.
2: عندما نتحاور اليوم نلتقي في مناسبات أو عندما نتحاور حتى بالهاتف، يعني غالبا الحوار يكون باللغة الأمازيغية، يعني لأنه في نهاية الأمر ذاك ما يجمعنا عندما كنا أطفال.
1: أنت حينما تعود إلى قلالة
2: طبعا في الغالب مع العائلة طبعا يعني إحنا يعني في الأعياد والمناسبات وفي كل ما في كل ما مناسبة طبعا، يعني هذه اللغة المحكية اليومية.
1: وهذا مهم جدا يعني في كتبك السابقة وفي هذا الكتاب يعني الممتع حقيقة، يعني تيلودورا يعني فيه يعني عناية بهذه اللغة، كأنك تخشى أن تندثر.
2: وأنا مش أخشى، أنا أعتقد أنه اليوم أنا في سباق مع الزمن لترك مدونة للأجيال القادمة، لأنه هذه اللغة شئنا ما أبينا هي في نهاية الأمر تزول. وأنا أقول كلما فقدنا شيخا أو عجوزا كلما فقدنا قاموسا، كلما توقفت حرفة كلما توقف قاموس، كلما توقف طقس من الطقوس وعادة من العادات التي يمارسها المجتمع كلما فقدنا قاموسا. ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نحفظ للشعب التونسي هذا التراث، هذه المدونة، على كل شخص يتكلم بهذه اللغة ويعرف هذه اللغة أن يدون ما يعرف.
1: نعم،
2: لأنه هذا مهم جدا لتاريخ تونس وللشعب التونسي.
1: صديقي هنيئ لك من جديد. إذن هذه المجموعة القصصية المنشورة في دار ورقة والتي صدرت مؤخرا في ماي 2026 بمناسبة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
2: شكرا لكم، شكرا للسادة المستمعين، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليهم في هذه الحصة. شكرا لك.
1: يعني كان حوار جميل تلقائي معك.
2: شكرا، وشكرا للاستضافة.
1: وحديثنا عن الذاكرة، عن الأم، عن الوطن، عن قلالة
2: طبعا.
1: وسنستمع إذن في هذه الحصة إلى الكثير من التفاصيل حول هذه التجربة القصصية الجديدة للكاتب التونسي فتح بن معمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: في مطلع الحديث عن الصيف قال ابن منظور في لسان العرب: الصيف من الأزمنة معروف. بمثل هذا الكلام اختار صاحب اللسان أن يبدأ الحديث عن الصيف، فاعتمد الإيجاز وهو من أساليب البلاغة عند العرب، كأنه أحس أن اللغة ومفرداتها لا تفيد في وصف الصيف وأنه لا جدوى منها في الحديث عنه. ومن الأشياء والكائنات ما يكون فوق اللغة، فهو أكبر منها وألطف وأدق وأجمل وأرق، فلا معنى عندئذ للغة ولا نفع للكلام. حسبنا إذن أن نعيش الصيف وأن ندرك حقيقته بالتجربة والإحساس المباشر. فحين قال ابن منظور الصيف من الأزمنة معروف، فقد أخرج الصيف من المعطى الموضوعي الطبيعي الفلكي المناخي الميقاتي، ونزله في تجربة الإنسان الذي يعيش الصيف ويرتاح له ويرتاح فيه ويتمتع به مثلما قد يشقى ويرهق ويتعب. حين قال ابن منظور ما قال في الصيف، فإنه قد جعله عن وعي أو عن غير وعي معنى ذاتيا حسيا شعوريا يشترك

الناس في إدراكه، وقد يختلف إحساسهم به اختلافاً، فليس الصيف واحداً عند جميع الناس. بمثل ما أشرنا إليه من الإيجاز، قدم ابن منظور تعريفاً للصيف، ثم أردف ذلك بذكر جملة من السياقات التي يستعمل فيها هذا اللفظ ومشتقاته.

0: قطر الندى.
1: إن الصيف عند العرب وفي لغتهم زمان ومكان، فإن دخل الناس في زمانه قيل عنهم إنهم أصافوا، أما إن قيل عنهم صافوا بمكان كذا فذلك يعني أنهم أقاموا في ذلك المكان طيلة الصيف. كذا هم العرب يتصيفون كما يتشتون. والصيف في لغة العرب أيضا رمز العطاء والانهمار، فإن نزل فيه المطر دعوا ذلك المطر صيفا. قد يسمى الصيف صائفة، كأن العرب بصيغة التأنيث يريدون أن يسبغوا على هذا الفصل ما يريدون من جمال المؤنث وفتنته. وقد تعني الصائفة عندهم أيضا الغزوة في الصيف، هو القيظ ولظاه، وهي نار الحرب الموقدة.

0: قطر الندى.
1: حين قال ابن منظور إن الصيف من الأزمنة معروف، فهو يشير ضمنيا إلى ما يختص به من الخصائص وما يمتاز به من الميزات وما يحمله من السمات والعلامات، لذلك هو معروف، خصائصه تدل عليه وسماته تميزه عن سائر الفصول. إن حرارة الطقس في فصل الصيف لمن أبرز خصائصه وصفاته، فإن تفاوتت درجاتها من جهة إلى أخرى ومن مكان إلى غيره، وإن تنوع الإحساس بها وتفاوتت وطأتها باختلاف المناخات، فإنها في جميع الأحوال ماثلة بل مهيمنة ومسيطرة، تكاد تطبق على الصدور وتخنق الأنفاس. مهد لها الربيع فشاعت في الدنيا وانتشرت، لطيفة في البداية، شديدة بعد ذلك، ثم عنيفة حارقة حين ينيخ الصيف بكلكله على الدنيا بأسرها، مثلما فعل ليل امرئ القيس. فكأن حرارة الصيف ثأر الطبيعة والحياة، من شتاء بارد ارتجفت لزمهريره الأبدان وانصرفت فيه الكائنات إلى ما يشبه الجمود والسبات، أو هما بالفعل جمود وسبات. فالحرارة عندئذ أنفاس الشمس الملتهبة، وقد أزاحت عنها غيوم الخريف والشتاء، وتجلت عروسا في كبد السماء، ذهبية الطلعة، نارية الشعاع، تمنح الكون حرارة لا بد منها لبلوغ الحياة تمام أوجها وسنام ذروتها. إن الصيف في عمق حقيقته إنما هو الشمس وحرارتها، طاقة الوجود اللازمة ليستقيم الوجود والكيان. عجيب أمر الصيف، وأعجب منه أمر الشمس وحرارتها، فهما شرطان للحياة، وهما أيضا سبب بلاء الناس وضيقهم بهما معا، وقد يكونان سببا للمرض والعلة في عرف الطب والأطباء، وهما خطر على الحياة وعلى مستقبل الإنسان فيما يؤكده علماء البيئة وأنصارها. فالويل كل الويل من ثقب الأوزون، لكن معنى هذا أن الشمس في علو منزلتها وشريف وظيفتها وجلال قدرها تكره أن يسرف الإنسان في العبث والاستهتار وسوء تقدير العواقب. إن الشمس وحرارتها لا سيما في الصيف لمترفقة بالإنسان، عطوفة عليه مشفقة، إن أحست بأنه اكتوى بلظاها وقيضها فما عاد يقوى على تحملها وما عاد قادرا على التعرض لها، إن أحست الشمس ذلك بادرت بتخفيف الحرارة، فأذنت لأشعتها بأن تكون ضعيفة لطيفة، وأذنت للنسيم بأن يهب عليلا بليلا يحمل إلى الناس بردا وسلاما. وإنها لا تختار لذلك أوقاتا في الصيف معلومة، هي الشروق تطلع فيه الشمس على استحياء، وهي الأصيل تصفر فيه أشعة الشمس وتضعف حرارتها، وهي المغرب حين تتوارى الشمس وتنزاح معها الحرارة، وهي الليل أيضا يغدو فيه الكون هادئا باردا مريحا ينيره قمر أو بدر تمام. أما غير هذه الأوقات فضحا ترتفع فيه الشمس في السماء، ثم هاجرة أو هجيرة تكون الشمس فيها في تمام وهجها.

0: قطر الندى.
1: إن الشمس في الصيف قرينة الضياء والإشراق والنور والسناء، فصل الصفاء هو، لا ظلمة تكدره ولا غيوم تعكر صفوه إلا في النادر من الأحوال، فإن حدث ذلك فتلك سحابة صيف كما يقال، سرعان ما تنقشع وتزول.

الصيف بشمسه والصيف بنوره وضيائه، وكذلك بثماره وغلاله وجنيه وحصاده، فيه ينضج الثمر ويحين قطاف الغلال، وقد ارتوت من نسغ الربيع وحرارة الصيف وصهد شمسه ووهجها. وما ألذ ثمار الصيف وما أوفرها وأكثرها، فهي اللوز والتين والمشمش والتفاح والإجاص وما إلى ذلك من ثمار الصيف المتنوعة. إنها نعمة من نعم المولى عز وجل على الإنسان، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم.

في الصيف تعيش الأرض مهرجان العطاء والخير العميم، فالصيف فصل الحصاد، فالزرع المبارك قد آتى أكله، فنبت الحب قمحا أو شعيرا ونضج واستوى على سوقه، وتمايلت سنابله الذهبية وقد زادتها أشعة الشمس جمالا على جمال، وحانت ساعة الحصاد والدرس والتخزين. يتم ذلك على إيقاع جهود الفلاحين وابتهاج الناس بالنعمة بدارج المعنى أو فصيحه على حد سواء.

0: قطر الندى.
1: إن للصيف زمانا ليس كالأزمنة، وإن الليل في الصيف لا مثيل له، هو في الأصل سبات لكنه يغدو في الصيف حياة. أجل، كأن الزمن في الصيف يصبح رأسا على عقب كما يقال، فإن كانت وتيرة الحياة في النهار بطيئة أو كالبطيئة جراء الحرارة والإرهاق، فإنها في الليل تحتد وتشتد. فالناس في ليل الصيف يخرجون من بيوتهم للنزهة والفسحة والتماس نسيم عليل، والناس يجتمعون فيه ويحتفلون ويسهرون، فالصيف موسم الأفراح والأعراس. إن الصيف موسم المهرجانات الفنية، صيغة ابتدعها الناس منذ عقود يلبون بها حاجتهم في ليالي الصيف إلى الترفيه والتسلية والهواء الطلق والفضاء الفسيح. يكاد الناس في الصيف لا ينامون، فهم سامرون ساهرون، لا يخلدون إلى النوم إلا في الهزيع الأخير من الليل، حين لا بد من النوم ولا مفر منه. هذا زمان الصيف. أما مكانه فهو مغاير مختلف هو أيضا عن المكان في سائر فصول السنة. إن المكان في الصيف هو البحر، يقصده الناس عابرين أو مقيمين، يطلبون بردا ونسيما بديلا لقيض الصيف وحرارته، ويجتمعون على حافة مائه يتلذذون ببرودته وينتعشون بما يوفره لهم ذلك من الراحة والترفيه. ولكم تكتظ شواطئ البحر في الصيف بالناس، ولكم تزدحم بالمصطافين، وقد آثروا أن يهجروا بيوتهم وأماكن إقامتهم في المدن والأرياف ليعيشوا قرب البحر أو على ضفافه، يتخذون فيها مسكنا ومقاما. فإن كان الليل زمان الصيف فالبحر مكانه وموطنه، فإن عز البحر وتعذر ارتياده فأرض الله الواسعة الفسيحة في الأرياف والحقول والغابات قد توفر للناس مكانا يجدون فيه راحة لنفوسهم وأبدانهم.

0: قطر الندى.
1: ذاك هو الصيف، مرهق بالضرورة لمن كان معسرا قليل ذات اليد. أسباب المتعة والترفيه في الصيف محدودة لديه كالمنعدمة. والصيف مرهق بالضرورة أيضا لمن امتهن مهنة شاقة متعبة تعرضه لأشعة الشمس ووهجها. والصيف شديد الثقل والوطأة على من لا تتيح له ظروفه أن يظفر براحة فيها المتعة والترفيه والتسلية. أما من أوتي من المال حظا وفيرا، ومن لم يكن عمله شاقا ومهنته مضنية، ومن كان مستطيعا للراحة في الصيف قادرا على أن يخلد إليها، فذلك امرؤ محظوظ، لأنه عند ذلك يتمتع بالصيف كأحلى ما تكون المتعة. يتمتع بشمسه ونسيمه وببحره ومائه وبضياء أيامه وإشراقها وبنور لياليه الهازجة الساحرة المليئة بالسرور والبهجة.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحا وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية اليوم الأحد 26 جويلية 2026 موافق 12/0/1448 هجري. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للي قصده ربي.

الطريق مهما كانت وسيلة النقل. أسعد الله صباحكم بكل خير سيد سرواحكم. اليوم نهار هكا فيه شوية نسمة باردة مصباح هكا يبدو أنه تو بعد شوية نعطوكم فكرة على أحوال الطقس، أما بدأت منذ تقريبا يومين درجة الحرارة في تراجع، إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. نبدأ معكم الآن ونواصل إلى حدود العاشرة صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة تؤسس اللقاء على امتداد 4 ساعات من البث المباشر. هذه أجمل التحايا الصباحية من مهندس الصوت محمد أمين البوبكري، ومن أمام المصدح في الأعداد والتقديم فاطمة رزقي. ننطلق بأولى أنغامنا الصباحية.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اليوم الأحد 26 جويلية 2026 الموافق ل 12 صفر 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد اللي انطلقنا فيه منذ السادسة صباحا، ونواصل معكم الرحلة إلى حدود العاشرة صباحا. وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة تتراوح بين العلمي الثقافي الفني الصحي، وطبعا مداخلات عبر الهاتف، وأيضا استضافة في الأستوديو. مرحبا بكم، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل. نقولكم سيسر ويحكم، النهار مروح شوية، ثم شوية نسمة صباح، سيسر ويحكم، إن شاء الله ترافقكم السلامة أين ما كنتم أصدقائنا الفلاحة. كذلك نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار الخير والرزق والبركة للجميع. أصدقائنا اللي يرتاحوا سبت وحد، نقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة تستغلوها دائما في البحر، في الحاجات اللي تحبوهم. وديما أنا ننصحكم أنكم تردوا بالكم من أشعة الشمس، خاصة للصغيرات في العمر، للناس اللي عندها الأمراض المزمنة، للحوامل. سيسر واحكم، ووقت الذروة ماذا بينا نبعدوا على أشعة الشمس، لأنه تأثيراتها وانعكاساتها ما نحبوهش تكون خطر على صحتكم. نحبكم تعديوا الصيف مرتاحين، تستمتعوا بالبحر وأجواء الصيف، وتردوا بالكم على رواحكم. إن شاء الله أسعد الأيام لكل الأصدقاء أينما كنتم وأينما يصلكم صوتي إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير يا تونس، هذا الفنان نيس الخماسي، الأغنية توصلنا للستة واثنين وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. نواصل مع مختلف الفقرات القارة والاستضافات، نواصل مع الأغاني الصباحية، ونقول لكم سيسوا رواحكم أصدقائنا اللي يخذوا الطريق ومتجهين للعمل ولا ماشيين للبحر، سيسوا رواحكم. درجة الحرارة في انخفاض ملحوظ تقريبا، نعطيكم فكرة هكي باش تعرفوا رواحكم اللي خديتوا الطريق وقصدين ربي وين ما تكونوا. بالنسبة لأقصى الشمال طقس مغيم، ودرجة الحرارة صباح اليوم بين 29 و 34 درجة. في تونس الكبرى شهيلي، اليوم عندنا شهيلي في العاصمة، بين ودرجة الحرارة بين 29 و 37 درجة. بالنسبة للمناطق الساحلية طقس مغيم جزئيا في نابل، ودرجات الحرارة بين 27 و 34، في الساحل بين 28 و 39 درجة. بالنسبة للشمال الغربي ثم برشا شهيلي، بالنسبة للكيف والكيف اليوم صباح سخونة شوية، درجة الحرارة بين 26 و 43. بالنسبة لجندوبة كذلك بين 29 و 42، في الوسط زادة كيف كيف شهيلي، ودرجة الحرارة بين 29 و 45، في الجنوب الشرقي بين 32 و 48، مع شهيلي 31 ل 48 في الجنوب الشرقي مع الشهيلي. على كل هي متراجعة درجات الحرارة بالنسبة للأيام اللي فاتوا، إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. سيسوا رواحكم، ما تنساوش الناس اللي يخدموا في الشمس، ربي يعينكم وربي يحفظكم وتردوا بالكم على رواحكم. وزيدا أي إنسان يتعرض لأشعة الشمس متعرض، مش يقضي مش يخدم مش يتنقل من مكان إلى مكان، ما تنساوش اللباس اللي الألوان تكون فاتحة ما تجلبش أشعة الشمس، وأيضا تكون قطنية. ما تنساوش المظلة الواقي الشمسي، وكذلك الناس الكبار في العمر، دينا ننصحكم أنا الناس الكبار في العمر، البيبيات الحوامل اللي عندكم أمراض مزمنة، ما يصيرش نقعدوا في الدار ولا نقضي شورنا صباح باكري وإلا العشية مخر، وإن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق أينما كنتم وأينما كان الاتجاه. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.ان وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. إذا عجبتني الثقافية
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويليا إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
2: راديو كولتورال نقطة بي ان.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
2: متابعات،
3: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين.
5: السابعة صباحا وخمسة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين إلى هذا العدد الجديد من

كانت هذه سيدة كل الأوقات فيروز في الوصلة الغنائية الصباحية 7:31 دقيقة على موجة إذاعة تونس. ثقافيا وصلوا معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.

0: الطقس. أحوال الطقس.
1: السابعة صباحا وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم، سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا، ونعطوكم فكرة على التوقعات الجوية لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بالنسبة لليوم الأحد 26 جويلية 2026، الملاحظ أنه تقريبا منذ يومين بدأت يعني الحرارة في تراجع. بالنسبة لليوم الصباح في أقصى الشمال في بنزار الطقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 28 و34 درجة. بالنسبة لتونس الكبرى بين 29 و38 درجة، مرتفعة نسبيا في العاصمة لكن تبقى الأرقام في تراجع. بالنسبة للشمال الغربي طقس مغيم في بيجة، ودرجات الحرارة اليوم الصباح بين 28 و40 درجة. في جندوبة كيف كيف بين 28 و41، وفي الكيف بين 25 و39 درجة. نمر إلى جهة الوطن القبلي، هذا الصباح طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 27 و33 درجة. في الساحل بين 28 و34 درجة. بالنسبة للقيروان طقس مغيم جزئيا هذا الصباح، ودرجات الحرارة بين 29 و45. في سيدي بوزيد بين 28 و44 درجة، وفي القصرين بين 28 و42 درجة هذا الصباح. بالنسبة للجنوب الغربي طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 31 و47 درجة. في الجنوب الشرقي طقس مغيم كذلك، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29 و47 درجة. في أقصى الجنوب في برج الخضرة تتراوح درجات الحرارة هذا الصباح بين 34 و37 درجة. نواصل نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم. في فترة بعد الظهر تتغير تقريبا المعطيات الجوية في الشمال، في الساحل، في الشمال الغربي، في الوسط طقس مغيم تقريبا في هذه المناطق. درجة الحرارة في الشمال تتراوح بين 29 و34 درجة، في الساحل بين 28 و39 درجة، في الشمال الغربي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ودرجات الحرارة في فترة بعد الظهر تتراوح بين 26 و43 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة في فترة بعد الظهر هذا اليوم طقس حار في الجنوب الغربي، ودرجة الحرارة تتراوح بين 31 و48 درجة، مرتفعة درجة الحرارة في الجنوب الشرقي والغربي. بالنسبة للجنوب الشرقي كذلك درجة الحرارة مرتفعة، طقس حار وتتراوح بين 31 و48 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 27 جويلية 2026، بالنسبة للتوقعات الجوية كالعادة كيف اليوم العشية تقريبا في أقصى الشمال طقس مغيم وخلايا رعدية محلية أمطار متوسطة في أغلب المناطق في الشمال، في أقصى الشمال، في الشمال الغربي، في الوطن القبلي كذلك، في الساحل، في الوسط كيف كيف زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. يبقى الطقس حار في الجنوب الشرقي والغربي، هذا بالنسبة للمعطيات الجوية يوم غد. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله 28 جويلية، بالنسبة للمعطيات الجوية إن شاء الله سحب قليلة في أقصى الشمال في بنزرت، ودرجة الحرارة تتراوح بين 27 و32 درجة. في الشمال الغربي كيف كيف سحب قليلة ودرجة الحرارة نهار الثلاثاء تتراوح بين 23 و32 درجة. في الوطن القبلي سحب قليلة ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء تتراوح بين 23 و32، في الساحل كذلك بين 26 و33 درجة، في الوسط سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 درجة و 37 درجة، حارة شوية في الجنوب الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 31 و 40، ويلاحظ أنه إن شاء الله نهار الثلاثة تتراجع شوية درجات الحرارة في الجنوب. بالنسبة للجنوب الشرقي سحب قليلة ودرجات الحرارة إن شاء الله مش تكون بين 28 و 35 درجة في أقصى الجنوب في برج الخضرة. نهار ثلاث إن شاء الله طقس حار شيلي ودرجة الحرارة بين 34 و 43 درجة. خليني نزيد نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم الصباح. درجة الحرارة أقل من الأيامات اللي تعدي وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. اليوم العشية وغدوة زادة كيف كيف إن شاء الله سحب وخلايا رعدية محلية في أقصى الشمال، في الشمال الغربي وفي جهة الوطن القبلي في الساحل وكذلك في الوسط. بالنسبة للجنوب حارة شوية، أما درجة الحرارة إن شاء الله تتراجع في الأيام دي تتراجع، وإن شاء الله ديما نشوفوا نلاحظوا أيضا أنه يعني تراجع درجة الحرارة يكون أوضح أكثر. اليوم العشية برشة درجات تتراجع، برشة درجات اليوم العشية غدوة وإن شاء الله بعد غدوة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. توا 7:44 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم كل الأصدقاء، لأسعد النفاتي من نابل، صابرين من منوبة، صابرين إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، عايشك صديقنا وزميلنا فاطمة حفصية نهارك أسعد الأيام، نهاركم أسعد الأيام الناس كل إن شاء الله. مازلتوا تتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة، هذه وردة لكم أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي مرتاحين سبت واحد وقاية القهوة وقاية القهوة الآن وتتبعونا عنا برشا فقرات قارة تتراوح بين العلمي الصحي الثقافي والاستضافات المتنوعة اللي تغطي ربما مختلف التظاهرات الثقافية. نحاول في كل برنامج على موجاتنا نغطيه مختلف التظاهرات، واللي التظاهرات هي توا في الصيف متزامنة مع المهرجانات الصيفية وبعض التظاهرات الأخرى اللي خاصة بالشباب بالسياحة بالصغيرات زادة كيف كيف عندهم مصيف الكتاب. هذه الكل تتبعوها على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة للجميع. الناس اللي قصدوا ربي للعمل واخذوا طريق إن شاء الله طريق السلامة، رافقتكم السلامة أينما كنتم أصدقائنا المستمعين. ما تنسوش أنا ديما نوصيكم علاش تستحفظوا على رواحكم من أشعة الشمس باللباس الفضفاض، اللباس اللي القطني الألوان، هي صيف صيف ألوان، الألوان الزاهية وتقريبا الناس كلها تلبس الألوان الزاهية الألوان الفاتحة. يعني ما تنسوش الواقي الشمسي المضاد المظلة باهية تحميكم من أشعة الشمس. برشا ماء نشربوا برشا ماء حتى وإحنا في الدار، والدار زادة تكون باردة نحمي وروحنا من أشعة الشمس ومسخانة، ونشربوا برشا ماء. المكيف دائما في 26 علاش يبرد بالباهي وما يضركمش. بالنسبة للأصدقاء والصديقات اللي عندهم أمراض مزمنة نقول لكم سيسر واحكم أخذوا في الدار، كان عندكم قضية مش تقضوها أقضوها صباح بكري ولا العشية مخر. زيدة كيف كيف الوليدات الصغار استحفظوا عليهم إن شاء الله تفرحوا بهم وبنجاحهم، وإن شاء الله تعدي وصيف في أحسن الظروف إن شاء الله. صديقتنا جيهان الدراوي زميلة الدراسة سابقا إن شاء الله، عندي أكثر من 20 سنة مريتكش يا جيهان، إن شاء الله نشوفوك في الخير، ربي فضلك وفضلك العائلة كل الأصدقاء. مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصلوا مع الأغاني الصباحية ومع الأجواء التونسية. الأغنية التونسية دائما حاضرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ثم في حدود 8 صباحا الأخبار والموعد العلمي الأسبوعي مع مدينة العلوم. أمن اليوم هشام بن يحيى.

إيش خير منها عيشة هنية غير عيشة ولد الفلاح. وهذه تحية لأصدقائنا الفلاحة وين ما كانوا. هما صحيح راهو يتعبوا برشا زيدا. الفلاحة ماهوش بسهل, ماهيش سهلة الفلاحة على كل. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يرزقكم الخير والسلامة والبركة كل أصدقائنا وين ما كنتم في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية توا 7:56 دقيقة على موجتنا. تحية لكل أصدقائنا اللي مستعملي الطريق واللي خذوا طريقهم, يا إما ماشيين للبحر يا إما ماشيين للعمل. نقولكم سيسر واحكم, مازلنا مرافقينكم إلى حدود 10 صباحا. تحية خاصة لصديقتنا وحبيبتنا وزميلتي وصديقة العمر حبيبة العبيدي, هي والعائلة زوجها محمد الخيار. نقولكم ربي فضلكم لبعثكم إن شاء الله طريق السلامة وقبلة على الجبين, لكن الوليدات ربي يفضلهم لكم وإن شاء الله تعديوا النهار مزيان وبالخير مليان. ليكم لكل الأصدقاء أين ما كانوا في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مع مختلف فقراتنا القارة, فقرة أخبار مدينة العلوم والجديد العلمي. أمنوا بعد قليل هشام بن يحيى, نحكيه على الكسوف إن شاء الله يوم 12 أوت 2026, وطبعا مدينة العلوم مش يكونوا حاضرين في سيدي مشرق والكسوف وقتش نجمو الراوه. شنو هو الكسوف بالضبط وبشنو نجمو نستنفعو من هذه الظاهرة العلمية؟ بعد شوية هشام بن يحيى يعطينا أكثر تفاصيل. كذلك مش يكون حاضر معنا سليم سبيعي في الجولة الأسبوعية الخاصة بالأجندة الثقافية وجولة في المهرجانات والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء. ثم الدكتورة زهيرة بن عشوية ونصائح الأسبوعية دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. كذلك مش ناخذوكم البنزارة, وين بنزارة نحكيه على تظاهرة خاصة بالشباب في بنزارة. ثم نختموا مع ضيفتنا سهام الشريف, الكاتبة سهام الشريف وديوان شعري جديد وكتاب باللغة الإنجليزية التفاصيل طبعا مع ضيفتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة. صباح النور والفل والياسمين صديقتنا منى العفيوي, تحية ليك ولكافة أفراد العائلة ولكل الأصدقاء. مرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة.

0: الثامنة صباحا وخمسة دقائق على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. أولى فقراتنا القارة، الفقرة العلمية اللي يأمنوها الأصدقاء أسبوعيا من مدينة العلوم، وفي متابعة لمختلف الأنشطة العلمية. حاضر معنا هشام بن يحيى للحديث عن كسوف 2026. شنو هو كسوف بالضبط؟ منين النجم الراوح؟ المعلومة اللي عنا أنه النجم الراوح إن شاء الله من سيدي مشرق قبل يعني تقريبا قبل المغرب. أهلا وسهلا بك هشام، صباح الورد.
1: صباح خير فاطمة، تحية ليك وتحية كل مستمعين الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
0: إيه عايشك، مرحبا هشام. الكسوف،
1: الكسوف هو شنو هو؟ هو انه يصير التقاء بين الارض والقمر والشمس، انه التقاء على استقامه واحده الثلاث اجرام، بطريقه انه القمر في الوقت هذاك نجم في فتره معينه تغطي علينا الشمس تماما او جزئيا. بالنسبه لل 12 اوت هو كسوف كلي، يهم يعني تقريبا شمال الكرة الأرضية من إيزلندا من المحيط الأطلسي إلى ويصل إلى آخر إسبانيا، بينما يهم الدول المغرب العربي، المغرب والجزائر، شمال جزء صغير من المغرب وشمال الجزائر وأيضا البلاد التونسية. هو كلامك صحيح باش يتم رصده من سيدي مشرق، ولكن نحب نوضح حاجة انه الكسوف هذايا كسوف الناس لازم تقول يهم كل البلاد التونسية بنسب متفاوتة، ولكن ميزة الكسوف لازم نقولوا ميزة هي او خاصية نتاعو هو انه مش يصير عند غروب الشمس. يعني تسمى إكليبس الوريزون، هو النجم نتحط عليه بنسبة 60% مش يتخبى علينا، ولكن يعني نظرا لأنه الكسوف هذا مش يصير تقريبا على مستوى 6 درجات بعيدة على الأفق، نحن نقول 6 درجات تقريبا يعني زاوية صغيرة برشا، هذاك علاش ما نجموش نشوفوه من أي مكان.
0: نعم.
1: ذاك علاش يعني حتى هضبة صغيرة تنجم تغطي علينا، حتى بنية صغيرة تنجم تغطي علينا الأشجار، هذه كل يعني تخلي أنه يزمك تلوج لوريزون زيرو، يعني الأفق صفر.
0: نعم.
1: وهذا ينجم يتم كان فوق يعني على ساحل البحر، ذاك علاش اخترنا بلاصة مزيانة برشا في تونس، هي يعني معتمدية سجنان من بولاية بنزرت.
0: نعم.
1: وصارت في سيدي مشرق على البحر، باش نكونوا غاديك يعني مدينة العلوم بالمعطية بالمعدات متاعنا بالفريق متاعنا باش نكونوا تقريبا يعني انطلاقا من الساعة الخامسة.
0: نعم.
1: هاد خنعطيه المعطيات متاع الكسوف ساعة وقتاش يبدأ.
0: طيب.
1: باش يبدأ الكسوف مع 7:45 18:40 دقيقة بداية الكسوف، الذروة متاعو يعني وقتاش يعني يبدأ يعني توصل القمرة مش تغطي الماكسيموم مع 7:11 دقيقة، يعني احنا نتحطوا تقريبا

0: على تقريبا نصف ساعة وما تبدأ تخرج، في حين أنه غروب الشمس يعني مازال الكسوف صاير، مازالت القمرة مغطي علينا تقريبا 50%، الشمس مش تغرب 17 دقيقة.
1: واضح.
0: وهذا يعني النجم نشوفه فقط، يعني هذا تحدثت عليه أنه النجم نشوفه فقط نصف ساعة من الكسوف هذا، ولكن نصف ساعة مهمة جدا بالنسبة للعلماء. يعني في الحالة هذه فما العديد من الدراسات مش تقام، ونحن يعني تم اتصال بنا في من عديد من الجهات اللي يحبوا يشوفوا يعني كمية الضوء اللي موجودة من جيم الشمس عند الغروب. فما ناس يحبوا يحسبوا وقتاش يعني وقتاش يعني بدقة كبيرة برشا بين الكسوف وقتاش غروب الشمس بالضبط، وهكذا يعني تحطوا على الصلوات. يعني العديد من من البحوث اللي باش تعمل بالكسوف هذا اللي هو باش يدوم لنا فقط نصف ساعة.
1: واضح يعني مش يكون واضح نصف ساعة. الوقت كافي انه يلاحظوا ويسألوا، وبطبيعة من يعني الأصدقاء من مدينة العلوم والمختصين في هذا المجال العلمي مش يكونوا موجودين يعني على عين المكان في سيدي مشرق، وانطلاقا من 5 مساء وعندكم مقبل، معناها تنجموا يعني إذا ثم الجمهور ثم الناس اللي تحب تعرف ومش تحب تسأل ومتأكدة اللي مش يكون الإقبال كبير، أكيد الإجابة مش تكون من عندكم ومن عند المختصين من مدينة العلوم.
0: بالطبيعة يعني مش نكونوا موجودين انطلاقا من 5 بتاع العشية. الكسوف هذا بالطبيعة لهنا مش نعطي ملاحظة كبيرة هي أنه مدينة العلوم توفر النظارات الشمسية بالمجان على عين المكان، يعني اللي يجي بحثنا ينجم يتحصل على النظارة بلاش لرصد الكسوف بالعين المجردة. تلبس النظارة مش نجم تشوف الكسوف هذا
1: ويظهر واضح بالقدي الكسوف. معناها أنا كنحط النظارة النجم نسأل النجم نشوف حاجات معناها ولا ملاحظات، والنجم نسأل وتجاوبونا أكيد.
0: بالضبط يعني هو بطبيعة المختصين تاع مدينة العلوم، وأيضا مش يكون معنا جمعية تونسية للشبان والعلم على عين المكان، مش يكونوا موجودين في سيدي مشرق، باش نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة نتاع الضيوف والزوار اللي سمعنا أنه فما حتى رحلات قاعدة تتنظم لمواكبة هذا الكسوف. بطبيعة نحن تنقلنا يعني شفرنا في الكسوف، مصير طمع محاضرة حول الكسوف وتفسير ظاهرة الكسوف، وأيضا يعني متابعة الكسوف، يعني الكسوف مازال متواصل في جهات أخرى، باش نحاولوا نتابعوه عن طريق الروابط المتوفرة.
1: يعني سمحني هشام، أنا اليوم مش نطول معك شوية في الأسئلة، أنا نحب نعرف والسادة المستمعين يحبوا يعرفوا، معناها الكسوف في يعني قلت كسوف كل لشمال الكرة الأرضية، كيفاش ينجموا يتبعوا؟ أنا في تونس نشوف الكسوف في تونس، وهل أكيد بالإنترنت وبالكل نجموا نشوفوا شنو صاير في يعني الدول يعني الشمال الكرة الأرضية؟
0: أكيد يعني تو نعطيه يعني المواقع هي مش تخرج بشوي بشوي، يعني خاصة على اليوتيوب مش نشوفه يعني يعني المشهد ذا مباشرة من بعض، مازلنا ما نعرفوش أنه الموقع، ولكن عموما يعني بما أنه في أوروبا مش يكون يعني يمكن وكالة الفضاء الأوروبية يعني العديد من الفعاليات اللي مش تصير مباشرة سواء من إسبانيا أو من، لأنه إسبانيا هي جزء صغير جدا من إسبانيا مش تكون يهمها الكسوف، ولكن يعني يمكن من إيسلندا، يعني الكسوف هذا الكل عنده ميزة أخرى أنه مش يشوفوه برشا عباد، لأنه الأغلب جاي في المحيط الأطلسي، بينما يعني جزء صغير من إسبانيا يعني تركين نقوله نحن من إسبانيا مش يكون مهم يهمها الكسوف الكلي. بطبيعة يعني كما قلنا أنه الكسوف مش يوفى تقريبا مع السبعة واربعة ندخل في توا في برنامج آخر اللي هو السهرة الفلكية، لأنه مش نستغلوا البلاصة هذيك اللي ما فيهاش يعني ما فيهاش ضوء، لما حالة الفترة هذه ما فيهاش ضوء جملة ما فيهاش ضوء يعني فيهاش تلوث ضوئي، ما يعني البلاصة ما زالت يعني عذراء يعني مش نستغلوا أنه نفرجوا في السماء في الليل من 8 متاع الليل حتى 9 متاع الليل نقولوا نحن مش يكونوا فما رصد للسماء في في في مع مع الحضور يعني بالتلسكوبات نتاعنا اللي كانوا يتفرجوا في الشمس مش يوليوا يتفرجوا في الليل في النجوم وخاصه ما نسميها بالسماء العميقه، لانه مسترا كان في للاسف يعني تونس العاصمه موقع مدينه العلوم ما كناش من رؤيه السماء العميقه المجرات السدم. مش نمشيو لسيدي مشرق باش نشوفوا مرحبا بالجميع، تقريبا مش نكونوا مع الخمسه نتاع العشيه الى حدود العاشرة
1: ليلة. يعطيك الصحة هشام بن يحيى، هذه فكرة على الكسوف إن شاء الله 12 شؤوت 2026، كسوف كل لشمال الكرة الأرضية. حدثنا على الكسوف واللي نجمه الروه من سيدي مشرق، والانطلاقة تكون إن شاء الله من الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا أو العاشرة ليلا، وأكيد في مدينة العلوم المختصين موجودين على عين المكان، ونجموا السادة المستمعين اللي يحب يعرف الكسوف واللي يحب يتسائل واللي عنده ياخذ المعلومة العلمية ينجم يكون حاضر في سيدي مشرق، والنظرات أكيد توفرهم مدينة العلوم. شكرا لك هشام، نهارك طيب، الى اللقاء. توا 8:16 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه، مواصلين معكم اغاني الحياه.

0: وعذر عنا بيدي ضربت الريم. نحبها برشا انا الاغنيه هذه، ونحب برشا الاغنيه التونسيه اللي كنتوا تسمعوا اكيد في مختاراتنا الغنائيه 8:29 دقيقه على موجات اذاعه تونس ثقافيا. واصلوا معاكم مستمعينا الكرام اغاني الحياه الى حدود 10 صباحا، وموعدكم الان مع الجوله الاسبوعيه الثقافيه الفنيه اللي امنها سليم كل أسبوع وكل يوم أحد. أهلا وسهلا بك سليم، صباح النور.
1: صباح النور والسرور لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية عطرة للسادة المستمعين في كل مكان.
0: يعطيك الصحة سليم، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين، ونخلي لك الكلمة سليم تاخذنا في الجولة الأسبوعية. ونعرفوا كل يوم وين مش نصهروا، ونعرفوا أكيد البرمجة متاع المهرجانات وأيضا تغطيتك لمختلف التظاهرات الثقافية. الكلمة ليك.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 26 جويلية في برنامج أغاني الحياة باش نحكي على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن عروض مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 16 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 26 جويلية مع مسرحية قرهمانة المخبل في كبة للممثل معز تومي، ويوم الثلاثاء 28 جويلية عرض الفنانة يسرى محنوش، يوم الخميس 30 جويلية عرض تيرا بونديتا الأرض المباركة، ويوم السبت 1 أوت عرض الفنان سامي يوسف.
0: نعم.
1: يمشيوا الأذين فاطمة نحكيوا على مهرجان البحر برواد في دورته 34، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 26 جويلية مع سهرة الطفل مع الممثل الكبير سليح مصدق بداية من الساعة 9 ليلا، ويوم الاثنين 27 جويلية عرض الفنان التونسية ناجحة جمال، الأربعاء 29 جويلية عرض الفنان رؤوف ماهر، الجمعة 31 جويلية سهرة مع أبطال الرياضات القتالية، والاختتام بش يكون مع الفنانة التونسية نهار حيم يوم الأحد 2 أوت. نمشيو لبن عروس نحكيو على المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة في دورته الثانية، فعاليته يوم الأربعاء 22 جويلية وتتواصل إلى يوم الأحد 2 أوت بالموقع الأثري بأذنة، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع الفنان الشعبي هشام سلام والفنان الشعبي تليل كرسي، وغدوة الاثنين 27 جويلية عرض الفنان محمد علي الأسمر، الثلاثاء 28 جويلية عرض الفنان حبيب الشنكاوي، الأربعاء 29 جويلية عرض فولكلوري، الخميس 30 جويلية عرض على الفنان عبد الكريم البنزرتي والفنان عاطف نور، الجمعة 31 جويلية عرض الفنان نصر الدين الشبلي، ويوم الأحد 2 أوت سهرة تكريمية للفنان الشعبي الهادي حبوبة بمشاركة فضة من الفنانين.
0: نعم.
1: نقعد في بن عروس فاطمة ونحكي وزادة على مهرجان بوغرنين الدولي بحمام الأنف في دورته 44، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 26 جويلية مع النجم اللبناني وائل جسار، وغدوة الاثنين 27 جويلية عرض الفنان عطيل المحاوي، يوم الأربعاء 29 جويلية عرض الفنان سليم عرجون ونور عرجون، الخميس 30 جويلية عرض الفنان الشعبي وليد التونسي، يوم السبت 1 أوت عرض البسطة، الأحد 2 أوت عرض الفنان حمزة بوشناق، ويوم الاثنين 3 أوت عرض الفنان التونسي سفيان الزاهدي.
0: نعم.
1: نمشيو البنزرت نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي انطلقت فعالية في يوم الجمعة 17 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة الأحد مع أمير الراي الشاب مامي، يوم الجمعة 28 جويلية سهرة فنية مشتركة تجمع الفنان التونسي رؤوف ماهر والفنان اللبناني وائل جسار، ويوم الخميس 30 جويلية الفنانة التونسية إيمان الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق، يوم الأحد 2 أوت الفنان السوري الشامي والفنان التونسي مرتضى الفتيتي، الثلاثاء 4 أوت الفنان رامي عيش. نقعد في بنزرت نحكي وزاد على المهرجان الصيفي حسين بالخوجة برأس الجبل، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الثلاثاء 28 جويلية مع عرض فرسان بفضاء البلدية بداية الساعة 10 ليلا، يوم الجمعة 31 جويلية عرض مسرحية بامبينو بسام الحمراوي بفضاء البلدية، يوم الأحد 2 أوت عرض للأطفال تيمو. نمشيو لزغوان نحكيو على مهرجان تيبوربو ماجيس بالفحص اللي تنطلق فعاليته يوم الثلاثاء 28 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 1 أوت بالموقع الأثري تيبوربو ماجيس بالفحص، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الثلاثاء 28 جويلية مع عرض كرنفال، الأربعاء 29 جويلية عرض سينوج، الخميس 30 جويلية عرض الفنان رؤوف ماهر، الجمعة 13 جويلية 31 جويلية عرض الفنان سليم عرجون والفنانة نور عرجون، ويوم السبت 1 أوت عرض الفنان نزال اليحيوي. نمشيو للوطن القبلي نحكيو على مهرجان حمامات الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 11 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض الفنان عطيل معاوي، غدوة الاثنين 27 جويلية عرض الفنان نوردو، الثلاثاء 28 جويلية عرض أوركسترا من كوبا، يوم الخميس 30 جويلية عرض عيتا مونامور هو عرض مغربي، الجمعة 31 جويلية عرض سليف كايتا من مالي، والسبت 1 أوت عرض الفنانة ماريزا من البرتغال. نحكي وزيد على مهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 18 جويلية وتتواصل إلى يوم الأحد 23 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 23 جويلية مع عرض مسرحية بابا نويل للممثل محمد صابر الوسلاتي، الثلاثاء 28 جويلية عرض الزيارة لسامي اللجمي، الخميس 30 جويلية عرض مسرحية بومبينو لبسام الحمراوي، ويوم السبت 1 أوت عرض الفنان من التونسي مرتضى الفتيتي.
0: نعم.
1: نمشيو لسوسة نحكيو على مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 17 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر، وين باش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا، يوم الأربعاء 29 جويلية عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي، يوم الخميس 30 جويلية عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي، ويوم الجمعة 31 جويلية عرض مسرحية تونسي ونص للممثل نبيل كذاب، ويوم الأحد 2 أوت عرض الفنان التونسي زياد غرسة.
0: نبيل بن مسمية. نعم.
1: نحكيو على مهرجان المنستير الدولي في دورته 53 اللي انطلقت فعاليته يوم الاثنين 20 جويلية وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 18 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد مع عرض موسيقي فلاش باك، الثلاثاء 28 جويلية عرض مسرحية بومبينو بسام الحمراوي، الخميس 30 جويلية عرض مسرحية بسي للممثل المتألق جعفر القاسمي، الجمعة 31 جويلية عرض موسيقي مع الفنان محمد فريح، ويوم السبت 1 أوت عرض مسرحية الهاربات الوفاة طبوبي. نقعدوا ديما في المنستير نحكي وزادة على مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 24 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 26 جويلية مع مسرحية ولد الطلياني أداء سفيان الداهش لبنى سديري ونوردين بوحجبة، يوم الثلاثاء 28 جويلية عرض أغاني الكرتون للأطفال، ويوم الجمعة 31 جويلية عرض الفنان المصري إيهاب توفيق. نمشيو للمهدية نحكيو على مهرجان ليالي المهدية في دورته 49 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 25 جويلية تتواصل إلى يوم السبت 15 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين 27 جويلية مع عرض الأطفال يحمل عنوان خيال جميل، الثلاثاء 28 جويلية عرض الفنان المصري إيهاب توفيق، الخميس 30 جويلية عرض مسرحية ولد الطلياني سفيان الداهش لبنى سديري ونوردين بوحجبة، ويوم السبت 1 أوت عرض الراب يونغ. نمشيو لعاصمة الجنوب صفاقس فاطمة نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 21 جويلية وتتواصل إلى يوم الاثنين 17 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين 27 جويلية مع سهرة الفنان اللبناني وائل جسار، الأربعاء 29 جويلية عرض النجم العربي لطفي بوشناق، الخميس 30 جويلية عرض الراب كازو، الجمعة 31 جويلية أوبرا كارمن، ويوم الأحد 2 أوت عرض كلنا نغني مع المايسترو جهاد جبارة، ويوم الاثنين 3 أوت الشامي. نمشيو لقابس نحكيو على مهرجان الحناء بشنلي في دورة 42 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 24 جويلية تتواصل إلى يوم الخميس 30 جويلية تحت شعار جذور في الأرض وامتداد في السماء، وهو احتفاء فاطمة بمدينة حفظت ذاكرتها عبر الأجيال وجعلت من الحناء عنوانا للفرح وللثقافة، جسرا يربط بين الماضي والحاضر ويمنح الموروث الشعبي حياة جديدة. نحكي وزاد على مهرجان جابس الدولي في دورة 41 اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 29 جويلية وتتواصل إلى يوم الاثنين 24 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد يوم الجمعة 31 جويلية مع عرض لوائح صوفية، ويوم الأحد 2 أوت عرض مسرحية تمثيل جعفر القاسمي. نمشيو للقصرين نحكي على مهرجان العبيد للأثري بسبيتلة في دورة 45 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 24 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 22 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع سهرة الراب يونغ، يوم الثلاثاء 28 جويلية عرض الفنان التونسي زياد غرسة، الخميس 30 جويلية عرض مسرحية تونسي ونص نبيل كلاب، ويوم الجمعة 31 جويلية عرض التعاون الدولي. نمشيو للقيروان نحكيو على مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية ابن رشيق في دورة 23 اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس 30 جويلية والجمعة 31 جويلية، وفي البرنامج ورشات تكوينية وإلقاءات شعرية، عروض للأشرطة الوثائقية وعرض الحكواتي وتوقيع كتب. نمشيو لسليانة فاطمة نحكيو على مهرجان سليانة الدولي في دورة 49 بفضاء المركب الشبابي بسليانة بداية من الساعة 10 ليلا اللي انطلقت فعالية يوم الثلاثاء 21 جويلية ويتواصل إلى يوم الأربعاء 29 جويلية، ويمشي يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 26 جويلية مع الفنانة التونسية آية دغنوج، غدوة الاثنين 27 جويلية عرض الفنان نور شيبة، 28 جويلية عرض سينوج، 29 جويلية عرض مسرحية ولد الطلياني. نمشي والبيجا نحكي على مهرجان بيجا الدولي في دورة 46 اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 22 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 5 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض لوموند ماجيك، وغدوة الاثنين 27 جويلية الفنانة التونسية شيرين اللجمي، 28 جويلية كازو، 29 جويلية الفنان التونسي هشام سلام وحمار ريكان، 31 جويلية عرض مسرحية تمثيل جعفر القاسمي، واحد أوت عرض الراب جنجون. نحكي وزيد على مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية في دورة 60 اللي انطلقت فعاليته البارحة السبت 25 جويلية ويتواصل إلى يوم الخميس 30 جويلية، وين بش يكون الجمهور غدوة على موعد مع فرقة شيوخ الملوف بتستور، ويوم الثلاثاء 28 جويلية عرض الفنان التونسي والنجم العربي محمد جبالي، 29 جويلية الفنانة عايدة النياتي، 30 جويلية عرض الزيارة سامي اللجمي. نمشيو الجندوبة نحكيو على مهرجان تبرقة الدولي في دورة 62 اللي انطلقت فعاليته البارحة السبت 25 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 8 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الأربعاء 29 جويلية مع الفنانة شيرين اللجمي، الجمعة 31 جويلية عرض الفنان مرتضى الفتيتي، الأحد 2 أوت سهرة الراب مع يونغ، ويوم الثلاثاء يوم الاثنين 3 أوت عرض الفنانة لا ديفا أمينة فاخر.
0: نعم
1: هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 26 جويلية 2026 في برنامج أغاني الحياة من عدد وتقديم شحرورة المسرح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومركبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية، تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم، ونحب يعني ندقق في اسم الفنان والممثل نبيل بن مسمية اللي مش يكون عنده عروض مسرحية في عديد المهرجانات. 8:44 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا، واصلوا معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.

0: كسود شفرات عيونك السود. شفتك مرة متعدية هذه الفنانة نبيها كراولي. الأغنية وصلتنا لآن 8:56 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا معكم مختلف الفقرات القارة والاستضافات وموعد الفقرة الصحية الآن. اليوم يتعذر علينا أنه نقدموا فقرة في السياحة الثقافية لأنه كان من مفروض تكون حاضرة معنا مدينة أريانا، للأسف أسباب صحية لأحد الضيوف، وإن شاء الله نتمنوا الصحة والعافية للجميع. إن شاء الله في الأسبوع القادم نرجع للبرنامج أو فقرة في السياحة الثقافية. الآن الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الصحة والعافية للناس الكل. تحية ليك فاطمة، تحية الفريق اللي يخدم معك، وتحية الأوفية إذاعة الثقافية وبرنامجنا اليوم.
0: برنامجنا اليوم وأنا وأمينة كي نحكي مهندس التوا قال لي قلت له برشا قنديل البحر قاعدين نشوفوا فيه في يعني في برشا بقايا نحكي، وقال لي راهو يلزم نعملوا كذا وكذا. طب بعد نسألك على الموضوع، قلت له راهي الدكتورة بن عيشوية الآن مش تعطينا الفكرة والنصايح اللي خاصة بلسعة قنديل البحر. بالطبيعة ثم شكون معناها عادي تلسع قنديل البحر وفي ساعة معناها يعمل شوية يرمل كل واحد شنو يعمل ويقول لك لباس، ثم شكون يأثر عليه تعمل سخانة والانعكاسات، وبعد شوية أكيد أنت تعطينا التفاصيل دكتورة، نخلي لك الكلمة.
1: بالضبط، يعطيك الصحة. دونك قنديل البحر ميدوز بالفرنسية حريقة بلهجتنا احنا، حريقة البحر بلهجتنا احنا التونسية. دونك من الحقيقة من الحاجات اللي تقلق في التبحيرة في العمان، من الحاجات اللي يخافوا منها وديما نبداو نعسوا فماشي حريقة، خاطر بالحق الإصابة بها واللسع متاحة يصير مزعجة. بطبيعة فما برشا أنواع متاع الحريقة. سنا كان لاحظتوش شفنا مش الحريقة العادية متاعنا، فما الحريقة اللي تتسمى نوع رجل الحرب البرتغالي بورتوغيز مان اوف وور، هذايا اللي مش ديما نشوفوه في السواحل نتاعنا، واللي هو اخطر من الحريقه العاديه نتاعنا كي هذيك اللي تبدا عاطيه على الزرقاء وتبدا ترونسبارونت. تختلف الاسعار نتاع قنديل البحر حسب الخطوره نتاعها، حسب النوع نتاعها،
0: حسب الحجم والا ما نعرفش
1: اي النوع الحجم، حسب زادة قلنا النوع والحجم، وحسب المساحة المصابة، حسب زادة الشخص، معناها الإنسان هذاك اسكو عنده قبل أمراض عمره، خاطر صغير مثلا هو صغير مساحة الجلد متاعه ديجا شوية، مهما تكون الحريقة راهي باش تاخذ له مساحة كبيرة. والمدة نتاع التعرض للمجسات هذيك اللافعة نتاع قنديل البحر. ولا دونك هذيك علاش فما ناس تأثر فيهم برشا، فما ناس لا كما كنت تحكي. دونك اللسعات هو شنو يصير؟ شنو اللسعة هذيك؟ علاش تحرق معناها كيكة؟ شنو فيها؟ سميناها لسعة على خاطر بالحق فما سم باش يدخل للجلدة عبر المجسات نتاع الحريقة وإلا القنديل البحر. فما المجسات الصغيرة هذيك هي اللي هي فيها بصيلة صغيرة كيست فيه السم، وقت اللي هي تمس أي جسم مهما كان احنا ولا غيرنا راهي فك المجسات هذيك تمس حاجة، معناها هي تدافع على روحها وإلا هي باش تقتل فريسة. دونك تسيب السم هذيك ولا وقتها احنا نحسوا بالحرقه هذيك المزعجه جدا. دونك لسعة قنديل البحر في انواع نتاعها، زوز انواع باش نحكيوا عليهم اليوم.
0: هذه هما
1: نجم تكون لسعة طفيفه خفيفه، معناها يبدا واحد يعوم يحس بحاجه وجعته، حاجه لسعته، دقان، حرقان، حراق كبير ساعات، والوجيعه تبدا تنتشر بشويه بشويه في المنطقه المصابه. وقت اللي يجي يطل على البلاصه باش يلقى بقعه حمراء، ساعات موف يعني بنفسجيه، وساعات تبدا بنيه، ويلقى حبوب كي جويدين يوجعوا برشا يحكوا برشا، والبلاصه تتورم تتنفخ. اوكي هي العاديه تنجم تقف غادي معناها. لكن نخافوا من اللسعه تقنديل البحر الخطيره اللي هي باش تاثر على اجهزه الجسم نتاعنا وتنجم تظهر مباشره بعد اللسعه لكن تنجم تظهر بعد ساعات. يعني شنو يصير؟ يصير فما صعوبه في التنفس، دولور توراسيك، الم في الصدر، تشنجات في العضلات، ردوا بالنا من هنا، تشنجات في العضلات والوجيعه في العضلات، ظهور بثور في كامل الجلد، يعني الحبوب ما يقعدوش في البلاصه هذيك برك لكن ينتشروا في جسم كامل خاطر فما عمليه نتاع حساسيه ولا تحسس. البلاصه هذيك تحسها تخدرت، تنعس، ترقد، ما عادش تحس فيها بالكل. وجيعه في المعده، غثيان، قيء، وجيعه نتاع راس، صعوبه في البلعان، النعاس، الاغماء، تعرق مفرط برشا.
0: لهالدرجه دكتوره معناها بالحق وفيها خطوره حالات. اي في حالات،
1: في حالات مش الكل. دونك احنا توا نعطي وقلنا اللي الاكثريه باش تكون حالات الخفيفه اللي حكينا عليها حاجه موضعيه يعني. لكن اذا كان حسينا بوحده من الاعراض
0: اللي
1: قلناهم توا يلزم فيسع فيسع نطلبوا المساعده الطبيه من حمايه مدنيه 190 والا السامي اسعاف طبي الاستعجالي 190، ماذا بينا 190 اذا كان حاله خطيره برشا. دونك هذوما هما الاعراض. شنو نعمل؟ يعني اذا كان حسينا بالنسبه للطفيفه، معناها نقولوا احنا اللسعه الطفيفه، شنو باش تعمل؟ دونك اول حاجه تعملها يلزم تخرج من البحر حالا، وفما ناس اللي تعوم عادي والا اللي تغطس. دونك فما اللي يعملوا الغطس ومن غير ما يلبسوا اللبسه هذيك نتاع الاسكافاندريه هذوك، لا. دونك يخرج حالا من البحر. احنا قلنا تنجم تعطي تشنجات في العضلات. يعني اذا كان صارت لنا كرومب ميسكولير واحنا لداخل ما عادش نجموا نعوموا، وتنجم الله اللي قدر تصير الغرق، والا واحده من المضاعفات اللي حكينا عليهم صعوبه في التنفس، والا الانسان دخل في فزع، حاله فزع وخوف، ينجم زادة يغرق. يغرق مش على خاطر لسعة قنديل البحر، لكن يغرق خاطر المضاعفات نتاع الخوف.
0: واضح.
1: والا الكرومب. دونك نخرجوا من البحر. المنطقة المصابة، البلاصة اللي تحرقت هذيك، نغسلوها بالماء نتاع البحر، ينصبوا عليها ماء
0: البحر
1: لتو، مش نغسلوها، ما نمسوهاش بيدينا خاطر نجم أي حد باش يمس، باش يمسوا المجسات وباش يدخلوا كيف كيف يتحرق هو ويتلسع بك السم هذيك. دونك نغسلوا ماء البحر، ما نغسلوش بالماء الحلو العادي اللي نشربوه، ما نغسلوش بالالكول، ما نحطوش أي حاجة نجم زي تحرق، لا طماطم لا دونتيفريز لا غيره.
0: لا طماطم، حكيت طماطم شنو حكيت طماطم؟ يقول لك جربناها احنا طماطم وتبرد
1: تدخل في كل شيء طماطم.
0: ما
1: نغسلش، نجموا نستعملوا الخل،
0: نصبوه صبين زيت.

0: باش نصب عليها ماء البحر. نجمو كان عندنا الخل نصب عليها خل، بون صعيب ياسر الحقيقه، لكن بون
1: هاي فكره، هاي فكره مدنية. انه الواحد يحط طريف خل معناه في القفه نتاع البحر،
0: نعم يهز معاه، يهز معاه الخل ويهز معاه لي غون غوندويت، يهز معاه ملقط باش يستحقهم، ومطهر ينجم مطهر عادي، معناها حاجه ما فيهاش الكود، حاجه مطهر عادي نغسلوا به الجروح والكل ويكون ما فيهوش الكود. نجم هذاك يكون حقيبه معاك، معناها محطوط معاك في التربه ولا في الساك نتاعك، نجم يستحقونها خاصه في الفتره اللي يكون موجود فيها القناديل البحر بكثره في الشطوط وفي البحر. دونك نجم نستعملوا الرمل السخون، الرمل الشايح السخون نحطوه فوق المنطقة المصابة هذيك، وإذا كان عندنا حاجة كيما الكارت بونكير وإلا حاجة بلاستيك حادة معناها الحرف نتاعها هكا صحيح، نمشي على البلاصة المصابة. دونك نغسلوا بالماء نتاع البحر، نخرجوا من البحر نغسلوا ماء البحر نصبوا عليها،
1: نصبوا من غير ما نفركوا البقعة، من غير ما نحكوا البقعة،
0: من غير ما نحكوا من مسويش
1: والرمل نحكوا البقعة ولا نحطوا حطان
0: الرمل السخون هذاك باش نحطوه حطان، ومن بعد نمشيو عليه نمسحوه بال بالكارت كارت بونكير ولا حاجه تشبه
1: كيما كيف الكارت بونكير واللي يشبهوا
0: هالكارت اللي عندك فوالا. اذا كان عندنا ملقات وغوندويت، علاش غوندويت؟ خاطر باش احنا زاده اللي باش ينحي المجسات هذيك الكشوك، هو يحاول ينحيهم، هما اللي قاعدين يبسوا في السم في الجلده، ما يزعودش هو يزيد يتلسع. دونك غوندويت وبالملقات نشوفوا المجسات هذيك نحيوها بالطرف بالطرف. دونك هذه هي المعمول به بالطبيعه باش نستحقوا احيانا باش نكلموا طبيب والا باش نمشيوا للفارماسي، نجموا نستعملوا حاجه على الوجيعة، دونك ديكالمون تاع الوجيعة، نجموا نستعملوا بومات مرهم يكون مضاد الالتهابات، موجودين برشا انواع، وهذاك بالحق ينقص من التورم ومن الوجيعه ومن الاحراق. ونجموا اذا كان عندنا زاده ثلج، نجموا نحطوه في قطعه قماش والا في ساشي خير باش ما يتعداش الماء الحلو للبلاصه، ونكمدوا بها البلاصه هذيك، والا ثم طريقه اخرى اللي هي حاجه سخونه. دونك احنا قلنا رمل قبيله سخون، خاطر سخانه والا حاجه بارده هما اللي نجموا ينقصوا من دخول السم للجلده. حاجه مثلا بريكيه باش نشعلوها بحذا نار، يعني نقربوها للجلده المصابه، نمشي ونجيبوا، نجموا زاده نحدوا من دخول السم للجلده نتاعنا.
1: واضح.
0: دونك بالطبيعه الحالات الاخرين اللي حكينا عليهم اللي باش يكونوا خطيره، راهو لازمنا نمشيو للاقرب مستشفى والا نكلموا ساميو والا الحمايه المدنيه هي اللي باش تجي على عين المكان وتهز المصاب. نجموا بالطبيعه في الدويات ماذا بينا مش من روسنا، اللي قلنا المرهم والا الحريه باش مضاد الالم ولا الحريه باش مضاد الحساسيه، هذوما نمشيو للصيدليه والا نمشيو للطبيب ولا نكلموا الطبيب نتاعنا ينجم هو اللي ينصحنا. فوالا بالنسبه للوقايه، اذا كان فما شفتوا قناديل البحر الميدوز فما حريقه برشا، من غير ما تدخل تعوم الله غالب اقعد على الشط خير، كمل معناها تفرهد شويه وخير ملي الاصابه تكون كبيره، ساعات تجي في الوجه، ساعات تجي قريبه المجرى نتاع دم تولي خطيره، والا على مساحه كبيره، والا بيبي معناها صغير، والا انسان كبير ويكون مريض عنده امراض مزمنه، مش معقول باش نحط رواحنا في الخطر. كيف ما نمسوش قنديل البحر وماهوش لعبه نبداو نلعبوا بها ونمسوا فيها حتى هو ميت، ويقعد ديما المجسات هذيك فيها اللي تونتاكيول يمسوا الجلده ويقعدوا يسيبوا في السم نتاعها، معناها دونك ردوا بالنا. ماذا بينا بالطبيعه نهزوا معنا كما قلت انت، ناخذوا العاده هذيا، نهزوا دابوس نتاع خل والا انتيسيبتيك مطهر، نهزوا معنا منقاط، نهزوا معنا الغوندويت باش الله يقدر كان صار لنا الانسيدون هذايا نعملوا اللازم نكملوا نعوموا على رواحنا. فوالا ان شاء الله الكل لاباس بالطبيعه، هي الاكثريه تكون حاجه طفيفه اما مزعجه برشا الحقيقه. نردوا بالنا على رواحنا، على صغيراتنا، على كبيراتنا، نردوا بالنا بالشمس، وان شاء الله تبحيره
1: طيب ممتع ممتع للجميع
0: ممتع للجميع.
1: يعيشك دكتورة، شكرا لك. هذه النصائح اليوم بالنسبة للوقاية من قنديل البحر، وإذا مثلا إنسان تصير له إصابة بقنديل البحر شنو يعمل وشنو يهز معاه زيادة في ساك البحر، هذا الكل تلقاوه في

فيديو الخاص بالدكتورة زهيرة بن عيشوية على صفحة الفيسبوك وعلى مختلف المحامل. ونجدد الشكر لصديقنا وزميلنا عبد اللطيف الحاج في الديجيتال هندا وكوثر في اليوتيوب. إن شاء الله تلقاو كل المعلومات على مختلف المحامل، على صفحة الفيسبوك، على تيك توك، على كل شيء موجودة إذاعة تونس الثقافية ومختلف البرامج. توا 9:10 على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم المشوار في أغاني الحياة.

0: 9:21 على موجة إذاعة تونس ثقافيا. وصلوا معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. نمر مباشرة إلى بنزرت مع الإعلامي وعن جمعية منارة بنزرت الإعلام والثقافة يوسف مراد. أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور زميلك فاطمة، تحية ليك، تحية لكل من يشيله صوت إذاعة الثقافية في هذه الصبحية، صبحية الأحد.
0: بإجازة يوسف، تقدم لنا التظاهرة، تظاهرة مخيم النبض الفن اللي صارت أمس أو الأمس بدار الشباب واد الرومين.
1: هو فعلا تنزيل للترجية الوطنية للشباب كل سنة معناها ثم أنشط على مدار الأيام الصيفية.
0: نعم.
1: نظم دار الشباب والدرومين تابع مجد عبد الرحمن.
0: نعم.
1: جميل مخيم نبض الحياة أيام 23 و24 جويلية 2020 تحت شعار إنوماتيون كومب، معناها مخيم الإبداع اللي تواصل كما قلنا 3 أيام فيه ورشات للتصوير الفوتوغرافي، ورشات السيناريو، ورشات الإخراج، ورشات الإذاعة، ورشات الإنتاج، السمع البصري، عديد الورشات اللي كانت حاضرة. كذلك فيه ملتقيات حول السلوكيات المحفوظة بالمخاطر. امبارح تم معناها مسابقة في إنتاج مسرحي، وتم عرض مسرحية تحت إشراف لجنة تقدمها الممثل نزار كشو، والمسرح يرد في جدوى عديد اللي كانوا حاضرين اللي منع بحق الليلة البارحة على رشاف القناة اللي نعطوا مشهد إذاعي دار الشباب والدرومين ما تبقاش بس على بنزرت المدينة 2 كيلومتر، معناها هي موجودة ما بين نازل عبد الرحمن ومعتمدين زرزونة وعلى ضغط القناة طول منها. وكان مشهد حلو بس اللي هو منها استغلال الفضاء الخارجي على ضغط القناة، وين تم تركيز مخيم اللي ضم عديد المشاركين من عديد الجهات اللي كانوا حاضرين اللي نعرفوا هذا اللي هو تم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
0: نعم.
1: تحت إشراف سيد المندوب الجهوي رياضة زيز والسيد توفيق السعودي وهو رئيس وحدة التنشيط وتتواجد تنمية أنشطة شبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وكان فرصة للتعريف زاد كذلك بالسياحة الداخلية.
0: نعم.
1: وما أدراك من السياحة الداخلية، ثقافة. ثقافة السياحة الداخلية لدى الشباب.
0: نعم.
1: التعريف بعدد جهات، ما نتعرف احنا ابناء ما احواجنا من اللي ترسكوا في تبرقة ورسكوا في جندوب ورسكوا في الكاف ورسكوا في عدد نعرف منظر ورسكوا في منظر عندنا باش جهات ما نعرف ايش ناس التاريخ الأجيال.
0: نعم.
1: للتعريف بهذه الجهات ما نعمل انه تعرف احنا عندنا شريط ساحلي اللي كان تراب جمهوري ما نعرف 3 كيلومتر، معناها شريط ساحلي غابي مرضين احنا نعرفوا به السياحة الداخلية هذه لا للشيء، لأنه في السياحة الداخلية هو جذورنا وما يعني تقدم ذلك في حاجة أكيدة جدا إلى التعريف بها.
0: نعم، شكرا لك يوسف مراد وجمعية منارة بنزرت للأعلام والثقافة شريك في هذه التظاهرة، تظاهرة مخيم نبض الفن. شكرا لك يوسف، يومك سعيد، إلى اللقاء. احنا مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد الفصل الغنائي الموالي الختام، ونستضيف اليوم الكاتبة سهام الشريف.

0: ضيف الصباح.
1: التاسعة صباحا وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس. ثقافيا وصل لقاء أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا، وسعيدة جدا اليوم باستضافة الأديبة سهام مصطفى الشريف. أهلا وسهلا بك.
2: عادة متبادلة سيدة فاطمة.
1: مرحبا بك، عندك مدة ما جيتش بحذية، أنت تحضر مع الزملاء، أنا حاضرة معنا اليوم. نعم. مرحبا بك.
2: مرحبا بك نورتنا. ربي فضلك دافعة لأقلامنا مشجعتنا، يعطيك الصحة.
1: مرحبا بك أستاذة سهام مصطفى الشريف، حاضرة ومعاك مجموعة شعرية حدث. لو تقدمنا المجموعة الشعرية ليال لصبح واحد.
2: نعم، بعد إصدار المرافق الدافئة التي لا تهجرها النوارس، كنت أكتب وأضع القصائد في الحاسوب، ثم اتصلت بالسيدة الدؤوب النبيلة السيدة مفيدة بن علي صاحبة دار ليالي الجايزة للنشر، التي هي زادة تشجعنا كثيرا باعتبارها أديبة وناشرة. نعم. وقلت لها لما لا نجمع مجموعة ثانية ويصير لي كتاب شعري ثاني في انتظار المجموعة الثالثة، وجمعت هذه القصائد في هذا الكتاب التي هي مباشرة بعد قصائد المرافق الدافئة التي لا تهجرها النوارس.
1: نعم، مجموع القصائد هنا
2: حوالي 80 قصيدة هكا ولا 75.
1: نعم، تراوحت بين
2: قصائد الحنين، قصائد الطبيعة، قصائد ذات طابع فلسفي، التساؤلات الوجودية، هكذا. أنا في الحقيقة لا أصنفها بأبواب معينة، أضعها هكذا، فيها كثير من الحنين، فيها كثير من الفقد والوجع، و دعوة إلى التفاؤل أيضا.
1: نعم، الدعوة إلى التفاؤل والأشعار الفلسفية الوجودية، وهذا طابع ربما لسهام مصطفى الشريف.
2: نعم، لأننا نحن في حيرة ونحن أمام أسئلة، وأحيانا لا نتمكن عن الإجابة عنها، نصوغها في أشعار، نتساءل عن كل شيء في هذا الوجود. والأديب والشاعر أظن أن له وعي أكثر من أي إنسان آخر، وإحساس بما يجري حوله، وهو في عالم مبهم نوعا ما، ولولا استراحة القلم ولولا القصائد ولولا الكتابة لما تمكن له من أن يواصل.
1: نعم، احنا الآن انطلقنا في الحوار، وليال لصبح واحد، وأظن ليال لصبحات متنوعة لأن الكتابات متنوعة.
2: شكرا.
1: والأغراض متنوعة.
2: شكرا.
1: وسهام كتبت ما بين الفلسفي، التساؤل الوجودي، الحنين، الطبيعة، لكل ما يؤثر في سهام، وأنا أعرف جيدا ما يؤثر في سهام خاصة من الجانب الشخصي. وإن شاء الله اللي جاي خير يا سهام.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله اللي جاي خير. نبدأ ومش نعطيك أنا القصيد الأول، تقرأ شيء من الجنون اللذيذ.
2: نعم،
1: تفضل.
2: شيء من الجنون اللذيذ هي قصيدة من الأوائل مباشرة بعد المرافق. قطر النداء يسبح في عوافي عيني، يتجادل مع الغيوم، كلاهما يريد أن يتحول إلى نبيذ يسقي حقولا لا زرع فيها. شيء من الجنون لا يعرف الانكسار، لا يعترف بقانون المجتمعات، لا يخيفني الفراغ ويحميني الخواء كالسلحفات. كالسلحفات أحمل بيتي بين أسناني، مظلة وكتاب وهروب من سكون الضجيج، وذكرى كنت أرى فيها قلوبا تسكن العيون، وخطوات تحاور رمال بريقها لا شكل لها ولا لون. أين مني؟ أين مني كل شيء؟ أين مني نبع ورد، حقل طفل ولا شيء؟
1: هذا القصيد الأول في الديوان الشعري الجديد لسهام مصطفى الشريف بعنوان ليالا لصبح واحد. مش نرجع شوية قبل، احنا بدينا نحكي على فهوى القصائد. أسألك أستاذة سهام عن اختيارك ليالا لصبح واحد، وأنا أقول ليالا لصبحات متنوعة، وإن شاء الله الصباحات تكون الصباحات الجميلة والتي إن شاء الله تكون الأجمل لك وفي حياتك. سهام، اختيارك للعنوان ولهذا لهذه الألوان خاصة؟
2: الألوان في الحقيقة هي من اختيار السيدة مفيدة بن علي، وهي تعرف من ولادتي وأنا أميل إلى اللون الأصفر ولون التراب القديم يعجبني. هناك كثير من الكلام في القديم، في الأرض، في الحياة. أحب لون الخريف، أنا مولودة في الخريف، وكذلك فقدت الكثير من الأهل في فصل الخريف. هذا اللون هو فصل الخريف، فصل لون الأرض. ليلا لصبح واحد، لأكون صريحة، أنا استوحيته من بيت لقصيد شعري لشاعر فرنسي، أعتذر لأني لا أستحضر الاسم. ثم ليلا لصبح واحد، أنا بعد أن فقدت أخي الصغير والكبير، خاصة الصغير، تعرضت إلى صدمة نفسية نوعا ما، وتتكرر الرؤية كيف أتى إلى المنزل في سيارة أرجة، كيف توفي. هذا المنظر يصيبني كل ليلة، كل ليلة، ويؤرقني. ثم يجيء الصباح ويجيء الأمل، وأندفع إلى الطبيعة، وأندفع لأسقي الحيوانات الطبيعة وأسقي الأشجار، وأقرأ وأنا أجوب الفحول. ليالا، ليالا هناك كثير من الألم في الليل، ولكن الصباح
1: يأتي الصباح. نرى يوم جديد تتفتح فيه الأزهار
2: والأمال.
1: الجانب الفلسفي والتساؤلات الوجودية كذلك طابع يعني يميزك سهام مصطفى الشريف في كتاباتك الشعرية وكذلك في الجانب السردي فيما بعد نتحدث عن الموضوع.
2: نعم، أنا لا أنكر، أنا كنت طفلة لا تتجاوز 7 و8، أنظر إلى المرأة وأتساءل من أنا. هناك الكثير من الإبهام في الحياة، وكما قلت لولا تنفيس عن هذا الإبهام وعن هذا عن هذه السباحة في هذا المجهول بهذه التساؤلات لما كان لنا ولا تمكننا من الاستمرار. ثم أنا أحب الفلسفة، و لا أستطيع أن أقول أني طلعت كثير في الفلسفة، لكن القليل الذي عرفته يسعدني، وأتمنى لو أقرأ أكثر في الأمور الفلسفية والأمور الوجودية.
1: نعم، الطبيعة كان لها أيضا جزء لا بأس به من والتغني بالطبيعة والكتابة للطبيعة وتأثيرات الطبيعة، جزء لا يتجزأ من كتاباتك الشعرية.
2: أنا كتبت أرق الشجر، وسيتك تعرفين هذا الكتاب. والطبيعة كائن، الطبيعة كل إنسان بالنسبة لي، الأشجار. أنا وككل التونسيين تألمنا كثيرا عندما رأينا تلك الحرائق، اضمحلال الأشجار، الحيوانات التي تنفق بتلك الطريقة. لولا الطبيعة، لولا البحر، لولا هذا التناغم الوجودي بين أعضاء الطبيعة نفسها، لما كانت لنا معنى في الحياة.
1: نعم، ونحن نتحدث عن الطبيعة، أترك لك المجال لقراءة قصيد أغنية الشمس والقمر.
2: نعم، أغنية الشمس والقمر. الشمس تزرد وشاح الصباح، والغيمات ترصدها من بعيد، تمد روابي يديها، تشم ضوء الوشاح، وتقول هل من مزيد. تخاطب الغيمات، أحتاج البعض من هطولك لتنبع في أحشاء الزرع من جديد. تبتسم الشمس وتعزف على أوتار القلوب، يفرح الأفق كفرح الأطفال بهدايا العيد، لا حياة دون ضياء. وفي المساء يأتي القمر، يعزف سمفونية السمر، ينزوي أحيانا ليسبح العشق في الظلام، وتحل القبل مكان الكلام، يهرع حيث الصمار، تكحل الأهداب بسواد السماء. يردد الرواد أغنية الشمس والقمر.
1: أغنية الشمس والقمر، إذن هذا الديوان الشعري الجديد لسهام مصطفى شريف، ليال لصبح واحد، وإن شاء الله الصباحات الجميلة.
2: شكرا لك.
1: الليالي مهما تكون الليالي
2: هناك أسبوع.
1: إن شاء الله الأيام زينة. هذا الديوان
2: الثاني. نعم
1: نعم الثاني
2: باللغة العربية.
1: باللغة العربية طبعا، وتكتبين باللغة الإنجليزية وبعد تونجيو للإصدارات باللغة الإنجليزية. هل من مشروع لكتابات شعرية ثم نمر بعد إلى السرد؟
2: نعم، هذا هذه المجموعة جمعتها لأنها تراكمت مباشرة بعد المرافق، فقلت لترى النور، وحاليا في الحاسوب هناك مجموعة أخرى ولكني
1: نعم.
2: أتريث
1: تاخذ المجموعة الثانية
2: الثالثة
1: في رصيدك، حظها إن شاء الله.
2: إن شاء الله. هذه الثانية. نعم
1: هذه الثانية. نعم
2: التي ستأتي ربما
1: هي الثالثة.
2: نعم.
1: إن شاء الله. نمر إلى الجانب السردي والكتابات السردية. دينان في زبد الحياة.
2: خلجت امرأة تنتعل الحصى.
1: نعم هذا العنوان الطويل نوعا ما. نعم. وربما هل خلجت امرأة تنتعل الحصى هو تفسير.
2: نعم.
1: العنوان دينان في زبد الحياة.
2: نعم أنا كنت واضحة أنك كنت أخوض تجربة المزج ما بين اليوميات وما بين الذاتي وما بين نعم السيرة الروائية. ثم أشكر الدكتورة جليلة تريتر، قالت عندما قرأت الكتاب أنه مقالات ذاتية، لأني أفتح صفحات في الحياة عبر ثلاثة حقب من حياتي، فيها الطفولة حاليا، وأيضا هناك نوع من الوعي بما يحصل في البلاد. صفحات وكل صفحة عندها عنوان.
1: نعم.
2: وأتحدث إذا أنا كتبت ذات، إذا أنا تحدثت عن نفسي وكنت أنا الراوية، فليس ليس هناك أي سوء من أن أعطي فكرة للقارئ. خلجت امرأة تنتعل الحصى.
1: نعم.
2: وهي المرأة هي أنا.
1: المرأة هي سهام أشريف، والصورة صورة مميزة صراحة وجميلة، أراها جميلة. خلجت امرأة تنتعل الحصى هو ربما تفسير لما جاء في الصورة، ولو أنه البحر هنا.
2: نعم.
1: والماء والحياة.
2: نعم الحياة الاستمرار. أولا تحية إلى دار الأمينة للنشر على إيمانها بهذا العمل. الصورة، حكاية الصورة، أنا أحب أن أخذ صورا لي بهاتفي ثم أرسلها إلى دور النشر. أرسلت صورة لي أنا أقف أمام البحر أمام الدينان في ضاحية قرطاج في المواني، ثم أرسلتها إلى دار الأمينة للنشر، وأعرف أن دار الأمينة للنشر تريد أن تضع بصماتها. قلت لها هاته صورة وضعي بصمتك أنت على الكتاب، فكان التحوير
1: صورة. نعم. وصورة جميلة ومعبرة.
2: نعم. هذه المرأة التي تمشي، وأنا حين أكتب في الدينان أقول للقارئ هذا الصباح سأسكب قطرة جديدة في الدينان، أي سأفتح مجالا جديد للحديث عنه.
1: وهذا الجانب الفلسفي أيضا
2: موجود
1: في الكتابة السردية.
2: نعم موجود كثير. نعم
1: نعم. ناخذ فكرة على يعني الكتاب و أهم ربما المواضيع التي طرحتها سهام الشريف في دينان في
2: في زبد الحياة. هناك تصادير، ثم كما قلت هناك ثلاثة، هناك مثلا الدن الأول كتبت توتئة بنفسي وتحدثت لماذا أكتب وتحدثت للقارئ، ثم هناك دن الطفولة المبتورة صدرته، أكذا نموت بهذه الأرض الخراب وتجف قنديل الطفولة في التراب، أهكذا شمس النهار تخبو وليس بموقد الفقراء نار. عبد الوهاب البياتي. في دن الطفولة المبتورة تحدثت هناك،
1: هو قلت الجانب الشخصي.
2: نعم.
1: بصفة عامة
2: سهام طفلة.
1: نعم. سهام يعني في الشباب.
2: نعم. نعم ثم هناك دن الطبول الخاوية، الخيبات الاجتماعية. هناك عندي نص قوي اسمه أنا في تونس، تحدثت عن شخص يلوث البحر، يشرب الجوع ويلقي في الماء.
1: تحدثت الطبيعة دائما ساكنة في
2: الكيان. نعم أنا لا أريد التلوث. حين توجهت له بكل شجاعة وقلت له أنت، معناها هو ظاهر كان من المواطنين في الخارج، وقلت له إن كنت تقف أمام السين، إن كنت تقف أمام الدانوب، إن كنت تقف أمام الفولغا، فهل ستلقي بقوارير الجوع في البحر؟ هكذا نظر إلي وقال أنا في تونس، هل تهون علينا تونس بهذه الطريقة؟
1: عديد المواضيع اللي طرحتها في النص السردي في تجربة شخصية وجانب الجانب الفلسفي الذي ربما تكتبه سهام في الشعر وأيضا في السرد. أيهما أقرب إلى سهام، الشعر؟
2: هو في الحقيقة الشعر أقرب لنفسي. الشعر نشبهه بيوم قائد كثير الحرارة وفجأة تهب نسمة تعطيك الحياة من جديد. في الحقيقة للشعر لذة خاصة. نعم. السرد أنا أريد أيضا أن أكون ساردة وأن أكتب، وأتمنى أن تكون لرواية وتكون لمجموعة قصصية.
1: نعم. بالنسبة لكتاباتك باللغة الإنجليزية، حضر الكتاب؟
2: نعم، تحية مجددا لدار الأمينة بالنشر لأنها تؤمن بنوع من نواحب الكتابات هذه. بعدما أصدرت معها لوست، أصدرت معها قصصا للأطفال. نعم. باللغة الإنجليزية في إخراج جميل جدا، The Laborious Little Hen، الدجاجة النشيطة، و The Colors of Life، ألوان الحياة.
1: نعم.
2: لأني كنت أريد أن أضرب عصفورين بحجر واحد. كيف؟ أنا حين أكتب للأطفال أريد أن أنمي زادهم اللغوي في اللغة. نعم. الإنجليزية ككل سبيل للمطالعة. وأريدهم أن يتعلموا دروس من خلال القصص.
1: الكتاب الموجه للطفل، ودائما أشكر ضيفي أو ضيفتي من الكتاب الذين لا ينسون الطفل، والكتابات يكتبون للأطفال، والكتابة للأطفال أصبحت اليوم مهمة في تونس، خاصة أنه أنا شخصيا معناها دائما أستضيف كتاب ويكتبون للطفل، والكتابة وعلى أهمية الكتابة الموجهة للطفل.
2: الكتابة الموجهة للطفل هامة جدا وحساسة بطريقة. نعم. ملفتة للنظر،
1: وليست بالسهلة.
2: لا ليست بالسهلة. نعم، يجب أن نتوخى الكثير من الحذر. يجب أن نعرف ماذا نقول،
1: أن ننتقي.
2: نعم.
1: حتى ما نكتب
2: ننتقي أجل، ولكنها رسالة جميلة جدا لأن. نعم. مستقبل تونس في أطفالها، وأنا أعرف أن الكتاب والقراءة سبيل واضح لاستقامة المجتمعات.
1: نعم أستاذة سهام، بين الكتابة للطفل، الكتابة السردية، كتابة الشعر، قلت لي الشعر أقرب لي دائما. نعم. وحتى الكتابة بين السرد والكتابة الموجهة للطفل ثم نوعا من الترابط، ومهم جدا اليوم في الساحة الثقافية الكتابة الموجهة للطفل، ويعني تنوع التجربة بالنسبة للكاتب. ألا يمكن ربما أن ربما. نعم. تبعد الكاتب.
2: نعم.
1: ويصبح فكره مشتت.
2: نعم، هذا ما يؤلمني في الحقيقة نوعا ما، لأن حتى شكسبير قال هو master of many trades master of none، أي من يجيد الكثير من التقنيات في الحقيقة هو لا يجيد شيء. هو قال شكسبير مؤلمة نوعا ما بالنسبة لي. ربما أنا أتحسس خطاي، ولكني أحب هذه التجارب.
1: نعم.
2: ربما أريد أن أنا بدأت النشر وبدأت الكتابة في سن كبيرة نوعا ما، وهذا شيء أيضا يقلقني. كنت أتمنى، أنا آتي الآن إلى الإذاعة، رأيت الشباب في مدينة الثقافة، وأنا كتبت عن مدينة الثقافة في كتابي هذا. نعم. وتمنيت لو عندما كنت شابة كانت لنا مدينة ثقافة بمثل هذه العظمة. لذلك كنت أريد أن أقول لنفسي أنا أستطيع، وأنا أيضا أترجم، وأنا أيضا أنقد كتابات الآخرين. نعم. أعمل قراءات أدبية، وربي وفق. في الحقيقة قلقني شوية الحقيقة،
1: متعب شوية لكن مهم جدا هذه التجربة، خاصة الكتابة الموجهة للطفل. بما أنك أستاذة سهام تكتبين خاصة برشا في الشعر في السرد، يعني المواضيع متقاربة والفلسفة، فلسفة الكتابة متقاربة بالنسبة للكتاب الموجه للطفل. نشكرك ونقول لك مازلنا نترقب منك
2: إن شاء الله
1: مجموعة كبيرة من الكتابات. وهل ستترجم يترجم كتابك إلى اللغة العربية؟
2: نعم، هما كتب مش سميكة غير سميكة، ولكني أيضا أنا عندي كتابات تنتظر النشر للطفل. الكتابة الموجهة للطفل هي احنا نقولوا إنيت، هي فيا لأني أنا بدرجة الأولى مربي وفتحت عيوني على الأطفال وعلى الشباب، وكنت حين أدرس، أنا أدرس الثانوي، أكتب لهم أشعار في شكل قصص، وكانت عندي أنا تجربة كوني أكتب أحاول القصص أولا أحيانا من السيرة النبوية وأحيانا القصص اللي فيها برشا عبر إلى أشعار باللغة الإنجليزية، هكذا بدأت. فالكتابة الموجهة للطفل هي مع تكويني.
1: نعم، شكرا لك الأستاذة سهام مصطفى الشريف، حضرت معنا اليوم بمجموعة شعرية جديدة ليالا لصبح واحد ونص سردي بعنوان دينان في زبد الحياة، خلجات امرأة تنتعل الحصاء. وإن شاء الله أنا نرجع ونقول لك الأيام الوردية لك ولكل المسلمين.
2: عايشك، أنا ديما سعيدة باش نكون معاك، أنت قديرة ودؤوبة وما شاء الله عليك وذات وجه باسم
1: يعيشك
2: ونحب الجميل.
1: ربي فضلك. شكرا لك الأستاذة الأديبة سهام مصطفى الشريف، كنت حاضرة معنا اليوم في برنامج أغاني الحياة. سيد المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، فاطمة رزقي في الأعداد والتقديم، عبد اللطيف صديقنا في الديجيتال، كوثر، هندة، وكامل الفريق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بعد قليل في اللغة العربية مع الدكتور وليد الزيدي، كونوا في المتابعة. إلى اللقاء.
2: Oh, she's good.

0: المواعيد.
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد
2: الأحد 26 جويلية. يتواصل نشاط المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي. في إطار فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، يحتضن اليوم الموقع الأثري بأوذنا سهرة فنية يحييها الثنائي هشام سلام وتليلي قفصي من خلال أغاني شعبية وبدوية من التراث التونسي. الموعد سيكون انطلاقا من الساعة 9 ليلا. يحتضن اليوم مسرح سيد الظاهر بسوسة حفلا فنيا تحييه الفنانة التونسية نبيها كراولي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا. يحتضن اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضا غنائيا بعنوان صدى الأطلس يحييه الفنان عطيل المعاوي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، يحتضن اليوم المسرح الأثري بقرطاج عرضا مسرحيا بعنوان المخبل في كوبا، ويقدمه الفنان المسرحي معز التومي، وذلك انطلاقا من الساعة 10 ليلا.
0: المواعيد إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
1: المواعيد
3: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا 26 جويلية سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان تليلي القفصي. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.
4: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
7: كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح، وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
3: لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

0: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم. جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتلي، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعدي عالم، والله يعلم، والله يعلم أنني لا أعلم. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل، وبه نستعين. أحبائي المستمعين، حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الأثيري الموعود الذي دأبنا على أن نرفئ فيه بكم ومعكم إلى عالم الأدب المشهود، لنغوص معا على الدر المستجاد المنضود من سديد القول المأثور المحمود المستنبع من لغتنا العربية. سعيد بلقائي أمين الذي نحبه، سعيد بلقائي ريان الذي يشهد معنا هذا اللقاء بعد أن تخلف عنا في الحصة السابقة وعذره غير مقبول. أحيي أيضا أصدقائنا المستمعين الأعزاء الأجلاء الذين يتوردون برنامجنا بالتشجيع والدعم. نحيي وسي كمال الخضيري الأستاذ الجامعي المتميز المهندس والخبير في الاتصالات والمحب للإذاعة، نحييك سي كمال. وحيي سي سمير الزغل صديقنا وحبيبنا وخونا، وما فيش لقاء أغشى فيه الإذاعة إلا وأذكرك يا سي سمير، وأستحضر صوتك الملهم وإحساسك الفياض. كذلك أحيي صديقي وحبيبي وخونا الكبير سي منصف النجار الملازم لهذا البرنامج، والذي يتعهده دائما بالتشجيع والدعم واللطف والكلام الطيب. نحيي سيد رئيس جامعة تونس المنار سي معز شفرة المحب للثقافة وللتربية، وأحيي كل هؤلاء، وأحيي الذين لا أعرفهم وأعرف أنهم يؤثرون الاستماع إلى هذا البرنامج دعما وحبا وتأييدا وانتصارا للغتنا العربية. أنا سي ريان، على السلامة كما يقولون، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذي العزيز.
0: فيما غيابك عنا في الحصة السابقة، يبدو أنك أسهرت ليلك وأضمأت نهارك وبت مسهدا، الله، حتى إن النوم تملكك وكان عليك غالبا والله غالب.
1: بالضبط، تملكني النوم وكان سلطانه علي قويا. وفي الواقع علاقتي بالنوم هي علاقة مركبة متجادلة.
0: على كل حال، كان غيابك فراغا لم يملأه أحد.
1: وفي الحقيقة أنا أيضا يعني عز علي الغياب وعدم الحضور.
0: لا، عز علي في العربية أي صعوبة، ربما
1: عز علي الحضور. بالضبط،
0: ولكن أيضا ريان، أنت من الذين يجمعون بين الإبداع والتعلق بما هو أكاديمي.
1: بالضبط،
0: ولذلك لا أفوت هذه الفرصة حتى نطرب لنص قصير من توشيحك وتدبيجك، فالكلمة لك، نرشوها تحية منك للمستمعين الكرام. أي سيريان،
1: نمت البارحة مبكرا واستيقظت باكرا اليوم. علاقتي مع النوم طيلة ما مضى كانت علاقة إنكار متبادلة، أنكره بالسهر ليال وينكر علي هجره أياما طوالا. لست أذكر لذلك سببا وجيها، لست أرقا في حياتي، كما أنني لست مرتاحا كل الراحة.
0: الله الله الله.
1: وكذا عشت أغلب حياتي، فلم أكن ميسورا ولم أكن فقيرا، لم أكن قويا ولم أكن ضعيفا، لم أكن شجاعا، لكنني حاولت أن أعيش بشجاعة. تلك المنزلة بين منزلتين صعبة جدا ومجهولة جدا، وهي أيضا منسية جدا، لا أحد يوليها اهتماما ولا أحد ينفيها بشكل مطلق. وكأن الناس تقول لأهلها: أنتم هناك، قد تكونون موجودين، لكننا لا نراكم. صعب جدا أن يرضى أحد بأن يكون في الوسط تماما، ليس مرغوبا وليس مرفوضا، لكن هذه الوضعية بالنسبة لي مغرية جدا، لأنها تمنحك مجالا لأن تعيش كما أنت بكل عقلانية وبكل عاطفية خارج دوائر المعيارية المفرطة أو الاستجداء المفرط للمثل النموذجي. أحيانا يكون التميز حقا في أن تكون النموذج المثالي للمثال النموذجي. هذه الأيام اعترتني رغبة قوية في القيام إلى أبسط الأمور بعد سنة من الراحة غير الضرورية من العمل والجامعة. بدت أفكر حقا في هجر كل ما كنت عليه من أمور إلى غيرها. أرفض الكتابة بشكل ممنهج أو علمي، وصرت أميل إلى الإبداع والتداعي.
0: لا.
1: هناك حيث أقيم علاقات جيدة بيني وبين نفسي، أصغي إليها وتصغي إلي، أكون كتابتي وتكون كتابتي كما أنا.
0: الله الله الله الله الله الله الله الله. أنت خليت ذمتك وأبرأت نفسك من التعلق، هذا جميل وهو منن كبير ومطمح نفيس، أن تخلو نفسك وأن تتخفف من ثقل هذا الذي نتعلقه ونتعلق به، لكن ربما لا توافقنا نعيم سميح الرأي. تفضل أمين.

0: نجدد تحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام. والله كأنه أمين هو الذي بأنامله يداعب أوتار العود. مرحبا ريان من جديد.
1: أهلا أستاذي
0: ريان. الأغنية التي كنا نسمع لها ذكرتها لأنني غنيتها عرضا في ملتقى انتظم للمكفوفين في المملكة المغربية الشقيقة، نحييها. وهنالك ألفيت صفوة من طلاب العلم ومن إطارات التدريس ومن خبراء التربية من المكفوفين، ممن سعدت بالتعرف عليهم وبوصالهم، ومضينا في لهو وشجو، وسرنا في مرح وفرح عفو الخاطر وبصفو الهاجس، سلمى الفقير، سي رشيد الصباحي الإعلامي الكبير، يعني انتسب إلى الإذاعة وهو كفيف تقريبا سنة 73 وتسعمائة ألف، يعني كانت المغرب سباقة في هذا، يعني وحين يلقاه الناس يرحبون به أيما ترحاب ويذكرون برامجه الصباحية. يعني الرجل أخذ ينشط لقاءنا الملتقى لا يتقيد بورقة ولا ينضبط لوثيقة ولا يلتزم بنص مكتوب، ولم تكن له فكرة عن المحتوى بدقة، ولكنه استرسل بقدرات الأستاذ المتمرس في التقديم والتعليق والتفاعل، يعني يحسن ملء الفراغ. وأيضا استكشفت خصائص اللهجة المغربية على كل حال في الرباط، يمكن تختلف في ورزازات وتفلات والعيون
1: الخارطة اللهجية متنوعة جدا في المغرب كتنوع الخارطة اللهجية في تونس ومختلف بلاد المغرب العربي تقريبا.
0: بالضبط، هذاك علاش وقت اللي نسمع نعيمة سميح الأغنية التي عرفها التونسيون جريت وجريت، وهي الترجمان عن الحب وعن الولاء وعن العاطفة، ليس بمرض عضوي عضال أعيا الأطباء دواؤه،
1: لا بالضبط، هو مرض الهوى والغرام والحب والمشاعر.
0: ممتاز.
1: وفي الحقيقة الشعب التونسي كان على بالرغم من اختلاف اللهجة وأحيانا صعوبة بعض الكلمات في القصائد هذه المغنات، الشعب التونسي استقبل ما يأتي من المغرب بترحاب كبير، اللي هي عبد الهادي بالخياط، عبد الهادي الدوكي.
0: فعلا البارح زوجتي تغني يا بنت الناس أنا فقير دراهم يومي معدودة، أنا ما عندي ولا قلب كبير بحرشة آنو، إنما عندي قلب كبير، مش ما عندي، إنما عندي إنما قلب كبير بحرشة آنو ممدودة. كذلك كتعجبني لعبد الوهاب الدوكالي ومن إلا بشر، تعرفها؟
1: عندي قلب ونظر
0: وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيا. كذلك ديني معاك فين ما مشيت الغزال ديني معاك، اكتشفت أغنية ما منك جوج، يعني أنت واحد
1: بالضبط،
0: لا ثانية لك، للعبد الهادي بالخياط
1: إلا تتكرر،
0: أي
1: فريد.
0: بالضبط بالضبط، عنده أغنية القمر الأحمر، خجول أطل ولحنها كفيف، له روائع ومشهود له عند المغاربة سي عبد السلام عامر. يعني الحقيقة مغربنا الكبير ثروة زاخرة
1: بالمواهب،
0: يضج ويعج بالخير
1: بالضبط وبالمواهب الفريدة
0: فعلا. إلى محياك ضوء البدر يعتذر، وفي محبتك العشاق قد عذروا، وجنة الحسن في خديك موثقة، ونار حبك لا تبقي ولا تذر. يا من يهز دلالا غصن قامته، الغصن هذا فأين الظل والثمر؟ ما كنت أحسب أن الوصل ممتنع، وأن وعدك برق ما به مطر. خاطرت فيك بظال النفس أبذلها، إن الخطير عليه يسهل الخطر. لما رأيت ظلام الشعر منك بدا، خذت الظلام خذت الظلام ولكن غرني القمر.

0: ربما تختلف مقامات العزف ولكن تتفق مع فريد في التعبير عن لوعة الهواء وعن لواعج الشوق. والشوق أيضا بين الأحبة إلى صديقنا الكريم الذي ألفناه ولا نمل حديثه ولا الحقيقة لا نقنع من معارفه على الرغم من تواضعه، لكنه في العلم رفيع وفي الأخلاق مرجع. صفاته جميل الأديب واللساني واللغوي المعجمي والباحث الحصيف الذي لا يبخل علينا ولا يتورع عن تقديم الخدمة لبرنامجنا. نرحب به كل الترحاب. سيدي فتحي مرحبا.
1: صباح الخير، صباح النور أستاذ وليد، أستاذ ريان وأستاذ المستمعين الكرام.
0: أسعدتنا بطلتك ولا بإطلالك ولا بإطلالتك؟ تو شنو اللي صح؟ تو
1: الإطلالة.
0: بالإطلالة، لأنه الطل هو النداء.
1: أي هو درجة من درجات المطر.
0: درجة من درجات، يا عيني عليك، يعني حتى في كل اختبار تنجح. أي الوبل والطل يقول لك.
1: بالضبط.
0: سيدي سعداء بالتواصل بك.
1: نعم.
0: والحديث إليك لنقول لك وتسمع منا وتقول لنا ونسمع منك. به درست حينما ندبت للتدريس، نقول ندبت مش انتدبت.
1: هو ندب وانتدب بمرور الزمن، أصبح بينهما شيء من الترادف
0: واضح.
1: يعني اشتغلت على هذه المادة حقيقة.
0: اشتغلت عليها.
1: أي بمرور الزمن يكون هناك ترادف بين المجرد والمزيد. وهذا ضرب من ضروب تطور اللغة العربية طبعا. هذا باب واسع يمكن أن
0: هم يقولوا فتحت الوزارة باب الانتداب مش باب الندب. تقولي مشكلة.
1: أن الندب عند صيلة بالنواح وغير ذلك. ثم أيضا الندب يعني الاختيار. ومنها جاء الانتداب. نعم.
0: ثم طبعا ندبته للأمر،
1: معنى القرآني، معنى ديني. والمندوب يعني ما يستحب فيه طبعا مفهوم.
0: أي المندوب ما يستحب. أي ولكن دواء المندوب هو المدير العام، يعني المدير الجهوي في اختصاص ما ولا في قطاعات ما.
1: بالضبط، لأنه انتدب لذلك العمل. ومنها المندوبية، يعني أصبح مصدر صناعي دال على اسم على مؤسسة.
0: ولكن هذا ليس شائعا.
1: هذا تقريبا موجود في تونس والمغرب حسب لاحظت. يعني وتقريبا من المولدات المغربية أو المغاربية.
0: المغاربية، لأنه في بعض الدول الأقطار العربية حتى الولايات يقولها المحافظات.
1: بالضبط، محافظة.
0: المحافظة ما
1: يمكن يختار المحافظ ليحافظ على أمور في الدولة.
0: أيه. وإحنا عنا المحافظ ريان معنا. ريانة أي حلو. نعم. مستح مرحبا. حي ساعة الأستاذ فتحي لأنه بدأك بالتحية.
2: صباح الخير أستاذي العزيز، أرجو أن تكون بخير وفرصة ماتعة أن نلتقيك مجددا. والإنصات إليك متعة لا تنتهي في الدرس وفي الإذاعة.
0: لا في الدرس سمح وفي الإذاعة مليح.
2: الله.
0: هو سي فتحي الملاحة للوجهة.
1: أي بالضبط، الوجه المليح.
0: أي خطر في تونس يقول لك كلمة ما عادش شائعة على الألسن، يظل ما زلت مرأة بركة قاعدة تقول هيلي، تقول لك مليح، معناها اتفقنا باهي.
1: هو الملاحة هذه أيضا من المواد التي اشتغلت على الميم واللام.
0: سبحان الله، يعني كل ما نسألك عليه نلقاك اشتغلت عليه.
1: الصدفة تحتها. فيها معنى مجرد، يعني الكلام المليح وأيضا الوجه المليح، يعني فيها الحسي وفيها المجرد. ففيها معنى الملح وأشياء كثيرة طبعا، يعني مادة واسعة.
0: ويقول لك استملحت هذا الأمر.
1: بالضبط، يعني عددته أو وجدته على تلك الصفة،
0: على تلك الصفة، ولمست فيه الملاحة ولأنست فيه. بالضبط. و مثلا كلمة باهي في المغرب يقولوا زوين.
1: زوين.
0: زوين. زي و ويون ونون.
1: والله تصغير الزين.
0: إيه صوت صوتك زوين وحاجة ومزيان. مثلا الحاجة دي أنجزتها مزيان بمعنى كما نقول إحنا بالتونسي بالقداء.
1: أي جيدة بالضبط. بس الزين والعكس والشين.
0: فعلا
1: طبعا
0: فعلا.
1: العامية تولد مثل ما تشاء.
0: في العراق يقولوا زين معناها به. وفي المغرب كلمة به يقولوا صافي.
1: صافي.
0: واخا صافي. صافي معناها بما معناها يميل للاتفاق وال والتفاهم.
1: بالضبط.
0: متفاهمين كما احنا نقولوا. من الذين أيضا يطربون لحديثك أستاذ فتحي ويسمعون لتدخلاتك أختنا وصديقتنا المحترمة السيدة ألفة بالي، مهندسة في الإعلامية ودكتورة تبارك الله عليها، صحيح من
1: عيشك
0: صحيح من ذوات الإعاقة ولكن الإعاقة لم تعقها عن شيء، تميزت وأفلحت وإذا أقبلت على أمر واطلعت به تبارك الله قبلت البلاء الحسن. تعرفها ريان ألفة؟
1: ما شاء الله.
2: بالتأكيد أستاذة ألفة بالي الحقيقة
0: شهدنا لها في كلية الطب محاضرة متميزة
2: وهي الحقيقة من التجارب الفريدة ومن الناس فعلا. الذين نفخر بهم
0: فعلا
2: والذين يمثلون يعني مثالا ونموذجا حسنا يقتدى لجميع الناس الحقيقة.
0: والله فعلا رغم الإعاقة الكلية الثقيلة
2: بالضبط.
0: ولكنها شعلة من التميز بالضبط. وطاقة مصلي على النبي خلاقة وأكيد ثم كيف ألفة ولكن الكل نكون قدوة به لبعضنا وكهو يعني
2: بالضبط.
0: هذا الأفضل
2: نموذج الأستاذة ألفة الحقيقة أستاذي يعزز فكرة رهينية إدماج ذوي وذوات الإعاقة الحقيقة لأنهم يثبتون التميز في كل مرة يثبتون فعلا. قدرتهم على الإبداع.
0: سيدي فتحي الحديث معك لو لا يختزل في المعجمية
1: نحن نستمع ونستمتع وهذا يعني.
0: لا وأنت في النهاية أديب والأديب يكتب في كل تبارك الله الموضوعات وكل الشواغل
1: بالضبط.
0: أستاذ فتحي
1: الأدب عند الغرب أن يعني يؤخذ من كل شيء بطرف. بشيء أو بطرف
0: أستاذ فتحي ساعة سمحني خلينا نميز بين بطرف وثم الطرف. الطرف يعني الجفنة قبل أن يرتد إليك طرفك.
1: طرف العين.
0: طرف العين والطرف هو يعني جزء منه
1: أو الجزء من الشيء يعني معان كثيرا
0: للطرف. الجزء من الشيء ولا الجانب صفغي جي يقول لك جي خذها من الأطرف
1: من الأطرف
0: والتوانس يقولوا أعطيني طريف.
1: طريف تصغير للطرف هو الجزء اليسير من الشيء.
0: أي أعطيني شوية ولا طريف به لكن هي شوية منين جاي ذولي تصغير شيء.
1: نعم تصغير شيء
0: فعلا
1: واللهجات تميل الى التصغير بشده يعني
0: ساعات في اللهجه المغربيه يعبروا عن مثلا الجود والكرم وسخاء النفس والعطاء الجزيل الذي يصل معناها اليك و يتوردك به صديق أو أستاذ يقول لك فلان الله يعمرها دار. إذا قال لك الله يعمرها دار مش دعاء لتعمر البيت لا الله يعمرها دار بمعنى إنه كريم معطاء مفضال مطير اليدين. كما احنا
1: عاقبة الكرم هي عمارة الدار.
0: عمارة الدار
1: ربما
0: لكن كيفاش ريان معانا ريانة
2: بالضبط لا استمتعت بال
0: الله يعمرها دار
2: يعمرها دار
0: لا لأنه كيف قال الله كأنه أرسل تأوها معناه قلت واحنا على المباشر
2: لأنها البلاغة مبسطة جدا بلاغة شوف حتى الكلام شبه حين فيه بلاغة وفيه جمالية
0: واحنا محظوظين لقينا طالب كيف يتذوق ويلذ له هذا الوقع
2: وانا محظوظ ان اكون جانب اساتذه مثلك.
0: احنا كيف نذكر استاذ فتحي بعض المناطق الريفيه حينما يعجز اللسان وتقصر اللغه عن التعبير عن كرم يشملك به صديق يقول لك فلان يرحم دادم وجابت
1: ايه
0: إذا كان قالها لك هكا بمعنى أنه هو تبارك الله نسيج وحده وفرد في ذلك الطبع يعني.
1: وذكر للأم أيه؟ التي كان لها الفضل في
0: بالضبط.
1: في توريث الكرم
0: تتذكرش في تطاوين في الوطن في الجنوب هل تحضرك كنايات لفظيا لا تفيد معناها اللفظي يعني ولكن لها تدلال آخر يتجاوز المعنى الظاهر الثاوي في اللفظ أو الذي يوحي به إليك المعجم؟
1: والله هي العامية مليئة بالكنايات يعني ربما مثلا من كنايات الكرم يقال عن شخص اللي فيده مش ليه
0: يعني اللي فيه دموش
1: ربما مثال
0: يعني يؤثرك
1: يعني ما يملك هو لغيره يعني فهو كريم.
0: أنا نتذكر وقتك أنت كانت لك سيارة ورطتك كثيرا في المخالفات عاد نذكر تقول لي ورعب
1: رعب يعني شيء مزعج
0: بالضبط يعني ولا تقول لي فلان يكفي فيه أنه واعر وكو
1: أيوة.
0: واعر بمعنى ما كما يقولوا ما نفضوهاش معاه والا ما لا سبيل
1: يعني
0: الى
1: المزاج في شيء من الصعوبه
0: أيوة.
1: من الوعوره يعني وعوره الطباع والسلوك
0: نمشيو الى الحقيقه موضوع بعد اذنك اريد ان اطرقه معك استاذ فتحي وهو انك درست العربيه على ذكر انتدبت وندبت للتدريس بعد احرازك الأستاذية في تقريبا نواصل التسعينيات درست العربية في رمادة هكذا؟
1: نعم في رمادة درست ثلاث سنوات وكانت الأجمل في الحقيقة يعني من بداية من سنة 98
0: بربي حدثنا عن
1: حدثنا
0: عن رمادة هذه يعني هي معتمدية تطاوين هكا ولا؟
1: نعم هي معتمدية من معتمدية تطاوين هي أكبر معتمدية في تطاوين
0: أيوة
1: وهي أكبر معتمدية في الجمهورية طبعا هي تطاوين هي أكبر ولاية في الجمهورية ورمادة هي المعتمدية الأكبر وعندها حتى حدود دولية طبعا مع ليبيا ومع الجزائر بالإضافة أيوة. إلى حدودها الداخلية مع قبلي ورمادة هي من أكثر المدن التونسية تنوعا طبعا بفضل يعني طبعها ربما العسكري فيها عائلات من جميع الجهات الجنود وفيها طبعا عائلات من رجال التعليم من يعني من الأطباء من الممرضين يعني مختلف المهن والوظائف
0: وكيف
1: شديدة التنوع حتى من ناحية القبائل أيوة الجنوبية يعني
0: وهذا ينتج عنه تنوع ثقافي
1: بالضبط في القسم كنا نسمعه من التلاميذ لهجات مختلفة
0: يعني
1: درست من سليانة من الكاف من بلي من تونس العاصمة من مناطق إلى حتى برج الخضراء وهي أبعد نقطة من الجمهورية درست تلاميذ من برج الخضراء فيها تنوع عجيب وأهلها من أطيب ما يكون الحقيقة
0: يا سلام
1: تركوا عندي انطباعا رائعا صراحة
0: يعني يكرمون نزلاءهم
1: يعني حقيقة يعني المواطنين العاديين التلامذة الموظفين يعني صراحة يعني قضينا أفضل سنوات العمل في رمادة
0: يعني الدرس نؤديه براحة وبأريحية يعني مش نقبل إلى الدرس نشعر بالتوتر أو ريان نشعر بالانفعال هذا يعني يفني جهدك ويبغض إليك العملية التدريس يعني.
2: الأستاذ عندما يذهب إلى العمل في قسمه هو ليس موظفا يسير إلى مكتب ليقضي ساعات من العمل ثم يعود إلى منزله هو يعني فما نوع من المتعة المتعة الخالصة هناك أساتذة تشعر
0: هذا وأنت لم تجرب التدريس
2: بالضبط لا عليك. هناك أساتذة معهم يكون الدرس يعني تحسن يجي عامل كيف يأتي
0: الكلمة
2: عامل كيف. عامل كيف ويؤدي هذا الشعور إلى طلبته والإحساس يوصل إلى طلبته أنه مستمتعون بالدرس أنه يؤدي واجب ورسالة.
0: يعني أستاذ فتحي ما صادفتش نوعية التلاميذ اللي يقول لك هذه العربية إيش تصلح وما نفع من نفع منها والعربية لا نأكل بها عيش كما يقول السيد علي المرصفي.
1: هو كان من حظي أن درست التلاميذ حتى في الشعب العلمية يعني كانوا شديدي الإقبال على الدرس العربية.
0: بالله بما تفسر هذا؟
1: رمادة. نعم
0: بما تفسر هذا؟
1: والله هي رمادة مدينة بعيدة نوعا ما صراحة عن المدن الكبرى، هي تبعد 80 كيلومتر عن مدينة تطاوين فيها محدودة بصراحة،
0: يعني لهم بقريتنا غادي
1: فيها مكتبة جميلة وتلاميذ رمادة معروفون بإقبالهم على المطالعة أولا وبجمال خطهم، هذا أمر أذكره دائما. يبدو أن هناك معلما يجتهد في هذا، وربما كان هناك نادن في دار أو في منتدى أطفال أو في دار شباب أو شيء من هذا القبيل، فلاحظت أن خط التلاميذ في رمادة دائما يكون جميلا وهم مغرمون جدا بالمطالعة. وفي الحقيقة حتى هو درس التفقد صدفة كان درس في المطالعة، فيعني مضت الأمور بسلاسة عجيبة وتقدم التلاميذ يعني حصة المطالعة، هم قدموا الدرس وكان ذلك أمرا يعني أشفى غليل السيد المتفقد رحمه الله في مختار
0: تذكره
1: على التلاميذ ثناء كبيرا
0: يعني وأثنى على أستاذهم
1: طبعا أظن ذلك
0: تبارك الله. يعني حين تتولى إلى الدرس درس العربية بكل مسالكها واختصاصاتها وفروعها لا تصادف ما يصرف هواك عن الدرس وما لا قدر الله يشين هذا الرغبة فيك؟ يعني
1: البت بصراحة هو يعني من حسن الحظ
0: عكس اللي ساعتنا نقوه في الجامعة للأسف،
1: درست من السابعة إلى البكالوريا.
0: الله الله.
1: من درست الصدفة ربما في 3 سنوات درست جميع الشعب باستثناء التاسعة الأساسية، ولم أجد مشكلة مع التلاميذ بشكل عام، كانوا مقبلين على الدرس، كانوا محبين للعربية، كانوا محبين للتعلم، كانوا من ذوي الأخلاق العالية. وإلى الآن في الحقيقة أنا ما زلت أذكر أسماءهم وأذكر ملامحهم، أحيانا ألتقي معهم بعد يعني سنوات طويلة أتذكر الاسم واللقب، فكان هذا يفاجئ بعضهم أحيانا لأنهم لا يتوقعون هذا من أستاذ درسهم يعني من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة.
0: الله
1: أنا أتذكر هؤلاء التلاميذ يعني كنا ندرس دون تلك المشاكل العربية يعني شغب أو تشويش
0: شغب
1: هذا تقريبا شبه منعدم، أقول منعدم إنما هو شبه منعدم،
0: خاطر ما يلزمش ريان نقرنوا ولا نربطوا دراستنا للعربية بموارد الرزق.
2: بالضبط. في نهاية الأمر كما أقول هناك لدينا هموم بحثية أحيانا، لدينا نوع من الارتباط الذاتي بدراسة اللغة العربية كلغة كظاهرة من الظواهر.
0: حصة سابقة أستاذ فتحي أنت سمعت السفير محمد القاضي قال لنا اللي في جزر القمر يعني يدرسون العربية علاقتهم بها علاقة نوع من فيها نوع من التقديس. أستاذ فتحي ولاحظت أن لبعض التلاميذ نزوعا إلى الكتابة الأدبية وأن لهم أسلوبا في التحرير والإنشاء يعني يبشر بمستقبل أدباء أو بمستقبل مفكرين يحسنون تدوين أفكارهم، ولاحظت هذا في الناشئة.
1: والله لاحظت هذا فطن في السنة السابعة، يعني كان
0: الله الله.
1: من المفاجأة أن أجد بعض التلاميذ حتى عندهم خيال شاسع.
0: نعم.
1: وأنا كنت أستلطف هذا، وعندي حتى تلميذ كنا من باب المزاح، عندي تلميذ أسميه المسعدي، عندي تلميذ
0: الله الله.
1: سبويه، وكان هذا يعني يستحسنه التلميذ
0: الله
1: عندما يكن أحدهم بعلم من هؤلاء الأعلام.
0: هذا يحفزهم، تبارك الله عليك، حتى نفسيا وبيداغوجيا مهم هذا.
1: بالضبط، يعني هذا المسعدي التقيت به بعد سنوات، أول كلمة قال أنا فلان المسعدي، فكان هذا أمرا يعني مسيرا للطرافة. يعني هو قدم نفسه بذلك اللقب الذي أطلقناه عليه ونحن يعني مدرسه، فهذا يعني هو يستلطفه، وبعد سنوات طويلة ظل ذلك الاسم ثابتا في ذهنه. هذا أمر من الذكريات اللطيفة.
0: والله ممتاز، وأمر محمود أيضا ينبغي أن يقتدي به المربون، خاصة الذين انتدبوا بأخرة للاضطلاع بالتدريس. يعني في النهاية تدريس العربية ليس للرزق، ليس للاقتراض أو لتوفير موارد معناها ميسرات الحياة، وإنما هو في النهاية واجب، واجب وطني،
1: وشغف خاصة بالعربية ولأهلها. والأستاذ العربي بصفة عامة طبعا لا ندعي شيئا، وإنما يعني هو من الأساتذة الذين نحبه، يعني حتى عندما كنا تلاميذ كنا بصفة خاصة نحب أستاذ اللغة العربية.
0: درسك سي الهاشمي العرضاوي الذي نحييه.
1: طبعا هذا أستاذنا الذي كان له الفضل في أن توجهنا يعني عدد كبير من الطلبة من التلاميذ كنا عنده في البكالوريا.
0: الله
1: كان
0: الله.
1: هو السبب الأساس الذي جعلنا نتوجه إلى
0: نحييه سي الهاشمي صديقي الكريم ومتفقد كبير وخبير في المجال التربوي. ونبيذي كان متفقدي في المعهد النموذجي حين تربست وتدربت كما يحلو لبعض من يقول، ومن الذين يعني تقديرا لفرادة التجربة سنة 10 و2000 راهنوا على تسجيل الحصة لتوثيقها. يقول لك هذا كفيف يدرس المبصرين، ليس عجبا كي لا يقلق المكفوفون، وليس بدعا، ولكن أنا ذاك هذا تقدير المتفقد. فبصراحة شخص كان كلنا هكا نخليه لبعضنا الذكريات الباهية. أنا نذكر أستاذ فتحي أنك حينما أقبلت من تطاوين الحلوة والمباركة التي نحيي أهلها ونحيي أبطالها ونحيي سكانها ونزلاءها، نذكر أنك أقبلت لتودع الأطروحة، ولكأن وثيقة تخلفت لك. فأذكر أن سي شكري المبخوت يذكر بالخير قد يسر عليك الأمر وهونه والتمس لك سبيلا دون أن يكلفك مشقة، فظللت تذكر هذا كلما تذكرنا المبخوت.
1: هو هاتفني أصلا، يعني هو كان رئيس الجامعة، فأنا تلقيت مكالمة وكنت استغربت من صاحب هذا الرقم عندما قال أنا فلان، استغربت حتى ظننت أن الأمر مزاح، لكن يعني أنا وما زلت أذكر للأستاذ الدكتور شكري المبخوت هذا الفضل الذي لا أنساه.
0: يا سلام يا سلام، محلاها اني قلت لك نسهلوا على غيرنا وما نعقدوهاش. صحيح مهم تطبيق القانون ومهم الانضباط، وذلك دولة المؤسسات ودولة القوانين والمؤسسات، ولكن زاد التعاون بما لا يخالف القانون ولا يخرج عليه، هذا مهم.
1: صحيح.
0: هذا مش الإنسان.
1: العبارة التي قالها أستاذ شوقي قال هذا الذي طلبته هو من

0: الناس أو أن نكون سببا في شقائهم. يعني سيدي فتحي، حينما انتسبت إلى التعليم العالي وانتقلت من تطاوين إلى كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، أنا ذاك وقد نقشت أطروحة الدكتوراه وحرزتها بملاحظة مشرف جدا، يعني هل كانت صدمة الحضارة حقا؟ هل صدمت بما وجدت عليه التكوين، الطلبة هل يقبلون على العربية راغبين فيها شغوفين بها، أم ثمة نوع من الإكراه على التخصص لهذه المادة؟ بعد تم نسمع رأي ريان.
1: والله أنا انتقلت إلى الكلية سنة 2010
0: ودرست الدرمعيين أنا ذاك
1: بالضبط. بالعكس أنا وجدت طلبت السنة الأولى، سنة الثالثة، حتى السنة الثانية.
0: نعم.
1: يعني بالعكس بعضهم فاجأني، طلبت القسم التحضيري.
0: نعم.
1: السنة الثالثة وكانوا يتناقشون عندما يقدم العرض، يتناقشون بشيء من الحدة، فأنا كنت كأني سأقف بينهم قاضيا. قالوا لا أستاذ، نحن تعودنا على هذا، فدعنا يعني نتناقش
0: في هذا السجال.
1: أخذ بالضبط، يعني هو أنا ظننت أن الأمر فيه شيء من الخصومة، لكن لا، الأمر ليس كذلك، كان نوعا من النقاش العلمي ليس الهادى، وإنما الذي فيه نوع من الحرام. هذا أمر فجأني. ثم إن صلتي بالعاصمة لم تنقطع. يعني أنا كنت في رمادة، ثم درست في تطاوين سنوات، وكنت دائما أزور تونس على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في السنة.
0: والغريب
1: ومن أطرف ما يكون أنني في الأيام الأولى من الدرس في الكلية نظرت فوجدت تلميذيني كان معي في البكالوريا.
0: الله الله.
1: قلت لهما أحدنا يطارد الآخر، يعني هما كان معي في البكالوريا. بعد أشهر قليلة وجدتهما في قاعة الدرس. إبراهيم،
0: سبحان الله،
1: إبراهيم المليح،
0: أي إبراهيم
1: صديق العزيز فرحات رحمه الله،
0: رحمه الله فرحة.
1: وقريبه ابن خاله محمد.
0: محمد مليح. أعرفه.
1: نعم، هما مليحان مليحان.
0: والله فعلا محمد وإبراهيم نحييهما. يعني درستهما في الثانوي والتقيت بهما في الكلية.
1: بعد أشهر وجدتهما في الكلية.
0: يا سلام. ريان، الحقيقة دون أن يورطك هذا مع الطلبة، هذا إن كانوا يسمعون، إن كانوا يسمعون لك الآن لا تحزن،
2: قد يصعب ذلك. أنا في مأمن الآن.
0: لا لا لا، سي فتحي يضحك. يعني ما تعليقك؟ هل أنست من أصدقائك ورفقائك وأترابك وزملائك شغفا بالعربية، تعلقا بها، رهانا على التميز في الاكتساب والتحصيل والبحث العلمي، أم هل صادفت ما يخالف عن هذا وما فيه تخيب الأمل وتكذيب الظن؟
2: في الحقيقة اختلاف الأجيال وتبدل الواقع والوقائع،
0: أو كبدأ بالتفسير دون التشخيص،
2: بالضبط، سبب ربما عندما توجهت إلى كلية الأداب بمنوبة بعد البكالوريا، نصحني أساتذتي عادل السعيدي وأستاذ وفيق بوراوي في العربية والفلسفة بأن أدرس في كلية الأداب بمنوبة. معناش
0: مادة اسمها العربية والفلسفة؟
2: لا لا، أستاذ عادل السعيدي في العربية والأستاذ وفيق بوراوي في مادة الفلسفة. وجهاني إلى الدراسة، دراسة اللغة العربية في كلية الأداب بمنوبة.
0: نعم.
2: لإيمانهم بشموخ تلك القلعة وأهمية قسم العربية فيها،
0: وأيضا تقديرهم لكونك أنت تكون بالضبط. من المتميزين والنافعين للعربية.
2: قد يكون المناخ العام في كلية الأدب منوبة مناسبا لأمثالي
0: ولتنمية هذه
2: المواهب البسيطة. نعم. عندما دخلت إلى منوبة، الحقيقة كان البون شاسعا بين ما انتظرته من الزملاء على الأقل وبين ما وجدته. كنت أنتظر تلك النقاشات المفتوحة في المسائل الأدبية والحضارية والفكرية والسياسية. كنت أتوقع أن للجامعة ذلك الألق الذي حدثني عنه أساتذتي وهم من عاشروها في الثمانينات والتسعينات.
0: كذلك نستسمحك ريان، لأنك حيرت المواجع. سيدي فتحي، حدثنا زملاؤك وأترابك أنكم حينما كنتم تدرسون في كلية الأداب خاصة في الدروس التطبيقية.

0: تقريبا لا يفسح المجال للأستاذ ليتدخل إلا غرارة. يعني كنتم تملؤون الدرس جدلا ونشاطا وتتحاورون وتتخاصمون.
1: فعلا يعني في تلك الفترة كانت العروض، ثم بعد العروض كان هناك نقاش من الطلبة، ثم بعد ذلك يعقب الأستاذ، الأستاذ يأخذ حيزا قليلا من الوقت، أحيانا تختم الحصة والأستاذ يقول في الحصة المقبلة سأقدم لكم بعض المادة المعرفية. فالنقاش يعني كان لأن الطلبة كان أيضا كانوا يستعدون للدرس،
0: يستعدون للدرس،
1: ونحن على جهد بالدرس الذي سيقدم النص الذي سيشرح، بينما نحن ننظر في النص نحن أيضا، ثم بعد ذلك نكون مستعدين عندما نسمع عرض الزملاء. وهناك عروض مع يعني بحقيقة كان لها صدى في أنفسنا، وكنا نتداولها بالطباعة،
0: يا سلام،
1: ونطبعها. يعني كان ثم هو هذا الأمر تواصل عندي، يعني على الأقل في سنوات التدريس الأولى كان الأمر تواصل مع مجموعة من الطلب المتميزين، ثم بدأ الأمر يخبو رويدا رويدا. على كل حال الأمور تتغير
0: للأسف، لأنه ليس الهدف ريان هو ليس الهدف تحصيل الشهائد والشهادات كما يحلو لهم أن يجمعوا أو إحرازها، وإنما الهدف هو هذا التكوين الذي تحرزه وتجنيه لتحسن أنت أيضا تكوين الناشئة وحسن إعدادهم، ولتكون يعني مضيئا في حياتهم دون إرباك ودون إكراه.
2: بالضبط، في الواقع الطالب الآن ولا أستثني نفسي طبعا أصبح متقبلا سلبيا المادة المعرفية التي يلقيها
0: عليه. مش كلها،
2: مش بحدود دون تعميم، ولكن أيضا بشيء من التنسيب لكن بنسبة كبيرة.
0: احنا ما نحبوش للسيد يعني يحسوا فرق بين وقتهم ووقتنا.
2: صحيح، لكن
0: هذا ما يلزمش يكون.
2: بالضبط، هذا يشعر به أغلب الأساتذة عند تدخل إلى القسم وتجد أن الأستاذ يعني ينادي بدفتر الأسماء، يا فلان تحدث، خذ الكلمة، ناقش، ما رأيك، ويعصر على الطالب
0: يعني
2: ذلك.
0: يعني أستاذ فتحي في مادة العربية يظهر لي ريان ذكرنا بالفكرة، يعني يظهر لي تراهنوا تعولوا كثير على التواصل الشفهي أو التواصل الشفوي.
1: نعم، هذا أمر ننبه إليه في الحقيقة من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، وخاصة في السنة الثالثة. يعني نقول للطلبة أنتم الآن في يعني أنتم بعد أشهر ستصبحون مدرسين، ويجب أن تستعدوا للأمر من الآن، ويجب أن تعدوا وأن تجتهدوا في إعداده، ويعني لكن هذا يكون له أحيانا بعض الصدى الطيب، وأحيانا يكون الأمر يعني تجاهل أو لا مبالاة،
0: ولكن يعني إحنا
1: هذا موجود وهذا موجود.
0: أنا نسيت نقول للمستمعين أنك أعددت أطروحتك بإشراف ثنائي، وأنك ظللت فترة ما دون مرتب لتتولى إلى فرنسا في سبيل يعني التحصيل العلمي وفي سبيل تنفيذ مشروع البحث. ف يعني حينما ذهبت الى دار المعلمين العليا بليون، هكا ولا؟
1: بالضبط.
0: ايوه، ربي حدثني عن التجربه.
1: نعم، انا اخذت سنه تقريبا سنتين يعني تفرغ دون مرتب. طبعا كانت عندي منحه طيلة الإقامة في فرنسا، يعني 3 أشهر، ثم طبعا نبقى دون مرتب. فكانت الإقامة في ليون. طبعا نعم، أنا أنتمي إلى جامعة ليون 2 لوميير، ولكن كنت أغشى مكتبة دار المعلمين العليا في منطقة جيرلون.
0: فعلا،
1: يعني قريبة من ملعب جيرلون المعروف، ملعب أولمبيك ليون.
0: يا سلام.
1: وفي تلك المكتبة الرائعة قضيت أكثر من 90% من وقتي في كنت أذهب إلى هذه المكتبة بالذات لأنها غنية جدا.
0: وتدرس العربية في ليون أستاذ فتحي،
1: وبعيدة عن الكلية، يعني بعيدة نوعا ما عن الكلية، فكنت أذهب إليها في العادة ماشيا على القدمين، وأعود يعني من الصباح إلى العشية أقضي اليوم في تلك المكتبة، وفيها اطلعت قرأت مئات من الكتب التي
0: تخص موضوع بحثك و يعني تهم شواغلك في البحث المعجمي. أمين ترجع لنا سي فتحي نسمع في هذا النغم اللي نهديه لك ريان ونهديه كافة السادة المستمعين لهدي قلة ثم نجدد التواصل بسي فتحي جميل تفضل.

0: نشدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. سيدي فتحي رجعت إلينا.
1: طيب أنا معكم الآن. نعم
0: نزغ الشيطان بيننا. لا قدر الله.
1: أنا ظللت أسمع لكن ربما هناك مشكلة فنية. كان ظللت أسمع بعض.
0: حدثني بعد إذنك منش ندلل عليك. وهي وردتني رسائل يقولوا لي الحوار خفيف وعسل مع سي فتحي جميل. قلت لهم هذا لا يستغرب العسل من خلاياه ولا من جباعه. شو نقوله به من شهده. قل لي هنالك تخصص العربية في ليون, يعني في دار المعلمين العليا ولا في جامعة الأنوار, يعني اكتشفت أن الطلبة يدرسون العربية, وهل يدرسونها بالعربية أم يدرسونها بالفرنسية؟ تخيل.
1: لا هم يدرسونها بالعربية ومعظمهم في الحقيقة من الطلبة العرب, يعني لم أعرف طلب العرب أو الأفارقة. الصحراء. لكن لم أتعرف إلى طلبة فرنسيين البتة على الأقل تجربتي. طبعا نحن ذهبنا في نطاق شهادة الدكتوراه, لم نكن نخشى دروسا. نحن نذهب أساسا للمكتبة
0: ولكن تكتشفون الواقع إلى حد
1: بالضبط. لكن لم أرى طالبا أوروبيا مثلا, إنما رأيت طلبة العرب من الجزائر, من المغرب, من ليبيا, من الأردن, من مصر, مناطق كثيرة.
0: ولكن تقريبا
1: إلى طلبة من السنغال.
0: أستاذ فتحي, دروس الحضارة تؤدى بالفرنسية اللي فهمته, بعض دروس الأدب أيضا تؤدى بالفرنسية. يعني كأن العربية يدرسون اللغة, يعني النحو والصرف ربما, أما أن تدرس العربية بالعربية فهذا شخصيا لم أعرفه. به اللي يهمني توا, يعني أيضا اشتغلت باحثا في مراكز بحث وما إلى ذلك, يعني ثم توجه إلى يعني إعادة تشكيل المعجم العربي وإلا إلى التأصيل له وتأريخه. يعني حدثني عن الأهداف التي في سبيلها عملت في مراكز البحث بصفتك معجميا أو خبيرا معجميا.
1: نعم. إذن أنا اشتغلت في مشروع هو مشروع معجم تاريخي.
0: نعم.
1: هذا المعجم التاريخي يهدف للمرة الأولى في تاريخ العربية إلى جمع الألفاظ والتاريخ لظهورها الأول.
0: أيوة.
1: معانيها, يعني اللفظ بمعانيه المختلفة, انطلاقا من الوثائق التي هي موثوق بها التي ظهرت فيها اللفظ. يعني طبعا اللفظ سيكون مستخدما منذ مئات السنين ربما, لا نعرف, لكن على الأقل نحن حاولنا أن نرصد الألفاظ التي ظهرت في الوثائق التي انطلقنا منها. يعني انطلقنا من مدونة مضبوطة, طبعا المدونة تقتصر على ما هو منشور, لا تتعلق بمثلا المخطوطات أو شيء من هذا القبيل. إنما أو بالنقوش موجودة هي بكثرة, لكن الأمر يتعلق فقط بالنصوص المنشورة.
0: يعني شعر ونثر
1: تحقيقا. شعرا ونثرا محققة تحقيقا علميا من الجاهلية المتقدمة إلى العصور الحديثة, إلى يعني ما بعد سنة 2020. طبعا المعجم قاموس يقوم على المدونة, ويعني على الاستعمال الحي.
0: يعني ينبغي أن تقرأ الديوان مثلا, ديوان بشار أو ديوان بلعتاهية ولا ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ, وتحقق في هل وردت تلك الكلمة ولا لا, وإلا تبحث بحثا يعني إلكترونيا.
1: هو المدونة عولجت معالجة آلية. نحن مثلا إذا مثلا اشتغلت على مادة الميم واللام والحاء مثلا, أجد في المنصة المشتقات ملح ملح انتلح استملح ملاحة ملاحة إلى ذلك, وتلك المواد تتضمن مجموعة من النصوص. أحيانا تكون يعني مئات الألاف, أحيانا في بعض المواد مئات الألاف من النصوص يظهر فيها اللفظ الذي أنت بحاجة إليه باللون الأحمر, وأنت ستقرأ السياق الذي ورد فيه, ستقرأ السياق وترى هل هذا لفظ جديد بمعنى جديد تسجله, وتوثق للمستعمل وتحاول أن تفهم تاريخ الاستعمال. وطبعا الأمر كله قائم على ضبط على الشكل
0: وهذا منهج ضبطه الخبراء كما مثل سي إبراهيم بن مراد، سي رمز البعلبكي، ولا سي عبد السلام المسدي هكذا.
1: بالضبط، هو كان لأستاذنا إبراهيم بن مراد الفضل، لأن جمعية المعجمية العربية بتونس كانت من المؤسسات الأولى. طبعا لا نتحدث عن تجربة فيشر المستشرق الألماني الذي اشتغل ثم اشتغل يعني بمصر، ثم يعني انطلاقا من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ويعني نشر له جزء يعني في بعض مواد حرف صوت الهمزة، هو عمل جزئي نوعا ما. لكن جمعية المعجمية كان لها الفضل في وضع معجم منهجية علمية في كيفية بناء معجم تاريخي، ثم طبعا تلك المنهجية
0: تم تعميمها يعني
1: ثم تم إثراؤها بالنقاشات انطلاقا من مجموعة من الخبراء والعلماء، إلى أن استقر الأمر على ما هو عليه الآن.
0: جيد،
1: دليل معياري، هو دليل منهجي معياري موجود في موقع المعجم ويمكن الاطلاع عليه.
0: يعني يعتمد في الجمع والوضع هكا يعتمد.
1: أيوة
0: جيد،
1: هو الدليل موجه إلى الخبراء بمختلف درجاتهم من محررين ومراجعين و يعني مجموعة، يعني العمل قائم على مجموعة من المراتب. المادة تتحول من خبير إلى خبير، تقريبا أحيانا تصل المادة إلى خمس درجات من المراجعة والتحقيق.
0: ممتاز.
1: يعني العمل المعجمي للقاموسي عمل شاق جدا.
0: طبعا
1: أنا أستغرب حقيقة كيف أنجز القاموسيين القدامى قواميس بشخوصهم، يعني العمل القاموسي يحتاج إلى عمل جماعي،
0: يعني فرق عمل كاملة.
1: أحيانا يستهلك العمر،
0: والله يستهلك العمر. يبدو أنه الفيروزابادي قال يعني أنفق فيه تقريبا عمره المعجم المحيط. سيدي فتحي ربي يبارك فيك، أنت مفخرة لجامعتنا وغنيمة من الغنائم التي أكرمنا بها البحث العلمي، طبعا بتوفيق من الله. يعني ما تقدمه وما تعمل في سبيله، وإن شاء الله يستمر هذا العطاء، وفرصة أيضا كي نقول راه ينبغي لوزارة الثقافة التونسية، لوزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وأكيد هما ما فيش تقصير في هذا، ولكن ينبغي أن ترعى مثل هذه المشروعات. وما فيها بس كان أنتم زيادة سي فتحي تتقدموا بمشروعات علمية بحثية تسند من وزارة الثقافة ومن الوزارات المعنية، من أجل أن نزاد أنه تونس تنتج معجما، تنتج موسوعة، وهذا تحقيقة يبدو أنه ثم عمل دؤوب، وثم استعداد، وثم المادة، وثم العزائم، وثم الكفاءات.
1: هو مشروع المعجم التاريخي الذي أنجزته وأنجزت فترة الجاهلية من جمعية المعجمية، حتى كان بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: يا سلام.
1: لكن بعد ذلك توقف الأمر طبعا لأسباب مادية، أحيانا أسباب يطول شرحها، لكن وزارة التعليم العالي كان له الفضل في إسناد العمل من الناحية المالية. وزارة الثقافة تعين جمعية المعجمية على الأقل ما قبل سنة 10 و2000 بعد الثورة في الحقيقة. يعني الأمر يقتصر على شراء أعداد من المجلة.
0: من المجلة. ريان أنت من
1: نحن في الانتظار.
0: ريان أنت من الذين من المدعوين للانخراط في الأعمال المعجمية الموسوعية التي تنتجها بلادك تونس.
2: قد يكون لنا الشرف في ذلك.
0: لعلش قد يكون.
2: أي ما يعني بمنطق القدام إن شاء الله.
0: أي.
2: نرجو أن يكون ذلك بالطبع.
0: طبعا، وأنت يعني من المعول عليهم، لأنه عزائم الشباب ما أحوجنا إليها سيدي فتحي. شكرا أستاذ فتحي،
1: فضلك.
0: الله يبارك لك، وما تغيبش علينا في البرنامج.
1: نحن على ذمتك،
0: يعني نتفق على موضوعات، ولكن أكثر نتبحر في موضوعات أخرى.
1: هذا ربما يكون أشمل أحيانا، يكون الحديث يعني
0: والفتحي في العربية قلت لي هو الذي شهد فتح مكة.
1: نعم، هذا الأمر استلطفته في الحقيقة، وجدته أن معنى الفتحي ومن شهد فتح مكة،
0: يعني تجمع على الفتحيون.
1: أي بالضبط.
0: ممتاز. يا سيدي
2: فتح الله علينا إن شاء الله.
0: الله ينورك أستاذ فتحي، وأهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم، ثم نكمل برنامجنا. تفضل.

0: العود والرجوع من السفر ينبغي أن يكون بزاد زاد، مش كان الزاد للمسافر أستاذ ريان، وإنما الزاد ما العوض الذي نجنيه والذي نجده بالسفر. سافر تجد عوضا عما فارقته، عما فارقته. ريان اللقاء بك كان مؤنسا، وأتاح لنا هذا البرنامج أن تتحفنا كل أسبوع وكل حصة تحضر معنا فيها بما تكتبه من خواطرك وما ترسله من عواطف وما تنشئه في نفسك أيضا من معانا وتصورها بالكلام في هذا المستوى، هذا التطور الذي بلغته من نضجك الفكري واللغوي.
1: في الحقيقة أستاذي، هو هذا البرنامج هو مساحة فكرية جميلة، ومساحة الحقيقة
0: عفوية
1: ونرجو دوما أن نحقق من خلالها المعرفة المرحة
0: والأنس للمستمع الكريم،
1: للمستمع، وأن يكون مقاما فيه لطف وفيه لين وفيه إخبار وفيه إمتاع، يعني أن نؤاني سواء نمتع كما قال.
0: في النهاية ريان، ليست لغتنا العربية كل ما هو أكاديمي أو ما
1: ليست
0: هو
1: الأكاديمية
0: بحثي
1: الجافة.
0: وما هو علمي
1: بالضبط،
0: صار ربما تتسع له مخابر البحث و رسائل يعني البحث الأكاديمي، وإنما لغتنا العربية هو هذا التوسع
1: بها إلى مختلف مجالات الحياة،
0: أي
1: في الغناء، في الموسيقى، في المعرفة، في حديثنا العفوي والطريف، حتى في بعض الطرافة، في بعض الحكايات. تلك هي اللغة العربية، لغة نطرق بها أبوابا شتى، لأنها لا تعجز على أن تبلغ كل مقصد وأن تبلغ كل قلب وكل عقل نير.
0: لا لا،
1: وهذا ما نرجوه،
0: وننتظر منك طبعا في هذا الصدد من الكتابات ما يعمر هذا الفضاء، وأيضا الدعوة موجهة حتى للسادة المستمعين ريان، خاصة المبدعين والمبدعات. ريان، وانت تشارك ديما في مباريات المطالعة هكذا سميلي، في الدورات،
1: في دورات المطالعة،
0: في دورات المطالعة،
1: وأكيد
0: عرفت موهوبين ومغرومين وكتاب سيكون لهم شأن إن شاء
1: بالضبط
0: الله.
1: هناك أصدقاء الحقيقة أذكر البعض منهم، مرام بن سمير، على المستيسر يدرس الحقوق، حمدي التايب يدرس في السوربون، صديقي كان الأول على الجمهورية في البكالوريا. في الواقع لدينا طاقات شابة جميلة وعظيمة جدا والعظمة لله، ينبغي فقط أن يسلط عليها الضوء، أن يعني تأخذ المسالك والطرق الصحيحة، وهي مواهب تذكرنا دوما أن هناك أملا في مستقبل تونس مع شبابها، وأنه دوما ذلك النغم الفيروزي الجميل، في أمل، في أمل، وأوقات بيطلع من ملل، أيا كانت الأوضاع هناك أمل، وهذا الشباب قادر، والإبداع في تونس قاطرة لا تتوقف، جيل يورث جيل وجيل يبدع من تقفي أثار جيل.
0: والعربية ما زالت بخير، لأنه قال العلماء أن الأستاذ توفيق بكار يرحمه الله قال أوصيكم
1: باللغة
0: العربية خيرا فعلا. سمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا مستمرنا، لسنا في السمر
1: بالضبط.
0: إلى أن ألقاكم في أطيب حال وأسعد مقام، لكم مني أنا وريان سي أمين البوبكري، فتحي جميل، سي محمد القاضي الذي سيشهد معنا إن شاء الله الحصص المقبلة إن أمد الله في الأنفاس، لكم منا تحية وسلام، إلى اللقاء.

0: لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية
1: إذاعة تونس الثقافية. دمتم مستمعين.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين. تباع التذاكر بموقع جيشي.تن، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية.
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف
4: سينما.
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
4: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زنده.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي إطار حلقة جديدة من برنامج غني يا عصفور. نقضي معكم حوالي الساعة مع ما نقترح عليكم من معزوفات وأغاني تدور حول أحد المحاور الذي نقترحه في كل حلقة. أشنو محور حلقة اليوم؟ نجيب عن ذلك بعد ما نستمع إلى جزء من معزوفة فرحة لقدور الصرافي. هذه المعزوفة التي بقيت راسخة في ذاكرة التونسيين منذ ما يزيد عن 60 سنة، نظرا لتركيبتها التي جمعت بين الموسيقى المتقنة والموسيقى الشعبية، والتصقت بفترة تلت الفرحة اسمها على جسمها، فرحة تونس بحصولها على الاستقلال وانعتاقها من الاستعمار الفرنسي. هذا الاستقلال الذي لم يحصل لو ما كان هناك تضحيات من شهداء أبرار ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن تتحرر تونس من نير الاستعمار. تحية للشهداء الله يرحمهم ولكل الأبطال الذين خدموا تونس وساهموا في تحريرها من الاستعمار. إذن الفرحة اللي وقتها كانت معزوفة بالمناسبة متاع الاستقلال نستمع إليها بأداء فرقة الإذاعة التونسية، كما قلت هي في طبع أرست الذيل وبين إيقاعات الشعبية التونسية مثل السعداوي والغيطة والفزاني.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. بدأنا حلقتنا هذه بإحدى إبداعات قدور صرافي. قدور صرافي عنده ما شاء الله من الأعمال، سواء معزوفات تقليدية، معزوفات كما فرحة اللي سمعناها، أو أغاني، وقد قدمنا بعضها في حلقة من حلقات هذا البرنامج. اليوم مناش باش نتحدث على إنتاجه، بل سنتحدث عن العلاقة التي يمكن أن تربط الأبناء بآبائهم الموسيقيين. يعني قدور صرافي ترك ابنة أصبحت من المطربات والعازفات على آلة الكمانجة، ومن أول من أسست فرقة موسيقية نسائية تحمل عنوان العازفات. هي اليوم عضوة بالحكومة، وزيرة للثقافة. وأردنا في الحلقة هذه أن نقف عند بعض العائلات التي ارتبط اسم أفرادها بالموسيقى، ونسأل هل أن الموسيقى يمكن أن يرثها الأبناء عن آبائهم؟ وهل أن كل الموسيقيين يمكن أن يتركوا أبناء يمارسون الموسيقى بالوراثة؟ وهل أن هناك تفسير علمي لذلك؟ وما هي أبرز العائلات التي ورث فيها الأبناء الموسيقى عن آبائهم أو أحد أقاربهم؟ طبعا بدأنا بعائلة الصرافي، الأب والبنت. سنستمع إلى نشيد العازفات كعمل من الأعمال اللي امتازت به أمينة الصرافي في إطار الفرقة اللي كونتها، وهي ابنة المرحوم قدور الصرافي. إذن نشيد العازفات.

كان هذا نشيد العازفات، أداء طبعا فرقة العازفات بإدارة الفنانة أمينة إصرارفي، حطيناها في إطار الحديث عن العائلات الموسيقية. بدينا بعائلة إصرارفي اللي فيها طبعا قدور وعنده أخ كان يعزف الكمانجة اسمه الطاهر إصرارفي كذلك، وسي قدور الله يرحمه عنده ابن الابنة متاعه اللي أصبحت من نجوم الموسيقى في بلادنا، وهذا حبينا نحطوه في إطار موضوعنا لحلقة اليوم اللي هو العائلات الموسيقية في تونس. هو العائلات الموسيقية مش موجودة كان في تونس، هي ظاهرة موجودة في مختلف الأمم وشعوب. مثلا على سبيل المثال الحصر، عائلة الرحابنة منها عاسي وأخوه منصور اللي أثروا الموسيقى اللبنانية والعربية بأعمال رائدة أدتها خاصة فيروز وولدها زياد. وفي الغرب كذلك نلقاو شتراوس الأب وشتراوس الابن اللي ألفوا عديد الفالس في القرن 19، وكانوا يعيشوا طبعا في فيينا عاصمة النمسا. في تونس لدينا عائلات كثيرة مارس أفرادها الموسيقى وأخذوها عن أحد الوالدين حتى التصق اسم العائلة بالموسيقى. أنا هي أشهر العائلات وماذا أضافت الموسيقى التونسية؟ نجيب بعد ما نسمع مقترحنا الموالي، ضيعت العمر الليالي، كلمات صلاح الدين ساسي، ألحان محمد صالح الحركاتي، غناء صوفيا صادق، وهي في مقام النهوند المشرقي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها محمد صالح الحركاتي. لماذا هذا الاختيار؟ اختيار هذا يندرج في إطار محورنا لحلقة اليوم، هو هل الموسيقى تمر من الأب أو الأم إلى الأبناء؟ الدراسات أجمعت على أن الإنسان له استعدادات فطرية لتعلم الموسيقى، هي موجودة في جيناته، ولكن الموهبة تفسيرها يبقى أعقد من الوراثة عن طريق الجينات، هذا يشقول العلم تقريبا. ولكن الواقع أن نجد عدد من الموسيقيين اللي أولادهم خذوا عليهم الموسيقى. من هؤلاء عائلة الحركاتي، تتكون من الأب الله يرحمهم ساعة الكل عبد المجيد الحركاتي اللي كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية، وهو سهر محمد الجبوزي. محمد الجبوزي اللي يعتبر من أول عازفي القانون التونسيين من غير اليهود، اللي عازفوا في فرقة الرشيدية بعد ما تكونت عام 1935. محمد الجبوزي حتى هو عنده ابن اسمه قيس، قيس الجبوزي كان يغني وما عندوش برشا إنتاج خاص به، ولكن يغني في الحفلات الخاصة وكان يؤدي الأغاني متاع قاسم الكافي، حتى زملائه سموه قيس الكافي. نرجع للحركاتي. الحركاتي إذن تزوج ابنة محمد الجبوزي وصار عنده ما شاء الله من الأبناء، منهم محمد صالح الحركاتي اللي باش نعديو له بعض انتاجاته، لان نريد ان نبرز العائلات التي اثرت الخزينه والرصيد الموسيقي التونسي باعمال، ومنها محمد صالح ابن عبد المجيد الحركاتي. عنده اخته طبعا يمارسوا الموسيقى لكن ما لحنوش، كانوا عازفين ممتازين، منهم الله يرحمه عدنان عازف الاورج، وعندهم يعني اخوه اخرين يمارسوا الموسيقى عزفا، وجلهم هاجروا بين امريكا وكندا. إذن محمد صالح الحركاتي دخل ميدان التلحين وله معزوفة تسجلت ضمن الفرقة الوطنية للموسيقى بعد تأسيسها بداية الثمانينات، نسمعوها، اسمها ذكرى.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث عن العائلات الموسيقية، ونذكر اللي توارث صح التعبير المهن غير مقصور على الموسيقى. نلقاو عائلات مثلا متخصصة في الصناعات التقليدية في مجال الموسيقى، نذكر عبد العزيز الجميل كان يصنع العواد، خلى ولده في الدكان بتاعه في الورشة يصنع الآلات. عائلة بالأصفر مشهورة، الله يرحمه سي محمد بالأصفر كان زاد يصنع الآلات الموسيقية، وخلى الأبناء ربي يطول أعمارهم الهادي ورضا بالأصفر اللي هما كذلك يصنعوا الآلات الموسيقية. عديد إذن المهن اللي فيها هالوراثة. نرجعوا عائلة الحركاتي اللي قلت خذت الموسيقى من الأب عبد المجيد ومن الجد محمد الجبوسي اللي كان عازف قانون. محمد صالح لحن برشا لصوفيا صدق، نسمعه من ألحانه كلمة منك، كلمات حسونة قسومة، وألحان محمد صالح حركاتي طبعا، وغناء صوفيا صدق.

أدرجنا هالأغنية هذه لمحمد صالح الحركاتي في إطار الحديث عن العلاقة بين الأب والأبناء، كيف تمر الموسيقى من الوالدين إلى الأبناء. طبعا مش هو مايش حاجة اللي هي عامة، ولكن عندنا في تونس عديد العائلات الموسيقية، منها مثلا خميس طرنان، وخلى قريب منه هو المرحوم جلول الطرنان اللي خلى برشا موشحات في بنزرت، عائلة المهدي، الأب عبد الرحمن اللي عنده أبناء صالح المهدي وعز الدين وإبراهيم، إبراهيم اللي هو كان يعزف كونترباس، عز الدين يعزف كمانجا، وشي صالح المهدي طبعا عازف النايل الشهير والملحن والباحث وغير ذلك. نلقاو كذلك عائلة شيشتي، عائلة شيشتي منها حمادي اللي كان يعزف على البيانو العربي أو لورج أو الأرمونيوم، والطاهر شيشتي أنا عرفته كان يعزف آلة الطار الرق. ومن أبناء الشيشتي عنا هشام اليوم يعزف رباب، يمكن الوحيد يعزف رباب، وأخوه سمير عازف البيانو. سمير تعرف مع نبيها كراولي في عرض القنطرة، نسمعوا من هذا العرض إذا حبوك ارتاح من أعداد سمير شيشتي.

نواصل مع العائلات الموسيقية، نذكر بعضهم بطبيعة الحال مش الكل اللي في تونس، أما أبرزهم عائلة مقني، محمد، هشام، وحافظ، وبسام، هذو متخصصين في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية خاصة، وربما خذوا الموسيقى عن خالهم الأستاذ علي الحشيشة، أستاذ كبير ملحن ومربي في صفاقس، وهو زاد عنده ولد أخته من عازفين الكمانجة عبد المجيد كسكاس اللي كان في فرقة الإذاعة. هاية القلعي الأخوة كلهم معروفين بالموسيقى، رضا وأحمد ومحمود. عم خميس الحنافي كيف كيف عنده أخته محسن، وعيد زغندة طبعا اللي أنا أنتمي لها، عيد كلمانع، عيد بن عيسى، عيد عمار منهم بالقاسم عمار الله يرحمه اللي كان في فرقة إذاعة سكمنجة، وأخوه الحبيب، وعيلة عمار بالكاف ومنهم بالكاسم وأخوه، وأخته كانت تعزف كذلك الأورج، وقريبهم الحبيب التركي عازف كمانجا كان زاد في فرقة إذاعة. وأكيد أن عديد العائلات الفنية موجودة في تونس. يبدو معناها في التفسير العلمي يقول أنه الجنين في بطن أمه يسمع الموسيقى ويتأثر بها، وربما الاستماع معناها متكرر للموسيقى بعد الولادة يسهم في تكوين الملكة. نبقاو في عائلة الحركاتي، وانضمت لها بالنسب ليلى مجدي. ليلى مجدي كانت مطربة في الرشيدية، انضمت إلى عائلة الحركاتي بعد أن تزوجت عبد المجيد. طبعا هذايا كبر العائلة، ولكن ما عندوش علاقة مباشرة فيما يتعلق بالمرور الموسيقى من الأب وإلى الأبناء. نسمعوا ليلى مجدي في صبري على روحي، كلمات البشير اللقاني وألحان الدكتور هشام بن عمر اللي هو زميلنا هنا في إذاعة تونس الثقافية.

نعود إلى محمد صالح الحركاتي كمبدع ابن عائلة موسيقية، حطيناه كنموذج من نماذج المحور اللي اخترناه لحلقتنا هذه، ونختم جولتنا مع أغنية يهبل اللي لحنها محمد صالح في نمط شعبي لكن فيه شوية تجديد من حيث الجمل الموسيقية، وهالأغنية أعطت نفس جديد لصوفية وأعطت يعني خلت أثر في مسيرتها. طبعا الحلقة هذه اقتصرنا فيها على بعض النماذج، مش ممكن مش نعديه كل شيء، ركزنا على الأبناء الذين ساهموا في دفع الحركة الموسيقية في بلادنا. كنا نجم ناخذ صالح المهدي لكن حدثنا عليه في مناسبات أخرى، كنا نجم ناخذ عديد الأمثلة من الأعمال متاع العائلات الفنية، هي نماذج فقط. إذن نختم برنامجنا أغنية يهبل مع جزيل الشكر للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة مع الأغنية ومع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زنده.

0: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويليا الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأودنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا، وذلك من 22 جويليا إلى 2 أوت 2026. مهرجان أودنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأودنا 26 جويليا، سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليلي القفصي. مهرجان أودنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وثائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلة الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة واكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية. فأنا مناضل سياسي، وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهنو للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقاً،

0: باللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص. عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة. عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد، لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الشابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
1: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ 70s ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي. ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في 3 مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة، ميشيل فوكو، لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم، غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية 10s بل 100s مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن مفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
0: للدكتور خليهن وللرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
2: يتميز المشروع الفكري محمد عبد الجابري أو كتابة محمد عبد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عبد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح

0: هو إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط. فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة. فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عبد الجابري هي العقلانية النقدية. ففكر محمد عبد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية، ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل، وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته، مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف. غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن، الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابري وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري، وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
0: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عبد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عبد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، الآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه، وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال، هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عبد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللباه المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري. نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
2: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي، أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان، وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
3: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا. أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد، هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه، ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر. أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة، لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل فلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة، بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه، أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا، بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا، ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا، وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة، وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنة 26 جويليا سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليلي القفصي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويليا الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: وثائق وحقائق.
7: إذاعة تونس الثقافية.
6: وثائق وحقائق،
7: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
8: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة فاطمة الأخضر. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
9: شكرا.
8: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول عمل أوشكت على الانتهاء منه ولا إنجازه في التحقيق، ونحن في هذا البرنامج نهتم كثيرا بأعمال التحقيق. تحقيق مخطوط لسالم الباسي هكذا بعنوان زهر البستان في علم الأبدان، وسنرى معك في الجزء الثاني من هذا اللقاء كيف تحصلت على هذا المخطوط، وكيف ربما أهم ما يميزه كعمل في لنقول في ضمن المخطوطات الطبية التي كانت لك، التي سنرى بعد قليل أن لديك تجربة هامة في تحقيق المخطوطات ليس فقط الطبية ولكن بالأساس. هنا أرى أمامي مشكورة أتيتنا ببعض العناوين، نذكر من بين أعمالك وأنت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وبكلية الأداب والفنون الإنسانية منوبة في قسم الأداب والحضارة العربية وفي اختصاص اللسانيات، ولكن لديك أعمال إبداعية كثيرة ونلتي بها جوائز عديدة وطنية ودولية. ومن أعمالك نبدأ بالتحقيق لأنه حصتنا اليوم تتعلق بالتحقيق. مثلا هنا أرى أمامي كتاب في الماليخوليا وأعمال أخرى لإسحاق بن عمران، تحقيق وشرح وتقديم فاطمة الأخضر، بمنشورات دار الكتب الوطنية. أيضا تفسير مسائل دعوة الأطباء لابن بطلان، كتاب لعلي بن هبة الله بن أثردي، قمت بتحقيقي وتقديمي وشرح وصادر عن جنان العريف هكذا. وعمل ربما معناها أعمال عديدة كما قلنا، ولكن أطروحتك ربما من أهم أعمالك في اختصاصك قبل التحقيق هو الكلمات العربية في اللغة الفرنسية، أصولها وتحولاتها. مثابت هو معجم فرنسي عربي عربي فرنسي، منشورات المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، هذا في سنة 2014. ولكن من أعمالك الأخرى نذكر أغذية والأدوية هكذا، بيت الحكمة، منشور بيت الحكمة لإسحاق بن سليمان، ليس إسحاق بن عمران،
9: ابن سليمان.
8: ابن سليمان ستميزين، أنا لو ميز شخصيا، هذا صدر سنة 2020. ولكن من أول أعمالك التي عرفتي بها في اختصاصك الأول خصائص الأسلوب في أدب المسعدي، وهي كانت تعتقد في الأصل شهادة في كفاءة في البحث، هكذا؟ تعودي نعم. لسبعينات القرن الماضي.
9: نعم نعم.
8: وأنت ما زلت شابة على الدوام، وإنتاجك ينبئ عن نشاطك وحيويتك، ولكن ربما أهم ما ينبئ عن ذلك هي الإبداع، ولم تنقطع عن الإبداع سواء للأطفال، وقد عرفت بكتاباتك الهامة والعديدة لأدب الطفل، ومن آخرها ربما دموع الأرض، هذه رواية اليافعين وعن مجمع الأطرش سنة 2024. ولكن لديك أعمال أخرى، جنان الجحيم وقصص أخرى تم ترجمته إلى 6 لغات تقريبا، هذه قصة جنان الجحيم. قمت بتعريب، لديك أعمال كثيرة في الترجمة والتعريب، مثل رواية الحياة البسيطة لسعاد جلوس قمت بتعريبها، ولديك أيضا ترجمة من العربية الفرنسية لكتاب محمود ترشونة إلى لومير فو، وفي الحقيقة عشرات الأعمال لو ذكرناها جميعا ربما استغرق منا الوقت كامل وقت الحصة. نعود إلى موضوعنا اليوم لو سمحتي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وعلاقتك بالتحقيق، يعني كأنها ليست جديدة، لم تبدأ بما قدمته، وأنا تابعت الندوة التي نظمت في الفترة الأخيرة وشاركت فيها بعمل حول المخطوط، هذا المخطوط الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. قبل أن نتطرق إلى موضوعنا الأساسي حول هذا المخطوط بالذات، كيف كانت تجربتك الأولى مع التحقيق؟ ولا من يعني من هذه ليست تجربة، هذه ليس أول عمل تقومين بتحقيق، من أين يعني بدأت تجربتك مع تحقيق المخطوطات؟
9: حسنا، شكرا أستاذ عادل، شكرا على الدعوة، شكرا للمستمعين والمستمعات، وأود أن أبدأ كلامي بالحديث عن تجربتي مع التخطيط في بداياتها. طبعا المخطوطات، أنشأتم المخطوطات في الجامعة التونسية، والترجمة من الأعمال التي لم تكن لتعطى الأهمية التي تحتاجها، فذلك أننا كنا نعتبر أعمال أخرى أهم منها في المسيرة أو في البحث الأكاديمي. وفي الحقيقة عندما جئت إلى التحقيق، جئت

0: إلى إيطاليا وإلى مكتبة لومبروزيانا وأخذت المخطوط، أخذت نسخة من المخطوط وبدأت في تحقيقه، لكن شغلتني عنه أعمال كثيرة ولم يقع يعني صدوره إلا في سنة 2000. هذا المخطوط، هذا المخطوط هام جدا لأنه من نوع كتبه طبيب من القرن الرابع، هو الحسن المختار بن الحسن ابن بطلان. وهذا الطبيب كان قد تجول في العالم العربي في القرن الرابع وبدء إن شئتم عصور الانحطاط في العالم العربي، القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس. وكتب هذه المقامة، هي شبيهة كتابته هي كالمقامة تماما، كتبها لغاية نقدية، غايته النقدية تتمثل في أنه عاب على أطباء عصره خروجهم عما يسمى بالليتيك ميديكال، أي الأخلاقيات الطبية، وتخيل متطفلا على الطب يريد أن يكون فاسدا ويريد أن يكون صيدليا ويريد أن يكون، وهو لا يعرف شيئا من تلك العلوم، وطرح عليه مجموعة من الأسئلة وبقيت تلك الأسئلة دون جواب، بقيت الأسئلة دون جواب. عندما حققت هذا المخطوط أنا لم أهتم بالجانب الطبي فيه بقدر اهتمامي بالجانب الفني الأدبي، فكانت مقدمتي له أو يعني النقد الذي كتبته فيه كان نقدا باعتمادي استخراج وسائل الحجاج في هذا
1: هذا كتاب نذكر أنت الكتاب. الآن بصدد الحديث عن أول
0: دعوة الأطباء، أول التجربة في التحقيق
1: 1975، ولكن أرى أمامي أن هذا الكتاب نشر عن دار حنبعل الدعوة والنشر سنة 2002 تقريبا،
0: طبعا
1: 2002 طبعا. وباب الصدفة ليس من باب الحجاج، ولكن حاولت أن مثلا هذا ابن بطلان قلنا نذكر هو من أين هذا ابن بطلان، هذا
0: من بغداد،
1: من بغداد في الفصل السادس مثلا في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح، وقال يحتاج الجرائحي أن يكون عالما بالتشريح ومنابع الأعضاء ومواضعها ليتجنب في فتح المواد قطع الأعصاب وأطراف العضل والأوتار والألياف.
0: بالفعل.
1: ثم قال كأساليب يعني في القرن الرابع، هذا
0: تقريباً
1: كيف معرفتك بالتشريح؟ قلت على غاية الكمال. فقط لن أواصل، لن أسترسل، فقط أردنا هذا ابن بطلان نستمع إليه قليلا
0: في كلامه،
1: درسته وقاربته مقاربة أدبية نقدية،
0: مقاربة نقدية أدبية في البداية. نعم. لكني رغم ذلك بقيت على الطواء. لماذا بقيت على الطواء بعد تحقيقي؟ لأني أحسست أني يجب أن أعرف ما هي تلك المسائل الطبية التي طرحها على ذلك المتطفل، وبالتعمق في البحث تفطنت إلى أن علي ابن هبة الله ابن أثردي شرح تلك المسائل، طلب منه أن تشرح تلك المسائل وشرحها، وتحصلت من مكتبة برلين على مخطوطتي ابن أثردي، ووجدت الشروح موجودة هناك، وهي كذلك بطريقة متميزة تبين كيف أن العربية كانت تكتب بها العلوم بكل أريحية وبكل تلقائية.
1: وهذا يفند الرأي القائل في السنة بعض السنوات الأخيرة أن العربية ليست لغة علم.
0: بالعكس، بالعكس، العربية الدليل على ذلك أن العرب بدأوا الإبداع بعد 50 سنة من اطلاعهم على تراث الأمم الأخرى، بينما بقي الغرب طيلة قرون حتى بدأ إنتاجه أو إبداعه الشخصي في هذا المجال. فاللغة العربية لغة ثرية جدا، هي لغة اشتقاقية، والعرب كان لهم درجة من الذكاء تمثلت في أنهم، عندما نقول العرب فنحن عندما نقول الحضارة العربية العربية الإسلامية فنحن لا نقصد العرقة، لأن الحضارة العربية يعني ست سيفيليزاسون أغابوفون يونيفرسال، هذه الحضارة هي حضارة كتبت باللغة العربية في حكم المسلمين، عند حكم المسلمين،
1: ليست مسألة عرقية،
0: ليست مسألة عرقية، وإنما هي اللغة التي كتبت بها هذه الحضارة. والدليل على ذلك أن العربي الوحيد المعروف في مجال العلوم هو الكندي،
1: ربما ابن حيان
0: هذا الوحيد، ولكن أغلب العلماء في جميع الاختصاصات حتى في اختصاص اللغة من سبويه
1: أي هذا أشار إليه ابن خلدون،
0: فتلاحظون ابن خلدون بين
1: واحد الذين حققوا أي. تحقيق جيد على ذكر التحقيق، وأشرت إلى أستاذنا إبراهيم شبوح
0: أي.
1: يعني تحقيق

0: الفريق الذي أنجزه مع ثلة من الباحثين والأساتذة العرب، أحدهم أعتقد من العراق وسوريا، ينتقد رأي ابن خلدون، وليس رأي خاص به، أنه أغلب من ألفوا بالعربية هم أعجم. قال
1: صحيح، هذا صحيح،
0: فنده هذا العراقي
1: لا يستطيع أن يفنده لأنها تلك الحقيقة. فابن سينا
0: يقول أنه
1: والرازي
0: ضعيف بالنسبة لتاريخ الشرق، له آراء متداولة هذه الأيام. نعود إلى تفسير مسائل دعوة الأطباء. إذا كان ثاني أعمالك في التحقيق هو
1: ابن أثردي.
0: ابن أثردي،
1: ابن أثردي، وجدت نفسي لكي أفهم تلك المسائل الطبية أمام بحث جديد. هذا البحث ليس ببحث أدبي بقدر ما هو بحث علمي، فاضطررت إلى العودة إلى المنهج الطبي الذي كان معتمدا عنده، وهي ما يسمى لتيوري ديزيومار، نظرية المزاج التي كان يعتمدها، وهي تعتمد فلسفة معينة على الرباعي المعروف، الماء والهواء والنار والتراب. هذا الرباعي الذي سيعطي الأخلاط. وطبعا وجدتني أغوص في هذا المجال غوصا عميقا، إلى حد أنني كتبت مقدمة علمية لابن أثردي. كتبت صحيح. مقدمة علمية فيها خصائص الطب القديم على أي شيء، نظريات الطب القديم، نظريته وماذا يعتمد، ما هي نظرية الأخلاط، ما هي التفسيرة، ما هو النبض، ما هو كذا.
0: ولكن على أمامي في تطبيق هذا الكتاب، ربما مستمعي ذات الثقافية يستغربون أننا أطلنا، ربما أسهبنا في بعض أعمالك السابقة، ولكن لنفهم أن المسائل مرتبطة.
1: مرتبط لا شك.
0: هذا الكتاب الجديد يعود للقرن 18 وهو مخطوط نادر.
1: نعم.
0: وكنا نظن، واستمعت إلى محاضراتك الأخيرة في مجال إبلا في مقر إبلا، أنك أشرت أن البعض يظن أن العلم انقطع منذ ممكن عهد ابن خلدون أو قرن 14 أو 15، ولكن الحقيقة أنه ما زلت
1: ولكن ما توجد إنتاجات.
0: تقولين في التوتر تتحدثين عن المخطوط يعني بين ظفرين محققة محترفة. أذكر استضفنا رحمه الله عبد الحفيظ منصور مثلا، له عدة تحقيقات المخطوطات طبية وطبيعية. استضفنا أيضا عديد الذين ولكن هنا تشيرين إلى مخطوط برلين لابن أثردي، وإلى مخطوط حلب، مقاس المخطوط، المساحة المكتوبة، الحبر، تاريخ
1: طبعاً
0: النسخ.
1: طبعا هذه كوديكولوجي، هذه لابد من وصفه.
0: تاريخ النسخ القام كذا، يعني عديد التدقيقات هنا، تعريف بالمؤلف ابن أثردي أهل بغداد أيضا. إذن هذا ثاني أعمالك، تفسير مسائل دعوة الأطباء. ولكنك لم تتوقف عن
1: لم أتوقف
0: عن جهد التحقيق وما أدراك ما التحقيق.
1: لأني في الحقيقة تبينت أن هذا سيأتي الكلام عنه بعد حين، لأني تبينت أن التحقيق هو من الأعمال الجليلة جدا. هو أول عمل لغوي، ولكنه ليس عمل لغوي فحسب، وإنما هو عمل في نفس الوقت يلامس الكثير من العلوم الأخرى، فتدخل به إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى البيولوجيا وإلى كل ما يمكن أن تتصور من العلوم، لابد أن تلامسها وأن تفهمها، خصوصا عندما تعد فهارس تلك الكتب. فهارس تلك الكتب التي أعددتها وحققتها وأعددتها، إنما هي فهارس تعتمد على أربع لغات، فيها اللاتينية، الفرنسية، الإنجليزية والعربية. وهذه الفهارس هي بمثابة المعاجم التي تتيح للباحث، سواء كان باحثا عربيا أو باحثا أجنبيا يعني مستعربا، أن يفهم المصطلحات الواردة في ذلك المخطوط.
0: صحيح.
1: في الحقيقة هذين الكتابان الأولان هما ما أتاح لي الدخول ضمن أعضاء الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة.
0: ودرستها أعتقد، درست هذه الجمعية.
1: متى دخلت إلى هذه الجمعية؟
0: وكان ضيفنا الدكتور صدام،
1: الدكتور حمزة صدام، وكان من أحد رؤساء هذه الجمعية. لماذا دخلت إلى هذه الجمعية؟ في الحقيقة دخلتها بفضل أحد أعضائها المؤسسين، وهو أحمد دياب، الدكتور أحمد دياب. لأننا عندما حضرنا ذات يوم في محاضرة قدمها هو والأستاذ حمزة صدام في الكرم عندما قاموا بمعرض للآلات الطبية إلى غير ذلك، وقدموا محاضرتين وكنت ضمن الحاضرين وناقشنا هاتين المحاضرتين. فاقترح علينا الأستاذ أحمد الذياب أن نكون ضمن أعضاء الجمعية. وفي الحقيقة هذا المقترح ليس بالشيء الجديد، كيف يمكن أن يكون لإنسان ليس بطبيب أن ينتمي إلى جمعية طبية؟ الحقيقة في منذ بدايتها، منذ تأسيسها الأول مع سليم عمار، هذه الجمعية كانت جمعية كما نقول بلوغي ديسيبلينيخ، أي تحتاج إلى المعارف الأخرى لكي تؤدي أو تقوم بوظيفتها باعتبارها جمعية أكاديمية وفي نفس الوقت علمية تاريخية. فقد كنا وجدنا من أعضائها الأولين الأستاذ عبد الحفيظ منصور كمحقق، والأستاذ إبراهيم شبوح، وكلاهما من الأسماء المعروفة في العالم العربي.
0: اللجان الأستاذ حبيب الهيلة رحمه الله،
1: هؤلاء كانوا من الأعضاء. حبيب الهيلة نشر كتابه عن كتاب الصبيان الذي طب الأطفال، طب الأطفال الذي كتبه ابن جزار، وهو في الاختصاصات. ابن جزار متميز أنه جعل للطب اختصاصات كل في كل مجال.
0: إذن نشطت في هذه الجمعية.
1: دخلت لهذه الجمعية سنة 2010. 2010 نشطت فيها وقمت بنشاطي فيها، وكان من ضمن نشاطي الأهم هو كتاب الأغذية والأدوية. الأغذية والأدوية هذا في فهارسه بالذات استعنت
0: لإسحاق بن سليمان. نشر 2020 نشر سنة 2020.
1: من إسحاق بن سليمان؟ يجب أن نعرف بهؤلاء، وقد نشرت أنا لإسحاق بن عمران وأنشرت لإسحاق بن سليمان. إسحاق بن عمران هو مؤسس مدرسة الطب بالقيروان، جاء به إبراهيم الثاني من بغداد،
0: الأغلبي
1: ليؤسس به مدرسة الطب في بيت الحكمة
0: القرن التاسع ميلادي.
1: وتلاحظون هنا أن نشاط القيروان لم يكن يقتصر على ما كان يدور في المسجد الكبير، لأن في المسجد الكبير كان بمثابة جامع الزيتونة فيه شتى العلوم،
0: جامع عقبة
1: العلوم اللغوية والفلسفية والدينية والفقهية إلى غير ذلك. إبراهيم الثاني أراد أن ينشئ مدرسة موازية، هي مدرسة عقلانية، مدرسة التي كانت في بيت الحكمة وهي المدرسة الطبية والتي كان لها فضل كبير سنبينه بعد حين في على الغربي بالخصوص. إذن إسحاق بن عمران جاء من بغداد، وإسحاق بن سليمان جاء به زيادة الله الثالث وهو آخر أمير أغلبي، جاء به من مصر أو استدعاه من مصر، لكنه لم يلبث كثيرا مع زيادة الله ووصل عمله مع الفاطميين الذين أخذوا القيروان بعد الأغالبة.
0: إذن هذا بالنسبة لي معناه بعض الأعمال، هناك قلنا كتاب في الماليخوليا وعمل أخرى. نعود الآن إلى طبعا لما في تقديمها هي متواضعة ضيفتنا اليوم، طلبت مني أن لا أكثر في صفاتها وسيرتها الذاتية، ولكن نذكر أنك عضو أيضا في بيت الحكمة. كنت أنت عضو في بيت الحكمة
1: في سنة 2015
0: ومراسل. إلى جانب أنك عضو رئيسة سابقة كما أشرتي بالجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة، وموضوعنا اليوم احنا لا نقتصر في الحقيقة على تحقيق مخطوط زهر البستان في علم الأبدان، هو ليست مجرد مقدمة، هذه سيرتك مع التحقيق وسيرتك الذاتية مع عمل التحقيق، ولكن هو تحقيق المخطوطات الطبية لنقول. أردنا أن نعرف كيف وصلت إلى تحقيقك الأخير، ولكن لابد أن نذكرك خريج جامعة السربون أنت في تقديم لم أشر إلى ذلك، ودرست بالجامعة التونسية أكثر من 40 سنة الأدب المقارن والترجمة واللغة، وتخصصت في تدريس علوم اللغة. لكي نفهم أن هناك اختيار أيضا ذاتي وشخصي، يعني الاختصاص في حد ذاته كان ربما لا يستوجب منك مثل هذه الأعمال، ولكن لديك هذا الدافع الذاتي، هذه الرغبة الجامحة في تحقيق مثل هذه المخطوطات.
1: البحث البحث الحقيقة هو شغف معرفي لا يشبع، وجوع لا أقول شغف وإنما هو جوع معرفي لا يشبع. وأنا كلما تعمقت في جانب من الجوانب كلما ازددت شغفا وجوعا بذلك الجانب، خصوصا ونحن بصد الحديث عن المخطوطات يجب أن نقول إن تحقيق للمخطوطات ليس بدافع ماضوي حنين إلى الماضي وتبييض الماضي وإظهار قيمة الماضي، لا، شغفي كان يدفعه ما في الحقيقة قول الشاعر شي يقول لك إن أنت لم تحمل قديم بحادث من المجد لم ينفع كما كان من قبله. أنا في تحقيقي لهذه المخطوطات كانت عندي غاية، الغاية في الحقيقة مشتركة مع الجمعية. الجمعية ماذا أرادت أن تفعل؟ الجمعية أرادت أن تعيد كتابة التاريخ، تاريخ
0: تقصدين الطب. الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة
1: كانت تقصد إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ لم نكتبه نحن وإنما كتبه إن شئتم الغالبون علينا في وقت من الأوقات. من ذلك مثلا أنهم يعتبرون أن قرطاج لم تعرف الازدهار العلمي،
0: وفي هذه الحصة عاد القادر يقول أي قرطاجنة،
1: أي
0: لأن اسمها العربي قرطاجنة،
1: قرطاجنة. دونك بالنسبة إلى قرطاج هم ينسون تماما قرطاج البونية، قرطاج البونية، ويذكرون قرطاج الرومانية ويقولون أنها معها كانت العلوم وكانت كذا. وفي الحقيقة أن العلوم، لأن في تاريخ الجماعة الغربيين يعتبرون أن الفينيقيين لم يكونوا إلا تجارا لهم دي كونتواخ، يعني مراكز لتجارتهم فقط لا غير، بينما ينسون أنها كانت لها حضارة عظيمة جدا، الحضارة الفينيقية. والدليل على ذلك أن الفينيقيون هم من أعطوا الحروف الأبجدية إلى الإنسانية.
0: نعود إلى يعني المخطوطات الطبية وأهميتها، يعود علوم الطب حديثا والآن وفي السنة الأخيرة عودة شرقا وغربا، من الصين للولايات المتحدة إلى أوروبا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك، يعني عودة الاهتمام بالبعض الأدوية الطبيعية،
1: ما يسمونه الطبيعية
0: والأعشاب وغير ذلك، وهذا ما نجده يعني في هذه الكتب التي قمت بتحقيقها، ومع طبعا هناك عشرات الكتب الأخرى التي قام بتحقيقها غيرك، ولكن هنا نلاحظ أن هناك فائدة ربما حتى لبعض أقسام الطب أو في كليات الطب، أن يكونوا طلبتنا في كليات الطب لهم معرفة بتراثهم الطبي وقد يفيدهم حتى الصيدلة طبعا.
1: شكرا على هذا السؤال، شكرا. وهذا بيت القصيد،
0: أنا كلية الصيدلة مثلا في المستيرة مثلا كلية
1: هذا بيت القصيد. في الحقيقة عندما تحدثت منذ حين عن ذلك البيت من الشعر، إنما أردت إلى الرؤية المستقبلية، لأن كل العالم اليوم أحس بقيمة نقاء البيئة، نقاء البيئة ونقاء يعني ووجوب تجاوز كل ما هو إن شئتم بلاستيكي أو كيميائي نحو الشيء الصافي النقي. ونلاحظ أن الكثير من البلدان أصبحت لديهم منصات للطب البديل من تراثهم، ويغارون عليه ويدافعون عليه ويعتبرونه شيء مكسب من المكاسب.
0: أشهرهم الصينيون مثلا،
1: الصينيون والهنود. الهنود عندهم بالآلاف على منصتهم من الأدوية
0: ويصدرونه،
1: لا يصدرونه،
0: هناك تصدير أيضا،
1: براءة الاختراع لا يمكن أن تأخذها إلا إذا تبينوا أنك لم تسرقها من كتاب من الكتب القديمة. إذن ما أحببت أنا، وهذا قلته في تقديمي لكتاب سالم الباسي، قلت أنا غايتي أن هذا الكتاب ليس فقط لمن يقرأ اللغة العربية فقط، وإنما هو مهدى هذا الكتاب إلى الأطباء والصيدلة لكي ينظروا بالمنظور الجديد بمخابرهم الجديدة فيما يمكن أن يستفيدوه من هذه المعلومات الموجودة في الطب القديم، وربما لم تنتبه إليها الوماس التي تحرم علينا إلا برخصة مثل تلك الأدوية. ما تنجمش تعمل أدوية من غير ما تاخذ فيه رخصة، مش حتى
0: أنت ما هاتي لي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف الانتقال من العام إلى الخاص من مجمل تلخيص طبعا مجرد إشارات إلى ملخص ربما لسيرتك مع التحقيق سيرتك الذاتية مع بعض أعمالك في التحقيق خاصة المخطوطات الطبية أو في العلوم الطبية. ولننتقل في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك إلى المخطوط الذي يحمل عنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي, وسنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.
1: شكراً.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وموضوعنا حول تحقيق المخطوطات الطبية، وبالتحديد تحقيق مخطوط عائلي لنقل بعنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. خصصنا الجزء الأول أستاذة فاطمة الأخضر لمسيرتك مع التحقيق، عمل التحقيق وبدأت منذ السبعينات على ما أعتقد، منذ سبعينات القرن الفارط، مسيرة تناهز 50 عاما، ووصولا إلى تحقيقك الأخير الذي هو لنقل بصدد النشر، ينشر قريبا، ولكن توقفنا عند بعض أعمالك مثل دعوة الأطباء لابن بطلان الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وشرحه، وتفسير مسائل دعوة الأطباء لعلي بن هبة الله بن وثردي، وأيضا إسحاق بن عمران، كتاب إسحاق بن عمران، كتاب في الماليخولي وأعمال أخرى، أيضا نشر المكتبة الوطنية، والأغذية والأدوية لإسحاق بن سليمان، منشورات بيت الحكمة سنة 2020 وغير ذلك. نتوقف الآن، لفت انتباهي أنك أمسكت بهذا المخطوط أو هذا الكتاب في الندوة التي أشرنا إليها، انتظمت في الآونة الأخيرة بالتعاون في الحقيقة بين
1: كلية
0: الأداب والفنون الإنسانية المنوبة وإبلا. كنت سعيدة وكنت بكل شغف تمسكين ذلك المخطوط، غلافه أحمر على ما أعتقد، وكانت قبلك متدخلة أعتقد ابتسام، الدكتورة ابتسام سلاتي قدمت عمل محاضرة لكن باستناد إلى مخطوط رقمي مرقما، ولم تمسك بالمخطوط الأصلي الورقي، في حين أنك كنت سعيدة كيف تحصلت وأصبح بين يديك هذا المخطوط، ولو تقدمين له إجمالا قبل أن نعرف ربما بعض خصائصه.
1: أي. أنا لا أحب أن أغادر حديثنا الأول قبل أن أقول ملاحظة هامة جدا، باعتبار كما قلت أن الجمعية تاريخ الطب والصيدلة هي تعيد كتابة تاريخ هذه المادة في بلادنا، فيجب أن أشير إلى أن منذ العهد البوني الطب له ركائزه في تونس. لدينا إله الطب إشمون، وكونك عضوة من أعضاء الجمعية كتبت كتابا عن طبيب من مقبرة الأرباب اسمه عبد شمون، لابد أن يقرأ هذا الكتاب، وأنا عربت هذا الكتاب إلى اللغة العربية، كتبته بالفرنسية وعربته إلى العربية. معنى ذلك أن تونس كانت ساقها راسخة في الطب منذ قرطاج البونية وليس فيما بعد. بعد ذلك جاء أطباء في الكاف وغير ذلك من هؤلاء في تاريخ الطب، ثم بعد ذلك جاء في وقت الحفصيين عائلة السقلي، هي عائلة كاملة أبا عن جد،
0: وخصصنا لها حصة أو حصتين
1: عائلة السقلي، ولكن هذا تقريبا القرن الرابع عشر، وفي تلك
0: الرابع عشر خمس عشر
1: خمس عشر رابع عشر خمس عشر. ثم بعد ذلك إذا عدنا إلى تاريخ الطب نعود إلى كتاب لوسيان لوكلير، لوسيان لوكلير الذي يقول إن آخر خطر، لأن بصفة عامة الأطباء عندما يتحدثون عن آخر طبيب عند العرب مشهود له بأنه كتب مؤلفا مهما يذكرون تذكرة الأنطاكي، داود الأنطاكي في القرن السادس عشر، لكن جاءنا بتجديد لوسيان لوكلير وقال لا، يوجد طبيب في الجزائر هو اسمه ابن عبد الرزاق ابن حمدوش، وأخذ له حقق له مخطوط كشف الرموز وترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه، وقال تقريبا في القرن بداية القرن الثامن عشر هذا الكتاب أرخ له واعتبره آخر
0: ابن حمدوش هيك
1: اسمه عبد الرزاق بن حمدوش. لكن إذا نظرنا في مسيرة ابن حمدوش هذا وجدناه درس الطب في تونس، معنى ذلك أنه كان لنا الطب في تونس، درس في تونس ودرس في المغرب ثم بعد ذلك ذهب إلى المشرق. إذا عدنا نحن إلى زهر البستان فنحن نجد أن سالم الباسي كتب كتاب هذا في القرن الثامن عشر، معنى ذلك أن الطب متواصل عبر العصور، حتى إن وجدت ثغرات، مثلا نحن نتساءل ماذا كان يوجد بين مدرسة القيروان ومدرسة الطب التي كانت تكتب تحت تسمية إشمون، الإله الطب إشمون في قرطاج، نجد أياتوس إستوريك يعني فراغ تاريخي لابد أن يبحث عنه. وإن يمكن أن يوجد يمكن أن يوجد في المخطوطات، ممكن نجد ذات يوم مخطوط يبين لنا لماذا كان عم ابن الجزار وأبوه لماذا كان يعرفان اللاتينية، لماذا كان يعرفان اللاتينية، معنى ذلك التواصل الأطب، وهما طبيباني عمه وأبوه.
0: ولكنك أستاذة فاطمة لحظة، لم تجيبيني عن سؤالي المتعلق بهذا المخطوط الذي أمسكته بكل سعادة واعتزاز، كيف وصلت إليه؟ هل وجدته وأنت التي تعاملت مع دار الكتب الوطنية، هل وجدت هذا المخطوط في دار الكتب الوطنية في قسم المخطوطات يحتوي كما قلنا 40,000 مخطوط؟
1: لا لا لا، هذا المخطوط في الحقيقة هو لصاحبه أو لأصحابه لعائلة الباسي في مكتبة الباسي بجربة. وعندما جاء لي لتعرف الغستوراسيون يعني ترميم المخطوط إلى غير ذلك، وقع في المكتبة الوطنية في وقت السيدة رجاء سلامة التي كان لها فضل في أنها زارت العديد من العائلات للتعرف على هذه المخطوطات التي يجب أن تبرز إلى
0: الناس. جاء هذا المخطوط إلى مكتبة وطنية قصد ترميمه. ومن أتى به؟ أصحابه والعائلة يعني الورثة.
1: أحد الورثة الباسي السيد يعني. المنجي الباسي الذي اهتم به وحاول تحقيقه واشتغل عليه مدة سنوات. فطبعا لكي يكون هذا العمل علميا سأل من يستطيع أن يساعدني لإخراجه. سأل السيدة رجاء وهي التي أعطته هاتفي، قالت له فماش شكون ينجم يخدم لك المخطوط هذا كما مدام فاطمة الأخضر،
0: لأن عندها تجربة واسعة في تحقيق المخطوطات الطبية.
1: فهي المشكورة التي وجهت السيد سالم باسي.
0: فاتصل بك
1: إلي. اتصل بي وهكذا اطلعت على المخطوط. قلت لها أطلع أولا، طلعت على المخطوط فوجدت كنزا من الكنوز التي تضاف إلى تاريخنا الطبي والتي يجب أن
0: إذا نفهم من ذلك له. أن سالم الباسي صاحب المخطوطة والمؤلف هو من جربة، العائلة جربية، والعائلة سلمت هذا المخطوط قصد ترميمه للمكتبة الوطنية، عندها مصلحة مختصة في أعمال الصيانة والترميم وغير ذلك، وتم اقتراح اسمك ليتولى نظرا لتجرباتك التي كنا بصددها في الجزء الأول من هذا اللقاء في تحقيق المخطوطات الطبية. عندك تجربة من السبعينات،
1: تجربة
0: يعني ليست
1: جداً.
0: أول تجربة. وبالتالي بدأت هذه الرحلة وهذه مع الباسي، مع زهر البستان في علم الأبدان.
1: الزهر البستان الزهر في علمي
0: وعليش الأبدان. الزهر مش زهر البستان، صلحت لي أنا في بيلو زهر البستان.
1: أنا كتبت فقرة بالذات من أجل هذا العنوان، لأن السيد سالم الباسي كان رجلا عظيما، يعني مطلع تماما الاطلاع وواعي بكل كلمة يقولها، فليس فقط في معرفته بالطب والصيدلة وإنما حتى باللغات وبتذوق اللغة. لم يستعمل المضاف والمضاف إليه، لم يقل زهر البستان حتى لا يذهب ذهننا إلى الزهر العادي
0: الورد يعني.
1: والورد في بستان ما، وإنما قال الزهر البستان، فاعتبر الزهر بمعناها المعجمي القديم كما يفهمه العرب الزهر، كل ما هو منير، كل ما هو مضيء.
0: ومنه كلمة الزهرة
1: ونجمة الزهرة بالفعل. والبستان هو كل ما يحويه قطعة من الأرض من تراب ومعادن وحيوان ونبات وأشجار وغلال وثمار إلى غير ذلك. يعني الزهر البستان كأنه
0: يعني ليس خطأ من الناس،
1: ليس بخطأ من الناس.
0: هنا نلاحظ هنا من إشكاليات التحقيق دور المحقق،
1: ليس هناك
0: أيضاً
1: نسخ.
0: دور المحقق أيضا، لم نتحدث كثيرا عن دور المحقق بالناحية الفنية، أيضا اكتشاف أخطاء الناس عندما يشتغل على أكثر من نسخة. أنت اشتغلتي هنا على نسخة واحدة،
1: أنا محظوظة، هي نسخة واحدة فريدة. وليس هناك نسخ، هو صاحب النص، هو
0: سالم الباسي، هو صاحب المؤلف، هو صاحب
1: هو صاحب النص. إذن ليست لنا مشاكل النسخ، معنى ذلك لا يمكن أن نعتبرها خطأ النسخ، وإنما نفهم أبعاد
0: كان موسوعيا. فهمت منك أن سالم الباسي كان موسوعيا،
1: كان موسوعيا وأراد أن يقول إن هذا الكتاب هو تنوير شمولي في مجال الطب بنوعيه، طب النبات وطب الحيوان وطب المعادن أيضا، يعني زوثيرابي فيتوثيرابي وطب المعادن، ما نعرف شنو المصطلح نتاعه بالضبط باللغه الفرنسيه. ف وتتبين قيمه هذا الرجل، ولم يكن طبيبا، لم يكن طبيبا، وانما له معلومات طبيه من مستوى معلومات ابن سينا ومستوى
0: ابن البيطار. هو عاش فقط في جربه، ما انتقل الى مدن اخرى.
1: لا، هو قصته عجيبه، وهي قصه هذه العائله قصه عجيبه ورائعه جدا. هي عائله اندلسيه من مدينة بازا B-A-Z-A في إسبانيا، في الأندلس، التي لم تسقط في أيدي الإسبان إلا حوالي القرن الخامس عشر، بقيت مدة سنوات وهي محاصرة. أثناء الحصار في جد هذه العائلة حاول أن يجد مكانا آخر، ويبدو أنها كانت عائلة غنية، فذهب إلى تركيا، وله أملاك وأرزاق في تركيا، وأملاك وأرزاق في جربة، وأملاك وأرزاق في تونس العاصمة وفي تبربة وفي مناطق كثيرة من تونس. إذن هذا ربما الذي ساعده على أن ساعد هذه العائلة في على الاستقرار أخيرا بجربة. أما منها من عاد إلى تركيا، فمن العائلة ما هو موجود بتركيا الآن، منها ما موجود بليبيا، منها ما هو
0: الباسي هكا.
1: أي الباسي
0: نسبة، قلت لي أنت ترجحين أنا نسبة إلى بازا. هي
1: إلى بازا،
0: نعرف أن إيبيزا مشهورة في منطقة سياحية
1: بازا، ولها تراث إسلامي موجود إلى اليوم، ولم تسقط إلا في القرن الخامس عشر في إيد.
0: والباسي فينا فترة عاش هذي سالم الباسي،
1: عاش يعني كتابه، وهذا كتبه سنة 1200 ألف سنة 11 حصيله. أنا هجري. عدت له للهجرة عدت له تقريب بالتاريخ الهجري 238 سنة.
0: شنو 238؟
1: ملي تكتب الكتاب هذا قرناني ونيف.
0: يعني نهاية القرن الثامن عشر.
1: أي نهاية القرن الثامن عشر،
0: يعني في عهد حمودة باشا. ربما في عهد حمودة باشا،
1: في عهد حمودة باشا، لأنه في عهد حمودة باشا جاء سالم الباسي من تركيا برسالة من السلطان
0: العثماني.
1: العثماني لحمودة باشا، هو الذي أقر، لأنه في وقت من الأوقات أرادوا أن ينتزعوا منهم، بعضهم أراد أن ينتزع منهم تلك المدرسة وذلك المسجد، لأنهم بنوا مدرسة ومسجد في جربة، مدرسة تعلم ومسجد للصلاة، وحبسوا أرزاقا لكي كما كان يقع في جمع الزيتونة وفي المناطق. فهمتني؟ إذن
0: استقر في تونس عندما جاء إليها أم غادرها بعد؟
1: لا لا، عاش مدة في تونس العاصمة، كان في العطارين يبيع الأعشاب الطبية ويبيع
0: كان عنده حانوت متاعه سوق العطارين،
1: سوق العطارين إلى غير ذلك. نعم، وكان تاجرا يتنقل بين البلدان، بين تركيا وبين تونس وبين جربة،
0: كما أغلب أهل جربة. أي
1: كما أهل جربة.
0: ولكن نعود إلى المخطوط في ذاتي، في حد ذاتي وجدت في حالة حسنة، يعني ورأيته ملون في ألوان يعني ليس بخطوات،
1: لا لم يكتب باللون الأسود فقط، وإنما لون
0: يعني
1: باللون الأحمر، وهو يفصل الجانب العلمي،
0: عناوين يكتبها بالأحمر،
1: العناوين وبعض الكلمات يشير إليها في الداخل. يعني المسألة أنه كلما تحدث عن جزء نظري من القسم النظري إلا وأبدع فيه الحديث، وإبداعه يتمثل في حسن اطلاعه على المراجع منذ أبقراط
0: اليوناني
1: إلى داود الأنطاكي، قد اعتمد كثيرا داود الأنطاكي،
0: قلنا يعود يقن السادس عشر داود الأنطاكي،
1: يعني تصور من
0: فينا فينا بلاد هذا داود الأنطاكي، يعني
1: داود الأنطاكي هذا توفي
0: لا فينا بلاد في أي يعني في أي منطقة، في المغرب أو المشرق؟
1: لا لا في المشرق، هو مشرقي،
0: داود الأنطاكي
1: مشرقي
0: نسبة إلى أنطاكيا،
1: يعني نسبة إلى أنطاكيا، ثم انتقل إلى ذول المدينة أو مكة وتوفي هنالك.
0: أما يشير إليه الباسي سالم الباسي،
1: يشير إلى مراجعه جميعا، هو أمين جدا في إشارته إلى مراجعه، يقول إنه منذ ما قبل التاريخ، يعني أربع قرون تقريبا قبل التاريخ مع بقراط، وهو فعندما يحدثك عن العروق فهو يعرفها عرقا عرقا ويسميها، ويقارن بين كلام المشارقة وكلام الأندلسيين، ويقر برأيه الخاص في تلك المسألة.
0: عندما يبدي رأيه الخاص،
1: يبدي رأيه
0: لا يكتفي
1: الخاص
0: بنقل
1: لا يكتفي
0: ما قاله الأسبقون،
1: وإنما يبدي رأيه في تلك المسألة. عندما يحدثك عن الألياف، عندما يحدثك عن العظام عددها وأنواع تلك العظام، فإذا له معلومات دقيقة، كأنه ابن سينا، كأنه ابن البيطار
0: يعني
1: في التشريح وفي الصيدلة، فمعلومات متميزة جدا. وأيضا في الإنسانيات، لأنه دائما لا يريد الكلمة باللغة العربية فقط، وإنما يبحثها في اللغات الأخرى كما يفعل الجميع. مثلا ابن جزار في كتاب الاعتماد يريد لك لغات عديدة، مثلا اللغة البربرية أو اللغة الآرامية أو اللغة الفارسية إلى غير ذلك، ولكن هو يزيد على ذلك اللغة التركية، لأنه ولد في تركيا ويتقن اللغة التركية. يعني في الحقيقة مقدمته هذه التي عبر حدثنا فيها عن محتوى كتابه، هي نفسها تحتاج إلى دراسة معجمية لغوية عميقة جدا. تحتاج كتابه أيضا لابد له من أن يعاد النظر فيه بالكثير من التروي.
0: هل اعترضتك صعوبات في التحقيق ربما هذا المخطوط معينة؟ نعرف كأغلب المحققين تعترضهم أحيانا بعض الصعوبات، لا أعرف في فهم بعض الكلمات. أنت
1: طبعاً
0: أنجزتي فهرس، أنجزتي معجم للكلمات، أنجزتي
1: طبعاً
0: ما هي إضافاتك بالنسبة للمخطوط الأصلي؟ وقلنا عائلية لنفهم قيمة البعض يقول لو فضل كلمة الأرشيف العائلي، ولو هي نقول الأرشيف الخاص مصطلح موجود عالميا، ولكن نقول سيدي الرصيد، هذا الرصيد العائلي من عائلة الباسي مشكورة كذا، انفتحت على هذا التحقيق ونشره. هل من صعوبات بالنسبة
1: الصعوبات هي كيف تجعل من هذا النص الذي كتب تقريبا يكاد يكون مكتوب باللغة الدارجة، اللغة الدارجة التي تتخللها بعض الكلمات البربرية
0: مثلا
1: مش يحكي لك على السلحفات، يقول لك الفكرون إذن
0: يستعمل كلمات تونسية العادية العامية،
1: كلمات تونسية العادية العامية التي هي نتداولها جميعا. ليس هذا فقط، وإنما هناك وجوب إعادة النص إلى العربية الفصحى. مثلا احنا في الدارجة يقولوا جيها نزيدوها يا بعد الجيم، هو يكتب ذلك. ساعات هو يكتب التاء المربوطة مفتوحة والتاء المفتوحة مربوطة.
0: أنت تصحح يعني ذلك في الهوامش،
1: ذاك في اللغة لا لم أعتمد الهوامش، لأن ستكون هوامش كثيرة جدا.
0: صححت
1: أصلحت ونظر وذكرت بعض النماذج، أشرت لذلك وذكرت بعض النماذج،
0: لأنه هذه نقطة هامة.
1: لا يعرف الجزم، لا يعرف كثير من القواعد اللغوية،
0: لأنه من أمانة العمل التحقيق أن يذكر النص
1: طبعاً.
0: والتصحيحات التي تدخل عليه من طرف المحقق لابد أن يشير إليه المحقق،
1: لا شك في ذلك، وهذا بالتفصيل ذكرته بالتفصيل في التقديم.
0: وقلنا كيف قسم الكتاب إلى جزئين، هو
1: إلى جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي،
0: ليس في شكل فصول العادة.
1: طبعا فصول مثلا عنده 16 فصل نظري، 16 فصل نظري، منها 15 فصلا في الطب، وفصل 16 فقط في الصيدلة،
0: كيف تصنع الأدوية كذا،
1: فصل في الصيدلة. ثم بعد ذلك مر إلى الجانب التطبيقي.
0: ما المقصود
1: في الجانب التطبيقي؟ في معالجة الأمراض، بدأ بالأمراض بالطرف مثلا كما قولوا أمراض العين. أمراض العين أنواع عددها، كذا وكذا وكذا، وكيف تعالج أمراض العين، أمراض الأنف، أمراض الصدر، أمراض المعدة، أمراض إلى غير ذلك. 20 فصلا خصصت للجانب التطبيقي. هناك جانب أنا استنكرته في هذا المخطوط، وهو نفسه أحسست أنه اعتبره دخيل على مخطوطه، وهو الذي يتحدث فيه عن المطالب.
0: ما المقصود بالمطالب؟
1: المطلب يعني كأنما طلب منه أن يتحدث في تلك المسألة، فهو يتحدث في تلك المسألة. مثلا طلب منه أن يتحدث في كيفية إسقاط الجنين، وهو باعتباره رجل إتيقة ويتحدث وتحدثت عن هذا في المقدمة أخلاقية الطبية، عندما يعطي أدوية مثلا لإسقاط الجنين فيذكر الأسباب التي يضطر فيها الطبيب إلى أن يعالج المرأة حتى تسقط ذلك الجنين لأن فيه خطر على حياتها وحياة الجنين.
0: يذكر مثل هذه المسائل،
1: يذكر مثل هذه المسائل.
0: هو كان ليس لم يكن زيتونيا أو شيء، لم يدرس وجاء يعني لم
1: لا يدرس علوم الفقه علوم الفقه، هو متضلع منها ويحبها إلى غير ذلك، ولكنه يميز بين الجانب العقلاني والجانب الفقهي والجانب الفقهي. الجانب العقلاني
0: في الأدوية خطر هذه تطرح في بعض الأدوية قد تطرح معضلة دينية أحيانا،
1: معضلة دينية هو لا يتجاوزها، يتجاوزها في بعض الأدوية، يذكر تلك الأدوية ويقول مثلا يختلط ذلك الدواء مع كذا مع كذا، يخلط بالخمر أو يخلط بالنبيذ ولا يستنكر ذلك، لأنه يبقى الطبيب أو يبقى رجل العقلاني الذي يريد صحة المريض.
0: صحيح.
1: يعني هذه من الأشياء التي في الحقيقة تبهت في شخصية هذا
0: الكتاب. ولماذا لم يعرف هذا الكتاب، يعني لم يحقق من قبل أو بقي طيل الكتم، لا أقول يعني مجهولا، أما كان معروفا،
1: معروفا لدى عائلة الباسي
0: وغيرها، لم يتشر إليه كتب أخرى أو
1: بدأ التعريف به بواسطة من كانوا يهتمون بهذه المخطوطات العائلية. وطبعا في جرد المخطوطات المكتبة، مكتبة الباسي، هناك يوجد جامعيون مثل علي البجديدي. علي البجديدي يهتم الآن بالكثير من المدارس العائلية، لدينا مدارس في كافي
0: دي العائلة البسي فيها زيادة أستاذة أو باحثة تنتمي إلى أسرة إبلا، يبدو لي تحرير هي تحرير.
1: نعم، أستاذة في اللغة الفرنسية السيدة درة البسي، هي من عائلة البسي. يعني توجد مكتبات عائلية كثيرة، مثلا
0: صار مكتبة هي لجانب هذا المخطوط عائلة الباسي لديها مكتبة هامة، يعني
1: مكتبة هامة وفيها عديد المخطوطات، تقريبا 250 مخطوط تقريبا.
0: مش كل كاتبهم سي سالم الباسي،
1: لا، هو يشتري تلك المخطوطات. هذا المخطوط الوحيد الذي كتبه هو
0: بخط يده،
1: خط يده.
0: إذن كان موسوعية مثقفا مولعا بجمع المخطوطات،
1: مولعا بجمع المخطوطات.
0: وإذن أنت كأنك دعوة يعني هنا إلى الاهتمام بتحقيق ربما مخطوطات أخرى،
1: ربما لا شك هناك
0: من هذه مكتبة الباسي.
1: أي في مكتبة الباسي هناك أخ سالم الباسي واسمه عثمان الباسي، وتوفي صغيرا جدا في 35 من عمره، حقق له مخطوطا متميزا في علم الفلك الأستاذ نجيب بولحية، حقق ونشر في مجلة عالمية، معنى ذلك في فرنسية،
0: مخطوط في علم الفلك،
1: في علم الفلك. يعني شيء كلاهما كان مغرما بهذه الجوانب العلمية، معنى ذلك أن تونس في الحقيقة حبلى بهؤلاء المشروفين.
0: على ذكر وأنت أشرت أنه كتب في عهد على حمودة باشا، هو كتبه في تونس العاصمة، كتبه استقر في تونس، صحيح سيسافر
1: لا كتبه في تونس طبعا وتركه
0: لم يهديه، خطر احيانا عندما نكتب كتابا يهدى الى الامير الى الوزير الى السلطان،
1: كما المختصر الفارسي للصقلي اهداه الى ابو فارس في الدوله،
0: ابن خلدون اهدى ايضا لابو فارس. انا صديقي ابو فارس وديما ادعو بلدي تونس باش نسمي به شارع كبير، لولاه برشا باب سعدون وغيره بعض الاسوار وبعض الابواب مش موجوده في عهد سيدي بن عروس، في عهد أيضا صديقنا أبو فارس السلطان حفصي يعني. أهدى إليه أيضا نسخة من نسخ العبر يعني والمقدمة. إذن أنت أشرفتي أو أنجزتي هذا التحقيق،
1: ولكن المسألة
0: انتهيت من هذا التحقيق.
1: أنا جستمو لا أدري لماذا لم يكلف من كتب منه نسخ أخرى غير النسخة التي كتبها بيده. لماذا؟ لأنه يقول عندما يتحدث عن رغبته في الكتابة، يقول أنا كتبت هذا الكتاب لينتفع به الناس، يعني كما نقول نحن اليوم ستون فولغاريزاسيون سيانتيفيك، لكي ينتفع به الناس. ثم المسلمون، أول قال المسلمون وبعد ذلك قال الأنام، الأنام يعني البشر، كل البشر. فهناك هذا البعد الإنساني في شخصيته، يعني كان رجل العلم بأتم معنى الكلمة،
0: ويحرص على نشر العلم،
1: ويحرص على نشر العلم
0: للاستفادة منه. ولكن أشكرك جزيل الشكر أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، ليس فقط على مخطوط سالم الباسي للزهر البستان في علم الأبدان، ولكن لكل مسيرتك الزاخرة بتحقيق المخطوطات الطبية وغيرها، لجانب طبعا أعمالك الإبداعية العديدة الأدبية، وأيضا طبعا في اختصاصك الأصلي في اللغة والألسنية. ونرجو أن نرى هذا الكتاب منشورا، هذا المخطوط منشورا بتحقيقك وتقديمك وشرحك في القريب العاجل. ونشكر أيضا عائلة الباسي على ما وفرته للعموم من خلالك أنت أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف. وأشكر مستمعي ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق،
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المواعيد،
9: المواعيد،
10: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
9: المواعيد،
5: المواعيد،
11: الأحد 26 جويلية. يتواصل نشاط المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي. في إطار فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، يحتضن اليوم الموقع الأثري بأوذنا سهرة فنية يحييها الثنائي هشام سلام وتليلي قفصي من خلال أغاني شعبية وبدوية من التراث التونسي. الموعد سيكون انطلاقا من الساعة 9 ليلا. يحتضن اليوم مسرح سيد الظاهر بسوسة حفلا فنيا تحييه الفنانة التونسية نبيها كراولي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا. يحتضن اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضا غنائيا بعنوان صدى الأطلس يحييه الفنان عطيل المعاوي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، يحتضن اليوم المسرح الأثري بقرطاج عرضا مسرحيا بعنوان المخبل في كوبا، ويقدمه الفنان المسرحي معز التومي، وذلك انطلاقا من الساعة 10 ليلا.
5: المواعيد،
9: المواعيد،
10: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
9: المواعيد،
10: المواعيد،
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح،
12: فرقة الإذاعة التونسية،
13: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
12: تأليف الحكيم.
2: سينما،
14: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم. موسيقى وحوارات،
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
14: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
16: الفنون الوجيزة، الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
17: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مقاربة فلسفية فنية في نفس الوقت تبحث في كل إنتاجات الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالأثار الإنسانية. كيف يمكن للإنسان أن يترك أثرا في أبعاده المتعددة، الأبعاد الفلسفية، العلمية، الجمالية؟ وفي كل هذه الأثار نبحث عن الجانب الجمالي بطبيعة الحال. حقيقة في برنامج الفنون الوجيزة باش ناخذ زاوية مختلفة، زاوية مغايرة فيها الكثير من الفلسفة، ولكن فيها الكثير من الأبعاد الجمالية في الكتابة الفلسفية، من زاوية نظر مغايرة مختلفة بوجه مختلف. بالأساس باش نبحث في الكتابة الشذرية في أبعادها الجمالية، ونبحث في الخصائص والأبعاد والمبررات، ونعود إلى الفلاسفة وكيف أن الفيلسوف يكتب ولكن بأسلوبه الخاص، يجمع بين القدرة على صناعة المفاهيم والقدرة على تحقيق كتابة فيها أبعاد جمالية. صحيح زاوية النظر هذه فيها كثير من الكثافة الفلسفية، ولكن سوف نجد أنفسنا في آخر مطاف أمام قدرة صاحب الاختصاص وضيفنا في أنه يفسر أهمية وميزة جمالية الكتابة الفلسفية. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الجامعي كريم بالقاضي، وهو رئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. مرحبا بك سي كريم.
18: مرحبا بك سي كريم، تشرفت جدا بهذه الدعوة، وأرجو أن يكون اللقاء مثمر نحاول أن نقدم فيه ما ينفع المستمع. وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية بأحر التحايا، فمرحبا بكم معنا في هذه الحصة.
17: شكرا سي كريم. يعني أي جمال نبحث في الكتابة الفلسفية، عن أي جمال نبحث الحقيقة؟ المسألة هذه باش نفصل فيها القول قرج في كلمة في مراحل، في فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وأيقونات. في الفقرة الأولى، فقرة على حافة الإبداع.
16: على حافة الإبداع
17: سي كريم، يعني الكتابة الفلسفية دائما ما ننظر إليها ونحن المتلقي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها كتابة فيها الكثير من الأبعاد الحجاجية والكثير من محاولة الإقناع بأساليب فلسفية، وفيها الكثير من ما بين ظفرين الصعوبة في الفهم. ولكن من زاوية أخرى نجد أن الكتابة الفلسفية لها أساليبها المتعددة والمختلفة، ولها جمالية خاصة بها. وباش نحاولوا نشوفوا جمالية الكتابة الفلسفية في زاوية معينة، ألا وهي زاوية الكتابة اللحظية القصيرة، الكتابة الشذرية. كان نبدو بمستوى أول، ماذا نعني بجمالية الكتابة الفلسفية، وماذا قال الفلاسفة عن الكتابة الفلسفية من زاوية نظر انهم يرام الفيلسوف يبين انه فنان يصنع المفاهيم باسلوب الفنان، ولكن في سياق الكلمات وفي سياق اللغه. فضل سي كريم.
18: نحاول ان نقارب الكتابه الفلسفيه في جماليتها بهذا السؤال: هل تهدف الفلسفه الى كتابه محايده وموضوعيه، حيث يجب أن يتلاشى البعد الجمالي خلف الفكر، أم أنها تنبع بدلا من ذلك من تعدد الأشكال التعبيرية؟ سؤال حاول العديد من الفلاسفة تقديم إجابات عنه. نبدأ بجيل دولاز مثلا. جيل دولاز يتحدث عن الفيلسوف والكاتب، يقول أو يصرح بهذا إن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم. هنا نتحدث عن الكتابة الفلسفية كأسلوب. الأسلوب هنا ليس مجرد طريقة كتابة مميزة للمؤلف، بل هو حسب جدولاز دائما بمثابة بصمة أو بالأحرى توقيع لأسلوب فكري. الأسلوب هذا يصفه جيل دولاز في كتابه ألف هضبة بأنه لغة أو لغة داخل لغة، يؤدي من خلاله الفيلسوف فعلا إبداعيا، لا إبداعيا بالمعنى الخيالي بل إبداعيا بمعنى المفهوم. كيف ننحت المفهوم، كيف نبدع الفلسفة من خلال المفاهيم. غاستون باشلار يذهب في هذا

0: الموسيقية. على صمت الصفحة البيضاء يكتب بشلار: تترتب الأفكار كما لو كانت نوتات موسيقية داخلية خالقة إيقاعا فريدا للفيلسوف، كاشفة عن الحركة الخاصة بفكره. الكتابة الفلسفية لم تتوقف عند حدود كونها إبداعا للمفهوم، ولا عند حدود كونها لا تختلف عن الموسيقى، بل سنجدها مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج، يتحدث عن النص بما هو لوحة. قد نستغرب هذا من ديكارت، لكنه صرح بالقول في كتابه مقال في المنهج بما يدي. يقول: لكنني سأكون سعيدا بأن أبين في هذا الخطاب المسارات التي سلكتها، وأن أصور حياتي كما في لوحة حتى يتمكن الجميع من الحكم عليها، وأن أتعلم من الرأي العام الآراء التي ستكون حولها. فقد يكون هذا، يواصل ديكارت قوله، فقد يكون هذا وسيلة جديدة للتعليم سأضيفها إلى الوسائل التي اعتدت استخدامها. النص عند ديكارت يصبح بمثابة لوحة، أو الخطاب الفلسفي عند ديكارت يقدمه في مقال المنهج على اعتبار أنه لوحة. غاستون بشلار يقدم الفكر الفلسفي، أو يزاوج بين الفكر الفلسفي والموسيقى. فالفيلسوف كما الملحن يكتب نوتاته على صفحاته لكي تبرز أو تتجلى أو يتجلى النص جماليا، بعيدا عن تلك الاستدلالات الصارمة والبرهنة وتلك الأنساق الشمولية التي سنأتي بعد ذلك على الحديث حولها. ما يمكن إذن أن يفتق قيد طلب الحقيقة المتأصل في الخطاب الفلسفي، والذي يفرض نوعا من الحياد والموضوعية، هو أن تتم الكتابة في الفلسفة بضمير المتكلم. ولنتأمل كتابات مونتاني وجابرييل مارسيل، وما للكتابة الذاتية من خصوصية، حيث تساعدنا طرائق الكتابة الفلسفية بضمير المتكلم على فهم تطور تمثيل الذات وتاريخ عمليات تكوين الذات، وهي قضايا معاصرة استكشفها ريكار وفوكو فيما بعد.
1: سي كريم، يعطيك الصحة. لكل حال، في المقدمة دي في التأكيد على أن الكتابة الفلسفية، خصوصية الكتابة الفلسفية، أن الفيلسوف ينظر للكتابة نظرة فنان وصانع المفاهيم، ولكنه صانع المفاهيم بأساليب جمالية. أن الفنان أو الفيلسوف الفنان سيدي، عادة ما ننظر إليه كأنه ذلك الفيلسوف الذي يصنع مقطوعات موسيقية، يرسم على اللوحة، ولكن جمالية الكتابة الفلسفية ترتبط بكون الفيلسوف يكتب بأسلوب فلسفي، ولكن فيه كثافة معينة، ألا وهي الكثافة الجمالية. يعني سؤال بسيط هنا: الجانب الجمالي يخاطب نظام المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والكتابة الفلسفية نعلم جيدا أنها تخاطب العقل. كيف ننظر إذن لهذا المراوحة بين الإحساس والعقل؟ كيف يمكن اللغة الفلسفية هنا، وهذه بشكل برقي، لأنه سوف نمر عليها في الفقرة الموالية بشكل برقي، أن الفيلسوف يريد مخاطبة المشاعر أم مخاطبة العقل؟ يعني عندما نتحدث عن الجمالي، عادة نتحدث عن نظام، عن الحساسية والإحساس، فكيف يمكن الكتابة الفلسفية أن تخاطب العقل بأسلوب جمالي

0: بين ضفرين يخاطب المشاعر.
1: حسب رأيي هذه هناك مرحلة أولى كانت فيها الكتابات الفلسفية كما قلت تقوم على ما يسمى بالمعقولية أو بالعقلانية، كانت كتابات تنتصر إلى العقل، إلى ما هو موضوعي. هذه الكتابات أو هذه الخطابات الفلسفية اليوم معاصرة راهنا ثبت كما يقول جون فرانسوا ليوتار ثبت بطلانها، لأنها والعبارة لبشرار ليوتار لم تؤدي إلا إلى أجوبة مخيبة للأمال. الخطابات المعاصرة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أصبحت تميل إلى استمالة المتلقي. المتلقي اليوم صار متلقي عجول مستعجل. الأسلوب الكتابة له دور كبير في جعل هذا المتلقي لا يبتعد ولا يهجر الفلسفة. ربما الفلاسفة المعاصرون قد تفطنوا لهذه المشكل. الكتابة الفلسفية مثلا عند فوكو نجدها أو يتحدث عن كتابة فلسفية مرتبطة بالخيال ليس بالعقل، وهذا ما يؤكده فوكو في كتابه أقوال وكتابات في المجلد الثالث. يقول: أما في ما يتعلق بمشكلة الخيال فهي مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة لي، الكلام لفوكو، فأنا أدرك تماما أنني لم أكتب قط إلا الخيال، ومع ذلك لا أقصد الإيحاء بأنه خالا من الحقيقة. يبدو لي أنه من الممكن جعل الخيال يعمل ضمن إطار الحقيقة واستنباط أثار الحقيقة من خلال الخطاب الخيالي، وضمان أن خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق، وهذا هو المهم في كلام فوكو هنا، يستحضر خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق شيئا لم يكن موجودا بعد، وبالتالي يضفي طابعا خياليا.
0: هذه الزاوية الأولى حول جمالية الكتابة الفلسفية، ترتبط بنظام الأحاسيس والمشاعر ولكنها تخاطب الجانب الخيالي في الإنسان. الكتابة الفلسفية وأن الأسلوب في الكتابة الفلسفية هو الذي يضفي البعد الجمالي على الكتابة الفلسفية. ننزل اليوم في حصتنا اليوم باش ناخذ الكتابة الفلسفية الشذرية. في آخر الأمر البرنامج اسمه الفنون الوجيزة، نبحث عن الوجيز في الكتابة الفلسفية ونبحث عن الجانب الجمالي في تلك الكتابة القصيرة المكثفة والحاملة لأبعاد جمالية، وبش نحكو على الكتابة الشذرية انطلاقا من فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
0: في فقرة صدى الروح سي كريم، وأنت أستاذ جامعي ولكن أنت تكوينك فلسفي، في نفس الوقت أنت كتاباتك وأبحاثك واهتماماتك مرتبطة بنظرية الفن وبالجماليات، لذلك قيمة حضورك اليوم ترتبط أساسا بكونك لديك نافذة في تفكيرك الفلسفي حول الكتابة الفلسفية، وكذلك لديك نافذة أخرى اهتمامك بالجانب الجمالي. اليوم مش نحكو على الكتابة الشذرية، جمالية الكتابة الفلسفية في المطلق في العام وفي الخاص الكتابة الشذرية اللي هي اختص بها بعض الفلاسفة لأسباب معينة سوف نبحث فيها، و أهمية الكتابة الشذرية في كونها كتابة قصيرة مكثفة ولكن مشحونة بالمعاني والأفكار، ويخاطب فيها الفيلسوف روح الإنسان وتجربة وجوده الأصيل والحقيقية. ولكن هذه الكتابة الشذرية لديها خصائص ولديها خصوصية يا سيدي فلسفية، والأهم من ذلك أن لديها خصوصية جمالية. خلينا نبدأ بتحديد، ما احنا في الاخر في حضرة الفلسفة، تحديد المفهوم الاولي، ماذا نعني بالكتابة الشذرية؟
1: الكتابة الفلسفية في بعدها الجمالي، نجد او نطرح اي كتابة فلسفية تستجيب لهذا المطلب الجمالي. هو هذا السؤال يضعنا في نوعا او ضرب من الكتابة، هي الكتابة الشذرية. الكتابة الشذرية كان هذا الجنس من الكتابة يسمى إبيغرام، أصلها يوناني، وكانت في البداية تكتب كنقوشا على القبور أو المعابد إلى أن تطورت لتصبح جنسا أدبي. ما الذي يميز هذا الجنس الأدبي أو هذا النص الأبيغرامي؟ هو أنه نص قصير، تجده نص قصير لكن قصره مكثف، يقوم على الإيجاز واللمعة الفكرية، وينتهي غالبا بمفارقة أو حكمة أو سخرية لاذعة. الكتابة الشذرية سي كريم ليست فقط جنسا تعبيريا أو نمطا من الخطاب، بل كذلك ممارسة خاصة للغة في تصورها للذات والعالم والأشياء. هذه الكتابة كانت متداولة لدى الفلاسفة والشعراء من قدام الإغريق والرومان، أفلاطون، هيرقليتس، أرسطو وغيرهم. الكتابة الشذرية هي تلك الكتابة التي تعبر عن نفسها من خلال كثافتها وانخطافاتها واتساع أفقها الرمزي. في العصر الحديث نجد هذا الميل إلى الكتابة الشذرية قد اقترن من بالعديد من الفلاسفة مثل باسكال، روسو، رونبارت، نيتش، والذين ارتقت كتاباتهم إلى أسلوب تعبير عن التجربة الإنسانية بصورة جديدة، بحلة جديدة، ولكنها تحمل ثورية. تعمل هذه الثورية، ثورية الشذرة، ليس فقط فيها جمال، بل فيها يمكن ما يسمى بالجمال الثوري، الجمال الذي يقطع مع المسستم، مع النظام، مع النسقي. حيث نجد هذه الكتابة الشذرية، قلنا كتابة ثورية تعمل على تفكيك المواضعات التقليدية وتحطيم أنساق السرديات الكبرى كما يقول جون فرانسوا ليوتار. وهذا الأسلوب في التعبير الجديد بكل ما يحمله من معاني الاختلاف والتعدد واللا اكتمال نجده راسخا في فلسفة ما بعد الحداثة خاصة.
0: احنا كان بدينا نحكو على بنية الشذرة في حد ذاتها قائمة على الاكتمال، الاختلاف، التعدد، وهو نقيض للنسقية، الوحدة، الانسجام المطلق في الخطابات الكلاسيكية الفلسفية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الشذرية هي كأنها وجهة نظر ثورة على ما هو موجود، نقد لماضي فلسفي معين، نقد لنظام أفكار ومقولات كلاسيكية ثابتة مطلقة لا يطالها شك، ولكن بالكتابة الشذرية وكأننا نعبر عن موقف. الفيلسوف يخفي موقف تجاه ما هو نسقي مغلق، ويؤكد على أهمية المفتوح واللا مكتمل، ويؤكد على أهمية أن يكون مختلفا. ناخذ الجانب الجمالي. الجانب الجمالي اللي هنا في الشذرة الفلسفية الحقيقة، في كتابة الشذرة الفلسفية، خصوصية الخصوصية الجمالية لكتابة الشذرة الفلسفية.
1: ما هي جمالية التشذير؟ بما تتميز؟ هي تلك الجمالية التي تتميز بما يعرف بالاقتصاد اللغوي والتعبير بالرمز الوامض. هي تلك الجمالية التي تلامس، بل لنقل تباشر تلك التفاصيل الصغيرة ومبادئ الحياة والصور المهمشة متناهية الصغر. ففي مقابل تجانس الانسجام أو ما يسميه ليوتار بالجمل المتراصة المتسلسلة والمتراصفة، تصنع الشذرات أو تصنع الشذرات نصا متشظيا كثيفا مفارقا شفافا متعددا ومفتوحا. هذا النوع من الكتابة نجده في الحقيقة يتماشى مع قارئ صارت اليوم تلقياته سريعة، قارئ عجول ومتلقف لكل ما يدهشه. يغدو إذن هذا الضرب من الكتابة الشذرية مجالا لإنتاج معطيات هذه الحياة بشكل لعبي، وبالتالي هي تصدر عنها رؤية خاصة بها للغة التي تكتبها وتؤلف بها نسيجها التصوري للعالم، من منطلق يحل فيه الغياب محل الحضور، ويحضر المحو بدل الذاكرة، ويتجلى الفراغ عوضا للامتلاء. كل هذا يتم في بنية مفتوحة متحررة من إلزامات البلاغة. الكاتب الشذري أو الفيلسوف الشذري هو الكاتب الذي لا يعترف بوحدة المنظور، وإنما هو ذاك الذي يجعل من هويته التلفظية داخل النص عبورا في المختلف والمتعدد الذي يقطع مع منطق الشمول والتعميم. وهل فلسفة الشذرة غير هذا؟
0: سي كريم، يعني أنت تبحث في العمق وتبين لنا أن الفيلسوف ذات الفيلسوف ذات متحررة لا تريد الأغلال والقيود، خارجة عن كل مألوف وبديهي، وذات تنظر إلى الأفق اللامتناهي. لذلك تحث عن اللمعة وبريق، كما يقول أدورنو، بريق الألعاب النارية في السماء، تلمع الشذرة في السماء فينبهر بها المتلقي. هذا الانبهار، انبهار المتلقي بالشذرة، هو انبهار فكري أم انبهار ذاتي فيه من الحساسية ما يجعل المتلقي يرتفع مع الفيلسوف إلى عالم الأفكار في مستوى أول دون وعي، ثم يكتشف أنه أمام كتابة فلسفية تعبر عن تجربة وجوده الحقيقي. يعني اللمعة اللي كنت تحكي فيها واللي تخلي الإنسان بلا ذاكرة تنظر إلى الأمام، إلى الأفق البعيد، وذلك الضوء الذي يلمع من خلال كتابة شذرية متميزة ترتفع بالمتلقي، فتجعل منه شريكا في عملية تمثل أفكار الفيلسوف. قوة أن الفيلسوف لم يعد في برجه العاجي، وإنما أصبح محايثا لتجربة وجود المتلقي. تلك قيمة الكتابة الشذرية. كنت تمشينا في العمق تحكينا على الخصائص الكتابة الشذرية اللي فيها أساليب معينة إبداعية تخليها تلمع في عالم السماء، سماء الفلسفة، ويرتقي بها المتلقي، يرتقي من عالم التحول والألم والخضوع إلى عالم الفلسفة الرحب، عالم الحرية الحقيقية.
1: الفيلسوف اليوم أصبح مشدودا إلى الأرض، أصبح محايثا للواقع، للحياة اليومية. المتلقي ارتقى إلى ما أراده الفيلسوف. لم يعد المتلقي ذاك المتلقي الساذج الذي يتلقى ويحاول أن يفهم ويجتهد كي يفهم ما كان يكتب من خطابات فلسفية سابقا، ما كان يرهقه من خطابات شمولية فيها صلدة. اليوم أصبحت الخطابات الفلسفية تتميز بهذا الاستفزاز، هي نجد نصوصا مستفزة مجنونة وفي نفس الوقت ذكية وقوية ومتمردة على التفكير البرهاني ومع وعما ظنت تقاليد العقل أنه قد أطرته جيدا. الشذرة ضد النسقية تجمع بين تعقل الفلسفة وجنون الشعر لتتراوح بين الصحوة والهذيان ونفاذ الفكرة وانفلات التعبير وتمرد المواضيع، وبين الاقتصاد في استعمال اللغة والترف في إمكانات التأويل. الشذرة لم يتم ترسيمها في الزمن المعاصر إلا مع بروز المنجز الفلسفي لنيتش.
0: هيل.
1: وهذه
0: ونيتش، يعني كتابات نيتش الشذرية. نمشوا يعني كأنك نزلت بنا إلى نموذج فلسفي في تاريخ الفلسفة كان منعرجا في كتابات الفلسفية، كتابات نيتشوية، ومنعرج من جهة كونها تبحث في الإنسان بوجه مغاير، بأسلوب مغاير، تبحث في ألم الإنسان، في بشاعة الواقع، في قبح الواقع، وفي نفس الوقت تفكر مع الإنسان وترتقي به إلى عوالم الإنسان الأصيل. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى جمالية الكتابة الشذرية من زاوية نظر النيتشوية؟ تفضل.
1: سؤال هذا سي كريم سأجيب عليه من خلال كتاب ميلاد التراجيديا لنيتش. سيستغرب المستمع عندما يسمع هذا العنوان، لأن هذا الكتاب هو الكتاب غير الشذري لنيتش، ويتحدث عنه نيتش، يتحدث عن كتابة غير الشذرية، يتحدث عما كتب من غير الشذري. يقول مقيما هذا العمل، نيتش يقيم
0: ميلاد التراجيدي
1: غير الشذرية،
0: غير الشذرية
1: في ميلاد التراجيدي. أعيد وأكرر بأنه الآن يبدو لي كتابا لا يحتمل. كتابته رديئة ثقيلة، فهو كتاب متشعب خيالي متخنث في ذوقه. هذا نيتش يحكم أو يقيم عمله أو كتابه ميلاد التراجيديا غير الشذري. أنا بديت بالمقلوب
0: بالخلف.
1: إذن ثمة قيمة للشذرة عند نيتش إذا كان تحدث عن ميلاد التراجيديا هذا الكتاب غير الشذري بهذه الطريقة. نحن نود أن نعرف قيمة الشذرة عندها أو ما هي الشذرة لدى نيتش. الشذرة لدى نيتش تتأتى من فرادة معاركه ومن تميز مقارباته ومن رفض النسق، فبهكذا رفض يكون نيتش قد غير في العمق طريقة التفلسف. بماذا؟ بأن يلغم الأنساق المقبولة عموما وأن يفتح الثغرات لكي يغامر في المجهول. إن فيلسوف الشذرة عند نيتش هو فيلسوف المستقبل، هذا الفيلسوف الذي سيصير تجريبيا كما يقول نيتش، حرا في الذهاب في مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تتعارض عند اللزوم. الشذرة ما هي جماليتها؟ جمالية الشذرة في كتابات نيتش كونها لمحة كما قلت سيادتك،
3: لمعة
1: أو ومضة أو قبصة، وقد تكون مكتملة أو تحتاج من يكملها بسعتها الدلالية تفيض عن حجمها وتتجاوز إمكاناتها في رغبتها لقلب المفاهيم والثأر من مذاهب فلسفية أو دينية، فنجدها تعبر عن نفسها شعرا أو حكاية أو قصة صغيرة.
3: به سي كريم، الجمالية اللي هنا هو في الأسلوب، شعري أدبي قصصي، قصصي في نفس الوقت مشحونة بالمعاني. الأساليب اللي هنا كانت بشكل برقي تحكي هنا الأساليب وتعطينا مقتطفات من كتابات نيتش تتعلق بالشذرة، وانت تحكي على الأساليب التي اعتمدها نيتش في كتاباته الشذرية. انت قلت تقبلك فيها اللامعي، يعني كي نحكي على الاستعارة،
1: هناك في العديد من كتابات نيتش نجدها تعتمد على هذا على هذه او الأسلوب الشذري. نجد الشذرة تتكرر في اكثر من موضع في العلم المرح، ونجدها في هكذا تكلم زرادشت، والتي تكثر أيضا هذه الشجرة واستعمالها من قبل نيتش في إنسان مفرط في إنسانيته. نيتش يتحدث عن أسلوبه، عن هذا الأسلوب الشذري. ماذا يقول؟ إن أسلوبي ضرب من الرقص، إنه يهزأ بكل التناقضات ويتخطاها بقفزة ويسخر. نيتش لا يريد النظام، نيتش يخلق ما يسمى بالفوضى، ليس بمعناها السالب أو الفوضى بمعناها السلبي، يخلق الفوضى بمعناها الخلاق، الفوضى التي تدفعنا باتجاه أن نؤسس للما ليس بعد، أن نفكر فيما يمكن أن يحدث، فيما يمكن أن يطرأ. نيتش على ذلك يقول أن أو الكتابة الشذرية عند نيتش هي كتابة مستقبلية،
3: عالم الممكن،
1: عالم الممكن، عالم ما ليس هذا، عالم
3: نخرج من الآن هنا نحو إلى نحو عالم المستقبل. هنا سي كريم يعني خلينا نختم بالكتابة جمالية الكتابة الفلسفية في الشذرة عند نيتش. يعني الكتابة الجمالية، الكتابة مرتبطة بكونها حاملة لفوضى، ولكن فوضى محكومة بأفكار وأهداف تخرج من الموجود نحو الممكن، تعكس نظرة الفيلسوف لواقع مكبل نحو واقع يطلب واقع الحرية والتحرر. يعني الكتابة الشذرية الإبداعية اللي فيها يعتمد على الاستعارة والأساليب الشعرية وكذا لمخاطبة الجانب الحسي في الإنسان، ولكن الجانب العقلي كذلك. هذه خصية الكتابة النيتشاوية، وهي في نفس الوقت كتابة نقدية تنقد ما هو موجود، يعني يجمع ما بين الفكر الفلسفي النقدي والذي يحطم ويعيد البناء، والفكر والأسلوب الجمالي. أعطيني المراوحة بين النقدي والجمالي في الكتابة النيتشاوية.
1: بالنسبة لي هذا المراوحة بين أو كيف يمكن أن تكون الكتابة الشذرية ناقدة لواقع قائم، وكيف يمكن أن نمرر هذا النقد، كيف يمكن أن نتلقى
3: نعبر عن النقد
1: أو نعبر عن هذا النقد، أو كيف يمكن نحن كمتلقين أن نقبل هذا النقد. النقد الذي يمكن أن يتقبله المتلقي لا يمكن أن يكون إلا إذا لامس وجع، إلا إذا لامس ألما، إلا إذا احتكت الكتابة بما يعيشه الإنسان في حياته اليومية، في واقعه اليومي. ربما هذا ما تفطن إليه نيتش، ربما هذا ما جعل نيتش يكتب أن لديه ريبة من كل النظاميين، ويقول أحرص على الابتعاد عن طريقهم. إرادة النظام، يقول نيتش في غسق الأوثان، نقص في الاستقامة. والتفكير الفلسفي ينبغي أن يتعلم كيف يرقص. حسب رأيي لا يمكن لأي مفكر أو أي كاتب أن يلامس هذا الواقع ملامسة نقدية، وأن يقارب هذا الواقع هذه الحياة التي نحياها مقاربة فيها مس أو فيها قرب شديد من المتلقي.
3: يعني
1: إذا لم يكن إذا لم يكن هذا الكاتب أو هذا المفكر هو في حد ذاته يلامس ومشدود إلى هذا الواقع، محايد إلى هذا الواقع. اليوم لم يعد ثمة مفكرون أو مفكرين متعالين كما قلت سيادتك قبيلة في برجهم العاجي، لأن الضرورة
3: التاريخية،
1: الضرورة الواقعية، الضرورة الحياتية تقتضي أن يكون هذا المفكر أو هذا الكاتب ملتزما بقضايا عصره.
3: يعني هنا كأنه ذات الفيلسوف وهي تكتب وتكتب بألم أو تكتب بسخرية، هي في حقيقة الأمر تعبر عن ذات الإنسان الذي يعيش الألم الحقيقي. هذا شو معنى المحايثة اللي تحكي فيها أنت، أنه الفيلسوف هو محايث لتجربة الوجود الإنساني، قريب من الإنسان، وعندما اقترب من الإنسان اكتشف أن الإنسان يعيش ألما كبيرا في، والألم هنا لديه الكثير من المبررات السياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بصراع الإنسان مع الإنسان. إذن الفيلسوف عندما يكتب بأسلوبه هذا النقي والجمالي، هو يكتب بأسلوب قصد تحرير الإنسان أو الإنساني في الإنسان، وتحرير الإنسان بمعنى أنه يخرج به من هذا الواقع المحكوم بالسلاسل والأغلال إلى واقع الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة. فالإنسان الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة قد لا نجده الموجود اليوم، وإنما هو إنسان مستقبلي في عالم الممكن.
1: هذا الفيلسوف أو هذا المفكر الذي نتحدث عنه في علاقة بواقعنا، في علاقة بيومنا، لا يمكن أن يقترب من هذا الواقع إلا إذا كان حيا. ما معنى أن يكون المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف حي؟ يجيبنا هنا نعود إلى نيتش لنجد الإجابة متوفرة لديه. نيتش يرفض موت المؤلف أو الفيلسوف داخل نصه وفلسفته، لأن التفلسف لا يمكن أن يقارب الحياة والعالم من منظور حيادي. نيتش هو من الفلاسفة الذين أغرقت جل كتاباتهم بالتفاصيل التي عاشوها في حياتهم بعقولهم وبأجسادهم. هذا ما يفترضه وهذا ما يفترض من أي كاتب اليوم أو أي مفكر أو أي فيلسوف، أن ينخرط داخل نصه بما بكل ما يمكن أن يلتزم به تجاه عالمه، تجاه واقعه الذي يعيشه، حتى تصل الكلمة وحتى نتلقى كمتلقين نتلقى أو نتلقف المعنى الذي نريد والذي يكون قاعدة للتأسيس إلى ما يجب أن يكون. شكرا.
3: به سكريم يعطيك الصحة. على كل حال، الفيلسوف في كتابته الشذرية وجمالية كتاب الشذرية في أن الفيلسوف يريد أن يواجه الموت ويريد أن يعبر عن نظامه الحيوي، وغريزة البقاء هي غريزة إنسانية ورغبة إنسانية، وكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا زال حاضرا بتفاصيل حياته وبه وجزئي في تلك الحياة. إذن نيتش يريد أن يعبر عن إرادة الحياة الحقيقية، إرادة الخلود الإنساني، وهو أمر مشروع. وشرعية الكتابة هنا الجمالية في نصوص نيتش تثبت أنه يواجه دائما فكرة الموت، وهذا موضوع كبير حسيله فكرة الموت في كتابات نيتش. نمر أصدقائي ونحن نتحدث عن جمالية كتابة الفلسفية الشذرة نموذجا، نمر إلى فقرة أيقونات. سكريم، وأنت أستاذ جامعي وتعلم جيدا أنك إنسان محلي، أنك كاتب وأنك باحث وأنك جامعي محلي، والمحلية هنا بمنطق أنك تعيش في فضاء فكري في إنتاجات وإبداعات وكتابات محلية. خلينا نشوف احنا في كتاباتنا المحلية من للفلاسفة لمن يفكر بشكل فلسفي في الفضاء الثقافي والفلسفي والمعرفي التونسي، من هم من الكتاب من قدموا لنا أساليب من كتابات لها أساليب وجمالية متميزة؟
1: شوسي كريم، بالنسبة للكتابة المحلية وما يمكن أن يتوفر فيها من أبعاد جمالية
3: اللي هو فيها الشعر والأدب كما قلنا
1: قبل. الحقيقة كتابنا مفكرين لم يختلفوا عن الفلاسفة الذين درسوا عنهم. فجل الفلاسفة التي تميزت كتاباتهم بهذا البعد الجمالي كان لهم علاقة بالفن، كان لهم علاقة بالموسيقى، كان لهم علاقة بالشعر. في أدورنو، نيتش، ليوتار، كانت لهم علاقة شديدة وعميقة بالفنون يعني في مختلف أجناسها،
3: فيلسوف فنان وفنان فيلسوف،
1: وهذا يؤثر هذه العلاقة بالفن تؤثر على الكتاب. مثلا ناخذ مثال تونس مفكرين، ناخذ مثال الاستاذ الجليل فتحي المسكين، من اجمل ما تقرا في كتاباتنا الفلسفية التونسية هو أن تقرأ للأستاذ فتحي المسكيني. فتحي المسكيني يكتب الشعر، فتحي المسكيني متطلع تطلع كبير على الموسوعة الأدبية العربية، ولعل كل هذا كان له تأثير على أن يصدر لنا مثل هذه الكتابات التي نكون مشدودين إليها أشد انشداد وأبلغ انشداد. نأخذ مثال الأستاذ خليل قويعة. خليل قويعة يكتب نصوص جميلة، نجده في ذات الوقت يرسم. ربما يكون هناك علاقة بين الرسم والكتابة، وأكيد أن ثمة علاقة بين الرسم والكتابة ليصدر أو لنقرأ نصوص جميلة بقلم خليل قويعة. أتذكر أيضا زميل وأستاذ صديق هو الأستاذ سالم العيادي. سالم العيادي أستاذ جامعي يدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يكتب عن الفارابي وعن الفلسفة الإسلامية. نجده موسيقي سالم العيادي، يعزف على آلة العود. هناك دائما ما حسب رأيي كل علاقة، كل من له علاقة بالفن في مختلف أجناسه، موسيقى، شعر، أدب، رواية، فهمتني، نجد كتاباتهم متميزة، كتابات ذات بعد جمالي. أذكر أيضا مدام الأستاذة أم الزين بن شيخة. أم الزين بن شيخة الكل يعلم أنها متعددة، هي أستاذة متعددة، تجدها تكتب الشعر وتكتب الرواية وتكتب الفلسفة، ولعل ذلك ما هذا الزخم ما جعل كتاباتها أيضا تتميز بصبغة جمالية. هذا هو
3: سيدي. صحة لكل حال سي كريم، يعطيك الصحة للمقاربة، المقاربة بين الكتابة الفلسفية والأساليب الجمالية، وفي نفس الوقت نأكد بأنه عندما تقترب روح الفنان من روح الإنسان فإن الإبداعات تصبح ممارسة تعبر عن الحقيقة بوجه مغاير، ولكن تعبر عنها في سياق حقل كبير يلتقي فيه المفهوم مع الجميل، ويلتقي فيه المفهوم مع الرائع، ويلتقي فيه المفهوم مع الألم والقبح. ثنائيات كبيرة تناولها الفلاسفة، ولكن كذلك عاشها الفلاسفة في كتاباتهم الفلسفية على اختلاف أساليبهم وعلى رؤيتهم الفلسفية. شكرا سي كريم بالقاضي، وأنت أستاذ جامعي ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. في نهاية الحصة اخترنا دائما اختيار المرضية، دائما ما يختار الضيف أغنية الحصة، ولكن أنت اليوم فوضتني أنا باش نختار أغنية جتام للارا فابيان. للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
1: شكرا سي كريم على هذه الدعوة التي نرجو أن تكون مناسبة ممتعة للمستمع، ونرجو أن نكون قد قدمنا فيها ما يفيد وما ينفع. شكرا لك.
3: إلى اللقاء أصدقائي.

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: ترحال في المجال.
6: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال. صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال ارتحلنا إليه خلال الحلقة الماضية، وكان الموضوع الآثار تحت مائية بالبلاد التونسية، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتنقيبات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبذ الزمان في عرض سواحل البلاد التونسية من طرف مؤسسة المعهد الوطني للتراث الذي يبحث عن الخير والنماء لهذا الوطن العزيز. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم ولبت دعوة ثانية، الباحث الذي نحبه لاجتهاده وعمله السيد أحمد قذوم، رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، لنسأل ونستمع ونستمتع. أستاذ أحمد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا،
3: بارك شكرا الله فيك. بارك الله فيك. انت نعرف رغم الصعوبات اللي حدثت عليها في الاسبوع الماضي والاعمال الصعبه والغوص تحت الماء والحديث باشارات يا اخي التي لا نفهمها، وقبلت بان تاتي وتفيد اوفياء الثقافيه في كل مكان، فبارك الله فيك.
4: بارك الله فيكم، هذا عملنا ونحن يسعدنا أن نقوم بهذا العمل ونؤديه، وهذا مش مزيه، احنا على ذمه المستمعين وعلى ذمة بلادنا حتى نفيد. وكما قلت سيادتك، النماء والخير عجبتني برشا في المقدمة بتاع سيادتك، المعهد الوطني التراث يعمل للنماء والخير للبلاد. ممتاز، ممتاز.
3: شكرا له فيك، أي شكل لها إيمان. إذن نشرع على بركة الله في الترحال في مجال الآثار تحت مائية بالبلاد التونسية للحلقة الثانية على التوالي.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء، اتجه صوب سيدي، وسميناه منذ الحلقة الماضية بسيدي محبة وتقديرا له، سيدي أحمد قذوم. لو تسمح بما تملكون من بيداغوجيا لأوفياء الثقافية في كل مكان، وربما لمن لم يسعفه الحظ للاستماع إلى الحلقة الماضية، تقدمون في بعض الدقائق أهم ما رأيناه في الحصة الماضية، تفضل.
4: احنا شفنا في الحصة الماضية طبيعة أولا القسم ونشاطه ومتى تم تأسيسه، قسم دراسة الأثار تحت مائية، نوع الاختصاص ومجال التدخل الجغرافي متاعه، في أنا مجال يشتغل يعني في المجال الساحلي وتحت الماء. وبعد تعرضنا للفريق وتركيبة الفريق والزملاء الموجودين فيه وأعمالهم اختصاصاتهم، وزاد شفنا وسائل وطرق العمل وكيف نعد للتدخل الميداني وكيف نقوم بإعداد معناتها المهام متاعنا، وأكدنا كذلك على ضرورة أن يكون فما يعني حضور معناتها وإعداد علمي وبدني، وكذلك يعني على خاصة الجانب المهم هو الوقت اللي يستغرقه طبيعة عملنا واللي ما هياش يعني هذه الحاجة اللي عادة دي من أكدوا عليها، العمل في البحر مضني وبشاق الحقيقة، ويتطلب أكثر وقت، وهو رهن يعني التقلبات المناخية ورهن الحاجات هذوما. ولكن عموما لما يبدأ كل شيء صافي ومريقل والمناخ يعني ممتاز وما عندناش حاجات، عادة وقتها ننكب على العمل العلمي بطريقة دقيقة، وبعدها نقدم التقارير ونحرر المقالات ونوثق تاريخنا وأثارنا حتى نتعرف عليه وحتى نرجع له زاد كيف كيف بعد دراسته لحمايته قدر الإمكان. ونتكلم في الحماية لأنه طبيعة التراث الثقافي مغمور بالمياه فيه ضوابط في الحماية اللي بصراحة ما هيش سهلة، لأنه إحنا في البحر
3: نشوفها طبعاً، إحنا نشوفها بتفاصيل. أما تسمح لي أستاذ أحمد، كأني فهمت أنا في الحصة الماضية وصلحني تبارك الله عليك، أنت حتى تعرف كأني فهمت أنه مش اللي يجي باش ينجم يكون يقول أنا باش نحب أشتغل أو أكون باحث في مجال التراث تحت الماء.
4: هو أنا الحقيقة نحب ديما نقول الباب مفتوح للناس الكل.
3: لا طالما نقصد من حيث المؤهلات، يعني مش كان مؤهلات علمية فقط، نجم يكون عالم وممتاز غير ما عنديش مؤهلات بدنية مثلا.
4: معقول طالما هذاك، علاش أنا حبيت باش بعد نفصل، طالما عندنا الجانب الأكاديمي وكذلك زاد كيف كيف الجانب اللياقة البدنية بالنسبة للي يمارس الغوص المباشر يعني والعمل المباشر، لأنه مطلوب من الباحث الغواص الاركيولوج بلونجور الاندر واتر اركيولوجيست، يعني بثلاثة لغات كلهم يتلاقاو في انه العمل بيزم يكون ضرورة تحت الماء. والعمل تحت الماء هو بطبيعته الماء ما هوش مجعول باش نكون البشر موجودين تحت منه، ولكن هو في نهاية الأمر احنا نوسوم ديزانتخو، يعني احنا دخلاء على المجال هذا اللي هو الماء. فيتطلب منا حضور بدني، وقبل حتى الحضور البدني أو مع الحضور البدني سامحني يلزم يكون فما تمرين وتدريب مستمر لازم دايما، وهذا اللي يخلي طبيعة الباحثين في المجال هذايا معناها مختلفين شوية من هذا الجانب، مش من جانب التعالي لا والله، ولكن أكثر من جانب يعني أنه هو طبيعة العمل المكان في حد ذاته.
3: هذا أستاذ أحمد كرثوم رئيس قسم دراسات الأثار تحت مائية، هل معنى ذلك

0: يولي يغطس أقل، هذا حتى بالنسبة للغواصين العاديين
1: صحيح.
0: يعني، و أو يبقى أقل تحت الماء.
1: نعم.
0: وربما يجي لبالي ويجي لذهني هوني معناتها ذكرى عشتها مع أستاذي اللي كوني في الخارج في تلك الفترة، واللي لما ولا عنده يعني ما عادش عنده القدرة باش يغطس بالقدر
1: تقدم
0: الكافي
1: نوعا ما في السن
0: وتقدم
1: يعني.
0: في السن، أصبح يشرف على العمليات العلمية مباشرة من الباخرة. وكان
1: تو ثم تقنيات تمكن من ذلك؟
0: طبعا فما
1: كيفاش؟
0: تقنيات تمكن من ذلك، فما العمل يعني هو يكون يراقب مثلا الحفرية أو التدخل على الشاشة، وتحت الماء في العمق اللي فيه العمل
1: نعم،
0: يراقب عبر
1: أو يمكن
0: الكاميرا،
1: التخاطب معه.
0: ويمكن التخاطب بالصوت تحت الماء، ويمكن زاد الرؤية في الشاشة، وحتى توجيه الغواصين
1: والأعمال التي
0: لما
1: يجب أن
0: يجب
1: يقوموا بها.
0: القيام بهم، لما يجب مثلا التقاطه كعينة، ويبقى هو يعني فوق على متن الباخرة، ولما من بعد يوفى
1: نعم،
0: الغوص عملية الغوص يستقبل اللقاء
1: نعم.
0: الأثرية هذه ويقوم بتقييمها ويتخاطب مع الغواصين. فهذا ممكن ومتاح طبعا، ولكن حتى نرجع لسؤالك، صحيح مع العمر ربما ينقص الغوص، وبطبيعة الحال فما ديما العمل دايما موجود في كل الحالات،
1: صحيح،
0: معناها
1: ولكن يختلف في من حيث
0: يختلف ولم
1: الاتجاه
0: يحدث بالضبط.
1: نعم.
0: فما زاد الشريط الساحلي اللي هو في حد ذاته راهو معناتها ياخذ حيز من
1: كنز من
0: الجهد،
1: الكنوز الكبيرة.
0: والمنشآت اللي موجودة فوق
1: نعم
0: منه والآثار اللي موجودة فوق الشريط الساحلي
1: نعم
0: يعني ما تنتهيش يعني.
1: صحيح صحيح صحيح. طيب احنا تو الان باش ندخلوا في دقائق الامور، ولكن قبل هذا وقبل البلاد التونسيه لابد هي البحوث الميدانيه التي ذكرتم، لكن على المستوى العالمي ما هي ربما المراحل التي وصلت اليها البحوث العالميه في مجال البحث عن الاثار تحت مائيه؟ نتصور انها متقدمه نسبيا بالنسبه للبلاد التونسيه، فهل افدتم اوفياء الثقافيه في هذا المجال؟
0: طيب احنا اذا كان ناخذ بعض العينات بما فيهم جيراننا من البلدان العربية، ما خلينا نقول عموما اللي النشاط هذا والاختصاص لما انطلق في كما قلت في اواخر الستينات والسبعينات، هو يعني علم واختصاص شاب ومازال يعني جديد،
1: نعم
0: ومعناها 50 عام في نهاية الأمر مش حاجة كبيرة.
1: طبعا.
0: ثم بشوية بشوية بدأ العمل بالاكتشافات يعني القريبة والاكتشافات اللي موجودة على مقربة من الشريط الساحلي وغيره. بعد جاءت فترة ومشينا لأعماق كبيرة، ولات البلدان المتقدمة مع التطور التكنولوجي قامت بإحداث مراكز وطنية
1: ايوه
0: تعنى بهذا النوع من الآثار، ومعها طورت المعدات اللازمة لذلك، وأصبحت فما وحدات علمية عائمة مختصة في هذا المجال.
1: ايوه
0: وكل بلاد طبعا ولات تعطي ما يكفي من الإمكانات لهذا الوحد، وهذا اللي إن شاء الله نتمناه ونشوفوه إن شاء الله في بلادنا
1: لكن
0: بقدرة الله.
1: طيب استاذ احمد تسمح
0: تفضل.
1: لي،
0: أي
1: ديما
0: تفضل.
1: نقاطع فيك خاطرني ماذا بيا نسال، خاطر نحط
0: قل
1: روحي
0: لي
1: في مكان
0: قل لي قل لي
1: المستمع.
0: ما تسالش
1: تو
0: قل لي.
1: تو تو مثلا راه هنالك لقى هامه على المستوى العالمي،
0: أي.
1: لو كان ذكرنا به الشيء اللي تستحضره معناتها
0: طبعا
1: انت.
0: طبعا إذا كان مثلا إن نذكر لك من بين الحاجات اللي مثلا الهامة جدا هي الموانئ الأثرية المعروفة، يعني كما
1: المغمورة
0: والمغمورة معناها في العالم، يعني أمثلة مش نخليهم بعد تونس، مش باش نذكر
1: ايه
0: أمثلة تونس
1: تونس تونجيوها
0: تونس ولا
1: تونجيوها
0: بالضبط،
1: تونجيوها
0: لأنه لا تقل أهمية، وبل ربما عندنا حاجات خاصة وفريدة في
1: ايه.
0: العالم بنا احنا. ولكن خلينا نشوفه في العالم، عندنا الموانئ كما موانئ في أوستيا، في كما في إيطاليا نحكي،
1: ايطاليا
0: والمكونات نتاعو خاطر هو ميناء موجود على نهر تيبر التافري دونك بالايطاليه، ولكن فيه مكونات اخرى لانه هو جاي بينات البحر وال وال وال وال
1: صحيح صحيح.
0: والداخل
1: واليابسة
0: اليابسه، فما موانئ اخرى معناها مهمه كما في ليبيا السيرينايك، يعني عن
1: ايوه
0: الموانئ كما في
1: سرت
0: الجزائر في سرت كما في الجزائر رشقون.

0: أو تيبازا كيف ما في كارتاخينا في إسبانيا اسمها
1: نعم
0: فيها،
1: أيوه
0: كما
1: القولقات الكبيرة
0: حاجات معناها عظيمة ممتازة. إسبانيا فيها أول مرة في 94 نكتشف ركام سفينة يعود إلى الفترة الفينيقية، يعني تحدثوا على القرن أواخر، يعني تقريبا القرن السابع قبل
1: قبل
0: الميلاد
1: الميلاد
0: في ماتزارون وما أدراك، فما على الأقل عن على الأقل روكام اي واحد واثنين، يعني ماتسارون واحد وماتسارون اثنين، ماتسارون اثنين بالذات يعني في القرن السابع، يعني هذا مهم وتم اكتشافها وتم تصنيفها كموقع تراث، يعني عنده خصوصية ومعناتها اليونسكو عطات فيه يعني best practices، يعني
1: ايوه
0: الطرق المثلى في
1: نعم
0: التصرف.
1: نعم
0: المسألة الثانية هي مثلا مثال مؤخرا في قدام مضيق جبل
1: جبل
0: طارق،
1: طارق
0: يعني فما تقريبا فوق ال 150 ولا 160 ركام سفينة اكتشفوها
1: اي في المضيق
0: في المضيق في 2026، يعني هذا جديد جديد.
1: نعم
0: زملائنا في مصر مثلا فار لو فار دالكسندري، يعني منارة الإسكندرية وما أدراك لو فامو فاغوس،
1: سي
0: هذايا
1: سي
0: في الفترة الأخيرة تواصلنا وشفنا معاهم، لأن احنا في علاقة معناها وثيقة مع زملائنا
1: نعم
0: في الإسكندرية،
1: نعم
0: مهم جدا يعني نشتغل مع بعض بالرغم من الفترات مختلفة، ولكن هما في الأشهر الأخيرة استخرجوا 22 يعني قطعة من الحجارة اللي هي ربما أكبر حتى من استوديو متاعنا هذايا،
1: اي
0: واللي كانوا كلهم يمثلوا العمود الفقري لمنارة الإسكندرية وما أدراك، واللي خرجوهم باش يعاودوا
1: سمعت معناتها
0: يدرسوهم.
1: كانت ترتكز عليهم المنارة
0: طبعا هما سيسون لي بلوك اللي معناها هما كانوا الحجارة هذه اللي كانت معناتها مبني بها
1: ايوه
0: الفنار هذا، فنار الإسكندرية. هذا
1: نعم
0: مثال بسيط من يعني من من من من, من أمثلة من عديد من
1: نعم
0: الأعمال اللي في العالم وغيره. مثلا أنا أذكر بالذكر مثال في هذايا في جنوب فرنسا
1: ايوه
0: الفترة الأخيرة
1: نعم
0: تم اكتشاف، وأنهي بهذا لأنه الأمثلة
1: ايه
0: عديدة،
1: طبعا طبعا طبعا فنان فيه
0: ولا حتى قدام ليبيا زاد كيف كيف، فما اكتشافات كبيرة، فما عديد من السفن التجارية من الفترة الرومانية
1: نعم
0: قدام ليبيا. هذا مؤخرا خرجت الدراسة، الخبر مش
1: نعم
0: الدراسة، مازالت الدراسة ما خرجتش، ما عندنا الخبر. في نرجع لجنوب فرنسا في مقاطعة لو ديبارتمون دو فار
1: ايوه في جنوب
0: في
1: فرنسا
0: جنوب فرنسا على يمين مارسيليا،
1: نعم
0: فما اكتشاف جديد في عمق 2600 متر. علاش قلت لك فما توجه في اتجاه الأعماق؟ وهذا الحطام السفينة هذا
1: نعم
0: يرجع إلى الفترة القرن السادس عشر، عندنا البورسلين شينواز وما أجملها الزرقاء والبيضاء،
1: سي
0: واللي كانت يعني معناتها مبثوثة وموجودة في جميع الطرق التجارية،
1: صحيح
0: وكان معناها كانت تنتقل من
1: والمتوسط عاد ما
0: في
1: هي ملتقى
0: المتوسط
1: طرقات
0: بالضبط.
1: عاد هو
0: بالضبط. وهل الاكتشاف هذايا زاد كيف كيف كان معاها زاد كيف كيف فخار هو موته في الحمولة متاع السفينة، فما العديد من الأشياء، ما هوش الجزء الأكبر هو السيراميك شينواز البورسلين شينواز، الجزء الأكبر هو السيراميك جاية من إيطاليا من جنوب
1: إيه؟
0: إيطاليا،
1: نعم
0: وفيها يعني رسوم ممتازة، يعني حاجات حقيقة نادرة، وأول مرة نشوفها النوع من
1: مازال
0: الفخارية
1: يحافظ على
0: تاعهما،
1: الوضعية نتاعه
0: ومعناتها تقولش عليه آمس غرق
1: مخبي مخبي طيب مغطي
0: فهمتني. وبطبيعة الحال هذا الكل ما ردوا، علاش؟ لأنه العمق اسمح بأنه
1: سي
0: ما يندثرش
1: من يحافظ على الجمال
0: الركام هذايا. وطبعا باش تفهم انت الامكانيات اللي تم تسخيرها، يعني 2586 متر تقريبا، يعني هذا عمل قامت به البحريه الفرنسيه ومعها مركز البحوث الاثريه التحتمائيه نتاع مرسيليا، وقعدوا يعني مده طويله باش ينجموا يستخرجوا بعض اللقاح بعض اللقاح.
1: سيدي احمد انت دائما تجرني لاسئله اخرى بارك الله فيك وتفتح لا لا خاطر تخليني باش نسال سؤال توا احنا باش ندخلوا فيما بعد الى البلاد التونسيه. هل المعطيات هذه تتطلب الان مثلا مواد او طرق عمل غير متوفره في البلاد التونسيه لحد الان مثالش لاسباب كذا ولكن تتطلب في اشياء على المستوى العالمي معدات ربما هامة يمكن ذكرها لنا.
0: هو مش نكون نتكلم بكل صراحة، هذه الإمكانيات والمعدات معناتها ضخمة ومعناها جديدة كلها مستحثة، يعني معناها هو في الأصل المعدات التقنية هذه المخصصة للغوص في الأعماق اللي هي البشر ما ينجمش يمشي لها، ما فماش إنسان ينجم يمشي لألفين و 600 متر.
1: صحيح صعب جدا.
0: فال
1: وهيك علاش تمت محافظة عليه
0: ان توكا بور لو مومون. ولكن يعني نحب نقول بصفة مباشرة بدنه، مش في وسط مركبة تحت الماء، نحكي مباشرة ما ينجمش إنسان يغطس به. المعدات والتقنيات والتكنولوجيا الكبيرة اللي موجودة هذه كلها بصراحة احنا نحكي في المجال العلمي.
1: نعم.
0: وفي البحوث العلمية عندنا مازلنا ما وصلنا لهاش. اولا لانها مكلفة، ثانيا لانه حتى في العالم التطور اللي قاعد صاير يخص تقريبا في تصنيعها هالعشر سنوات الاخيرة الخمستاشر عام الاخرانيين. نعطي مثال بسيط، مثلا دوب ما حضرت باخرة هذه متاع ألفريد ميرلان اللي هي سفينة فرنسية، سفينة بحث فرنسية علمية، وعملنا وقتها مشروع تعاون دولي مع اليونسكو، تو نتكلموا على اليونسكو، دور تونس في اليونسكو ريادي ومش بالكلام ريادي، دور بنمو حقيقة ممتاز. ما خليني جست كملك الفكرة هذه. السفينة هذه حضرت خرجت من الشانتيه نافال، جات لتونس، جات تخدم فوق الجرف القاري التونسي مع البلدان اللي منضوية تحت اتفاقية 2001 نتاع التراث الثقافي مغمور بالمياه.
1: نعم.
0: والشيف دو فيل هي تونس.
1: آه.
0: مش هيعمل كيف. وكان موجود معنا بطبيعة الحال البلدان هذية، وكان موجود المعهد الوطني التراث.
1: نعم.
0: وجيش البحر التونسي وما أدراك.
1: أيوة.
0: وهذا في علاقة بسؤال سيادتك، المعدات والتقنيات الجديدة معناتها حديثة العهد، والطرق متاع التدخل تحت الماء في أعماق كبيرة حديثة العهد، يعني تطورت على المدى السنوات الأخيرة، ومعظمها تقنيات جات من مجالات أخرى ما عندهاش علاقة بالضرورة بالأثار. هو ديما هكا في الأركيولوجيا، في علم الأثار، نطوعوا الآلات كيما الجيورادار نخدموا به في الأرض.
1: صحيح.
0: في الأصل كان يستعملوه باش
1: يشوفوا لأسباب أخرى،
0: يستعملوا باش يثبتوا به القنوات وفماشي مثلا معناها ديفويت ومشاكل وكذا، بعد تم توظيفه وتطويره في المجال الأخير.
1: هل معنى ذلك البلاد التونسية يعني قد ربحت من هذه التجربة؟
0: ربحت من هذه التجربة، وزاد فهمت اللي يلزمنا ندخل في عصر جديد، ويلزمنا معناها من غير ما سون بلو تاردي، ما يلزمناش نضيعوا الوقت.
1: طيب.
0: يلزمنا نتوكلوا.
1: طيب.
0: على الله.
1: طيب.
0: ونمشيوا في اتجاه المستوى التكنولوجي
1: الجديد. أستاذ أحمد قذوم، ما لا خلينا نمشي توا للبلاد التونسية.
0: طبعا.
1: خلينا نشوفوا درجة تقدم البحوث الخاصة هذه بالآثار تحت مائية الآن، وانت تبارك الله عليك رئيس قسم، وانت قادر باش تقيم توا كما وصلنا إليه.
0: نستسمح منك.
1: تفضل.
0: قبل ما نتحدث على البلاد التونسية، حبيت مدامنا في اليونسكو.
1: تفضل.
0: الكلنا نعرف اليونسكو شنو دورها كمنظمة عالمية.
1: نعم.
0: ونحب نقول اللي تونس ماك تعرفوا اللي اليونسكو عندها
1: اتفاقيات
0: وكل اتفاقية تخص نوع مثلا معين، باتريمون مونديال، اثار على تراث عالمي 1972 يقابلها. نعم. سنة شنو هي السنة هذيك؟ هي سنة احداث الاتفاقية واللي البلدان الاعضاء باش يبداو يمضيوا عليها بشوية بشوية ويقعدوا يعني سنوات
1: في اتفاق.
0: فما دول تمضي، فما دول تتحفظ، وبعد يغيروا رأيهم يخرجوا ويدخلوا. فهذا هو النظام في اليونسكو.
1: نعم.
0: بالنسبة للبحر عنا الاتفاقية التراث الثقافي مغمور بالمياه لسنة 2001. تونس صادقت عليها
1: من ضوية تحت لنفس الشيء.
0: أبسوليمان. وفي 2010 يعني أنهت الإمضاء وأصبحت تونس عضو فيها ومن الأوائل. ممتاز. أي وهذايا معناها مع الترسانة القانونية اللي احنا عنا ديجا وطنية ومن فترة البيت.
1: أيوة.
0: حتى المجلة التراث نتاعنا العام هذه 94
1: في هذا المجال يا أخي من
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ممتازة. أيوة. وحتى الاتفاقية متاع 2001 في نهاية الأمر لقات ديجا الدنيا حاضرة، لأنه التوانسة ما شاء الله عليهم.
1: صحيح.
0: معناها في البلان جوريديك من كل ما هو نصوص قانونية وكذا معناتها عنا ما يفيد، بالرغم اللي فما شوية معناها حاجات يسمهم يزيدوا ويتحسنوا، ولكن أمورنا لباس، معناتها حاجة تعمل كيف. اللي نحب نقوله بالنسبة لليونسكو، فما المجلس العلمي الاستشاري هذا اللي اسمه ستاب، ستاب معناها ساينتيفيك تي تكنيكال ادفايزري، والبادي هو دونك البادي هو الهيكل. هذا المجلس العلمي الاستشاري متكون من باحثين ومختصين، احنا زاد مشاركين فيه في تونس.
1: ايوه انت ما شاء الله عليك،
0: انا موجود فيه
1: ما شاء الله
0: بتبيع، مانيش انا معناها
1: انا كممثل
0: للمعهد التراث، يعني في شخصي مش مهم، احنا
1: مثل طبعا.
0: فالحاجه الباهيه انه حاضرين فيه من سنوات، وتونس موجوده فيه، وساعات يطلبوا حتى منا باش نقوموا بتقييم لمواقع في بلدان أخرى. دونك تمشي تونس تقيم موقع،
1: وهي تجربة كبيرة باش تكسبها، يعني
0: شيء تعمل حاجة ممتازة وشيء يعمل كيف. فاليونسكو يعتبر تونس من بين نقاط الارتكاز الهامة بالنسبة للعمل في البحث الأثري تحت المائي، وعلى خاطر عندنا نسيج وطني موجود وقديم، وعندنا علم أثار مهيكل مبوب، عندنا قوانين وتدخلات وغيره.
1: جميل. طيب نمشيوا لدرجة تقدم البحوث الخاصة بالأثار
0: بالنسبة لنا احنا في تونس. عندنا بطبيعة الحال موروثنا القديم اللي هو حطام سفينة المهدية وما أدرك. أيوة. هذا في حد ذاته هو مشروع وطني دائم أنا نسميه.
1: صحيح.
0: لأنه الاكتشاف صحيح صار في 1907 وقت أحنا،
1: ولكن الكشف عن الكنوز ومعانيها يا أخي يتطلب أوقات.
0: طبعا الإنسان كيف يمشي المتحف باردو ويطلع للطاق الفوقاني بشي يلقى قاعة البحر الفوق. صحيح. في المتحف باردو وبش يشوف فيها اللقاء هذيك كلها اللي خرجت من لفاموز إباف دو مهدية، يسميوها السفينة المتحف، هي بيدها اسمها السفينة بس ليباف ميوزي. فهذيك توا معناتها يلزمنا نعاودوا نرجعوا نثبتوا بعض المسائل، وهذه الخصوصية والميزة في البحث العلمي، وسيادتك تعرف الشيء هذا بصفتك جامعي. لما انت بعد سنوات يكون عندنا حقيقة علمية،
1: نعم،
0: وبعدين يتبين انه فما معناتها مسائل بالتفكير الجديد وبالتقنيات الجديدة تخلينا نقوله في نهاية الأمر هذه الأمور مش دقيقة 100%، لأن هذا هو العلم، العلم يتطور وكذا.
1: العلم هو عندك تكتشف شيء جديد فيه حاجة مهمة بالنسبة للماضي، وفيه خطأ بالنسبة للمستقبل، يعني احنا الخطأ قاعدين نقصوا فيه بشوية بشوية حتى نصل إلى الحقيقة.
0: يجي يعني عباد يقولوا حتى أنتم راكم زيادة غلطتوا وراكم خلوصتوا ومسالش مقبول.
1: هي ثم مقولة بالفرنسوية معروفة كوني لا سيونس سي ليليميناسيون بروغريسيف دو ليغور، سيتادير دو سون رومبلاسمون بار اون اوتر ايغور. Voilà. Mais de moins en moins grave.
0: Exactement, on va dire ça comme ça. تقريبا هذا. فبطبيعة الحال احنا في تونس عندنا يعني فما رؤية ودراسة في الموضوع هذايا، لأنها لحد الآن يعني فما جملة من المعلومات العلمية في علاقة بحطام سفينة المهدية اللي حتى في المستوى العالمي ثابتة. وفي أذهان معظم الباحثين والمهتمين بالشأن،
1: حتى المواطنين يا أخي كنمشوا نشوفوا التاخر الأول هنا رينا مصينا بالأشياء بالعين،
0: فما حويج ربما يزمنا نعاود نشوفوها. عندنا بحوث علمية في الموانئ الأثرية بقرطاج، وهذا احنا نباشروا فيه بصفة معناها متواصلة منذ سنوات قبل حتى ما يتم تعيين على قسم دراسة الأثار التحتمية. أنا بصفتي باحث وقتها كنت بطبيعة الحال صلب القسم، ولكن أشتغل على الموانئ هذه وغيرها الحقيقة، واللي طبعا الطرق الجديدة هي اللي احنا نعتمدوا فيها. يقول القائل شنو علاقة اللي باش تقوله لي توا بالبحر؟ احنا فما تقنيات هذوما الجيوسيونس، هذوما مثلا هالأسبار الميكانيكية لكاغوتاج، هل علم الطمي هذا يعني دراسات نتاع السيد
1: تنزل الى الطمي. اسفل وتحاول انت تستخرج الطمي ويتم تحليله.
0: هو في كل بساطة مرة اخرى هي طريقة ل معناتها الحفر في مكان يصعب فيه العمل لانه فما ماء يطلع، لانه فما الميدا النفرياتيك تخرج لنا، لانه فما البحر قريب، احنا في وسط موانئ، وهذه الحفريات في وسط يعني فيها الطبعه وفي المشاكل هذه ما تخليكش تعمل قراءة
1: وتخدم فيه مرتاح
0: وتخدم يعني. مرتاح
1: ايه.
0: فساعات نستعمل تقنيات كما الكاروتاج يخليك تاخذ
1: عينة.
0: التراتب
1: عينة.
0: متاع الطبقات الأثرية الكل موجودة في عينات قدامك وانت في لابوراتوار فتربح برشا وقت
1: سي.
0: وتخرج الطبقات هذه نظيفة
1: نعم.
0: وتجم تدرسها وتفهمها نعم. به هو مثلا عاودنا ثبتنا المعطيات اللي تقابل الحفريات اللي تمت مثلا في آخر السبعينات في أول الثمانينات هذا قمنا به وقنا عنا في ولداء عنا من نتائج واكتشافات جديدة في الموانئ الأثرية هذه
1: بفضل
0: مثلا أنه الفكرة الأساسية هي هل أنه كان ننفتح مباشرة على البحر كما الفتحة أي. الموجودة حاليا أي. أو كان مغلق
1: صحيح.
0: هل أنه هذو ما أسئلة نجاوبوا عليهم
1: أيوة.
0: هل أنه الميناء هذا لما جاءوا باش يحدثوه هل أحدث على يعني في مكان هو كان محمي من الماء
1: نعم.
0: وتم إنشاؤه داخل اليابسة خطر هذا هو المفهوم متاع الكوتون اللي هو الميناء المغلق
1: صحيح.
0: في الفترة في الفترة هذيك معناها ما قبل الفترة ما قبل الرومانية
1: نعم.
0: ولأنه الحديث اللي قريناه في كتب التاريخ واللي كتبه المنتصر
1: هو صحيح
0: هو صحيح ولا لا
1: صحيح.
0: خطر احنا المطلوب منا زادة أن نصلح تاريخنا
1: والتحرر العلمي
0: نتحراو وأنه نغيره لما يزمنا نغيره لأنه هذا دورنا وهذا الأديان متاعنا ديما نعودها الكلمة وهذا يزم يكون ديما موجود في استراتيجيتنا الوطنية لأنه مش كل شيء تكتب على كرتاج وعلى بلادنا صحيح.
1: صحيح
0: هذا دور الباحث التونسي أنه والباحثة طبعا كيقول باحث باحثة والباحث التونسي هذا دورهم هو التدقيق مشاريع متاعنا أنتو نحب نزيد نواصله من بعد نقول لك عنا برشا مكتشفات ومواقع أثرية قاعدين نخدم عليهم الحقيقة فما غروند فاريتي معناها تنوع كثير ولكن مثالش معناتها لما يبدأ عنا حيز من الزمن أن نرجع لك ونزيدك المعطيات
1: سيدي أحمد أنت تقول الكلام اللي تقول فيه كله حلو لكن نحاول باش نزيدو نحلوه ونرجع له نحلوه بأغنية أغنية مرسل خليفة ورفقتنا في البحر يا بحرية أي نستمع ثم الترحال يستمع

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل نحب نرجع لنفس الموضوع ونحب نستمع منك وتبارك الله عليك أنت سيد العارفين في المجال هذا عن أهم اللقى التي وجدت بالنسبة لأثار تحت الماء.
1: شكرا أنك تذكر بهذا لأنه مهم جدا. احنا في تونس عندنا خصوصية في علاقة بالطبيعة المجال الساحلي متاعنا. حسبنا تقريبا عندنا كل 20 كيلومتر كل 27-25 كيلومتر عندنا بر تقديم.
0: أيوة.
1: لأنه البلاد هذه معناها ثرية، نحكي راهو بر تقديم يعني من الفترة القديمة يجي يكون معناتها
0: البنية الرومانية حتى الوسيطة
1: الفترة الوسيطة. الفترة الوسيطة وبعض منه حتى ما هو الغالب كانت اختيارات تنموية في بعض الأحيان في الستينات وفي السبعينات. نعم. فما حتى الموانئ حالية موجودة مثلا
0: تم تمرها
1: وتبنات فوق موانئ قديمة لأنه هذاك ربما المكان الأمثل.
0: صحيح.
1: لأنه القدم في نهاية الأمر اختاروا أفضل الأماكن للأبراج
0: ويتم البناء فوق النواة القديمة.
1: بالضبط. والأمثلة عديدة. نعم. في الوطن القبلي في الساحل في الجنوب.
0: صحيح.
1: على كل حال ولكن عموما كان نقعد في اختصاصنا عندنا مثلا اكتشاف عنا جديد في حاليا كلنا نعرفه والتونسي كل سمعوا بالإنجاز ممتاز ونفرحني على الاخر هو قنطرة جديدة متاع بنزرت. فعمناول في جهة جرزونة في
0: عملية الحفر هذه خلال عملية الحفر
1: بالضبط هو فما عمل تقوم به وزارة التجهيز ممتاز. نعم. بصراحة مع الشركات هذوما اللي قاعدين يخدموا التوانسة والشركات الأجانب على المسار متاع الفيادوك هذه القنطرة هذه المعلقة فوق قنال بنزرت كلمونا لأنه قلنا لهم روحنا يزمنا قبل ما تخدموا نستكشفوا هذا ما ردوا شنو يزمني نحل هوني قوس هام برشا لأنه يزمني نثمن عمل متاع لجنة ما هيش معروفة برشا في تونس.
0: صحيح.
1: فما لجنة اسمها لجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ما هيش معروفة للعموم.
0: أيوة.
1: أما احنا في مجالنا بالنسبة لنا معناتها لجنة مهمة
0: يعني إذا كان هناك أشياء تهم تحت بحرية لابد من استشارتها على الأقل.
1: بالضبط.
0: أو كل أعلامها.
1: بالضبط. أيوة. كل ما يتعلق بأعمال البحث والتنقيب والمسائل المتعلقة بالأشغال تحت الماء.
0: أيوة.
1: جميع أنواعها نحكي راهو كان طاقة.
0: نعم.
1: كان يعني بحوث علمية كان سمك كان أثار.
0: صح.
1: كان أي شيء يصير تحت الماء يعني كل لدومين الكل.
0: صحيح.
1: فهمتني داير هي لجنة وزارية مثلين فيها الوزارات الكل. الفلاحة الثقافة
0: من جملتها المعهد الوطني للتراث
1: الوزارة الثقافة بالطبع تعطي رايها هي تعطي رايها فهاللجان هذوما جهة كل المشاريع اللي تخص ما تحت الماء في تونس.
0: نعم.
1: تحت الماء حتى يكشي للجرف.
0: نعم.
1: القاري.
0: نعم.
1: متاعنا فمناطق السيادة والولاية الاثنين.
0: صحيح.
1: فما فرق في اللجنة هذه المشاريع هذوما اللي تجي تم دراستها.
0: أيوه.
1: يجيوا مشاريع جاء مثلا هذا من بين المشاريع يوميا هذا يروا معناتها نتحدث. أيوه. عليه تجتمع بصفة متواترة هي تولت منضوية تحت الكتابة العامة لشؤون البحر في رئاسة الحكومة. قبل كانت موجودة بالضبط. قبل كانت صوب وزارة الدفاع الوطني.
0: صحيح. صحيح.
1: وبعد مشيت الكتابة العامة لشؤون البحر.
0: نعم.
1: منذ إحداثها دونك في آخر 2019 تقريبا 18-19. فاللجنة هذه كيف تجي لها الملفات هذوما فما إبداء للرأي فوقتها احنا نقولوا رانا نحبوا نشاركوا في المكان هذا نحبوا نراقبوا قبل ما تتم الاعمال الفلانيه
0: علاش باش نبنوا
1: هذا كابل بحري جايب اتصالات معناتها فيها انترنت هذا منشأة نفطيه هذا مش عارف شنو هذا مشروع متاع تربيه اسماك واحياء مائيه.
0: نعم.
1: يعني على اختلافها وتنوعها نطلبوا احنا وهيك الاخرى وادارات اخرى باش ندخلوا جرزونة من مثلا من بين أمثلة المنشآت نتاع حماية الشريط الساحلي مثلا تعملهم وزارة البيئة ووكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي.
0: نعم.
1: كيف قبل ما يعمل يحدث منشأة يلزمنا نمشي ونشوفوا شنو فما في المكان هذاك قبل ما يحطوا هالمنشآت هذه بالحجارة الكبيرة وغيرها.
0: صحيح.
1: ونثبتوا إذا كان في حوزة المشروع فما أثار ولا لا.
0: نعم.
1: هذا اللي صار مع قنطرة بنزرت الجديدة.
0: نعم.
1: اللي هي تور في تور البناء.
0: صحيح.
1: واللي معناها قينا لما قمنا بالاستكشاف الميداني قينا ميناء جديد. يعني فيه هو ميناء صغير
0: يعود إلى التاريخ هذا؟
1: يعود إلى فترة الرومانية. ولكن الميزة اللي فيه أنه حتى من اللقاء اللي لقيناها فيه والفخاريات تفوت الفترة الرومانية وتفوت الفترة البيزنطية وتتمادى حتى
0: تم استعماله في خلال الفترة التاريخية الأخرى.
1: بالضبط. ربما لو نزيد ندق أكثر لأنه السياق كان متاع أشغال وإحنا مشينا قبل ما تبدأ الأشغال وكان عنا وقت محدد وإحنا فريق صغير
0: ولكن استباق يا أخي.
1: بالضبط هذا كان استباق والحقيقة يعني قينا التجاوب ممتاز. وربما لو توبش نزيد ندعمه أكثر شوية في دراسة اللقاء اللي استخرجناها في المكان وخليناها في الموجودة في عند زملائنا في بنزرت معنا في اللونتين متاع المعهد نشوفوا اللي كمان عندنا ربما أقدم من هكاكا. ولكن الشيء الملفت الانتباه أنه كان فيه تواصل كرونولوجي
0: في الاستعمال
1: وهو صغير معناها لو كنت قدم ربما الناس بشوية ميناء كبير لا بدو تو ساتيون بتيت امباركادير بقينا عندها قيمتها
0: ولك في منطقة محمية نسبيا في القناة الداخل.
1: بالضبط. وهو القناة هذاك تجهر على مر السنين وبرشا مرات وحتى الفترة الاستعمارية
0: الحمد لله والحمد لله اللي نجا من كل الأعمال يعني.
1: بالضبط. منع ربما كان أكبر من هكاكا ولكن على كل حال جاءت هالقنطرة هذه تويكا. وهذا مثلا الاكتشاف قدمناه عم ناول في آخر شهر التراث وقت عملناه في سلقته في المهدية في المتحف العزيز هذاك اللي احنا نحبوه برشا اللي هي من من من اجمل المدن اللي عندنا. ومثلا هذا الاكتشاف اللي عندنا مثلا عندنا زاد كيف في الوطن القبلي ما نجيبش نحدد برشا الاماكن لانه معناتها باش ما ندخلوش في دقائق الامور. مثلا عندنا اكتشاف جديد للقاء لسفينه غارقه جنوب الوطن القبلي.
0: هذا خارج المهديه دونك الشمال
1: اي لا لا اي هذا في اتجاه يعني اكثر في اتجاه جنوب خليج الحمامات خارج منه شويه واللي هي معروفه نعرفوها قبل ولكن كان من الضروري التأكد من صبغتها الأثرية لأنه صحيح. ساعة تلقى روحك في سياق تلقى الفلوكة القديمة وتلقى الفلوكة اللي غلقت عندها 30 عام لأنه تسامبل ما خلاها مولاها ولا معش هم يستعملها وتجم تلقى زادة تحت منها فلوكة فترة الرومانية. فهذا
0: كانك ذكرتني بالهك الترتب الموجود على القارة تلقوا كيفاش واحدة مثلا بونية الأخرى فوق رومانية الأخرى فوق
1: غير بالضبط. هذا هو هذا معناها مثال بسيط ساعات تلقاه وهو الحقيقة موجود برشا في البحر الأبيض المتوسط. ساعة في البحوث في المقالات تلقى اسم متاع ليباف يتعاود ويزيدوه يا إما حرف A B C وإلا يزيدوه عدد 1 2
0: 3
1: فورميغ A في إسبانيا فورميغ B فورميغ C وإلا مثلا كاميرا في فرنسا 4 كاميرا 2 كاميرا A أو مش عارف أنا مازارون 1 مازارون 2 كنا نحكيو عليها بكريكا في إسبانيا وغيرهم من المواقع الأثرية تلقاهم احنا نسميهم سيت ميل فوي واحد.
0: جميل
1: ومواقع أخرى كيف في الساحل وفي اتجاه جنوب نخدمه في طينة نخدمه في عرض سواحل طينة في السبخة وعندنا مكتشفات جديدة فيما يتعلق بالواجهة الساحلية لطينة اللي هو من المواقع العظيمة والأثرية الهامة. وما ننساوش اللي عاصفة هاري اللي صارت في 2026 في 21 جانفي يعني
0: كشفت
1: عن العديد من الأثار وقدمنا نتائج
0: في هذيك تلك الآثار المكشوفة.
1: وقدمنا خلاصة أعمال تدخل المعهد الوطني للتراث اللي عمل عمل سلول كاريمون دو كريز وقمنا ب معنا انتشرت في رق المعهد من المهدية حتى السواحل بنزرت وقدمنا الأعمال هذه في الحصص العلمية للمعهد الوطني للتراث يوم 23 أفريل 2026 اللي فات وكان يعني يوم علمي ممتاز تم فيه تقديم جميع الأعمال واختمنا الأعمال اليوم هذاك العلمي بتوصية في أنه لازم يتم نشرها في عمل علمي في كتاب. هذا من بين الحاجات اللي توا قاعدين معناها هذا هو عملنا تقريبا اليومي.
0: جميل جدا. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وأن موضوع الحلقة هذه وهي الثانية بعد الحلقة الأولى للأسبوع الماضي، فهي تعتني بدراسات الأثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، ونسعد باستضافة الأستاذ والباحث أحمد قذوم. سيدي أحمد، باش نعاود نرجع لك من جديد، باش نقولك تو أنت تبارك الله عليك تحدثت لنا على لوقا، وقلت أنه في جزء منها ومعروض في الطابق الأول من متحف باردو. هل فكرتم مثلا سواء كان على المستوى الوطني أو حتى على المستوى المحلي في المناطق التي تم فيها اكتشاف مثل هذه اللقاء في بنزرت مثلا لغير ذلك، التفكير في ربما في بعث متحف خاص بهذه اللقاء الخاصة بالأثر تحت مائية؟
1: هذا مشروع قائم الذات مطمنك. يعني أي شيء، احنا في المعهد الوطني التراث معناتها من قبل ديما نتحدث في هالمسألة هذه، وأثرناها في عديد من المرات، وقلنا هذه مفارقة. كيفاش بلاد عندها بلادنا سواحل بهالطول هذا وبالعدد الجزر هذه،
0: وثم فريق قاعد يعمل
1: وفما إنتاج وفما عمل وفما معناتها جهد، وفما زادة لقاء خرجت من قبل معناها من عشرات السنين، خطر
0: نعم.
1: فما زادة أعمال تم تقبل، فما
0: ايه لقاء تراكمية
1: متراكمية، فما زادة مكتشفات عفوية معناتها بحار يخرج يصطاد يطلع في الشبكة متاعه فخار، يكلم السلطات الجهوية ولا يكلم المعهد نتسلموه من عنده ونعمله معاه يعني وريقة ناخذوه من عنده نوثقه يعني.
0: جميل جميل،
1: وهذا كله يعني هذه حاجة ممتازة. المواطن التونسي راه
0: واعي
1: وكيف تمد له يدك
0: يتبع
1: ويستجيب. وهذا زاد دورنا، يزم نحن نزيدو نخدم عليه شيء هذا كمعهد وطني تراث كوزارة الشؤون الثقافية، يزم نزيدو نقرب وقت العباد نمدو دينا أكثر.
0: لكن ولتثمين كل هذا قد يتم التفكير انت بعد
1: بالضبط. والمتحف معناها توا ولا عنا ما يكفي من اللقاء باش نفكروا في قاعة عرض متطورة وكبيرة. صحيح عندنا اللي ذكرتهم سيادتك يعني شو اسمه المتحف الوطني ببارد، ولكن يبقى دائما في اختصاص حطام سفينة المهدية دون غيرها. اما متحف جامع للاختصاص هذا نحبوا عليه وطالبين وعنا مدة. والحقيقة ضمناه في الاستراتيجية الوطنية للتراث الثقافي مغمور المياه في بلادنا.
0: نعم.
1: اللي أفدنا بها في أكثر مناسبة سلطة أشرافنا، واللي أفدنا بها زادة كيف الكتابة العامة لشؤون البحر بصفتها قائمة على الشأن البحري في بلادنا ورئاسة الحكومة. وما هم يطلبوا حسب القطاعات شنو ما الأولويات، قلنا راهو عنا الأولوية الفلانية الأولوية الفلانية الأولوية الفلانية، وكذلك يلزمنا راهو إحداث متحف بحري يليق بتراث البحري بتونس.
0: صحيح.
1: دونك الفكرة قاعدة تتبنى بشوية بشوية. تقريبا الأماكن تم اختيارها يعني من بعد نعملوا شورت ليست
0: ونبدأ
1: ونختاروا. فما الفكرة في أنه يكون معناها المتحف دائم، مش مجرد معناها عرض
0: فيه اللقاء. صحيح، ولكن فيه حتى طرق العمل التي كنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية.
1: هو شوف سي مش اليوم جوز نفتح قوس بالنسبة للبحث العلمي في هالمجال، ولا المتحف والمركز البحوث مترابطين دائما نشوفه في العديد من البلدان.
0: المتحف ماهيش شيء جامد في نهاية الأمر،
1: لا ماهيش فترينا
0: مع التطور. صحيح،
1: ماهيش فترينا فيها تريف بلار وشوية ضوء وندفع شوية فلوس وندخل نعمل دورة بين 5-6 فترينات ونشوف كذا وبعد السلام عليكم نخرج. لا لا لا، المتحف عنده أبعاد أخرى. فيه أبعاد كبيرة برشا، بيداغوجية، اجتماعية، علمية، تثقيفية. وبطبيعة الحال وراء المتحف هذاك إليان موند، فما عالم الناس تخدم
0: وطنية طبعا كل هذا
1: طبعا، وفما تخزين وكذا. هذا ما احنا طالبينه ونأكد عليه، وإن شاء الله ربي يسهل فيه أنه يولي نفرد هذا الاختصاص بمتحف وبمركز بحوث أكثر اختصاص. نحب نقول لك اللي فما بعض المتاحف اللي ساعة تلقى فيها جناح صغير فيها شوية حاجات على البحر، ولكن السناء عم ناول السناء
0: يمكن تجميعها،
1: يمكن تجميعها مثلا كيف تمشي السلقطة مرة أخرى. لازم باش تشوف حاجة مزيانة برشا اللي هي متحف يتحدث على التاريخ البحري للمكان وللجهة، وهو شيء يعمل كيف ساهمت بكل تواضع في إحداثه مع يعني التصور الجديد، ولكن هو موجود من قبل وفما زملاء نخدموا عليه من قبل وأساتذتنا وزملاء أخرين عاونوا وشاركوا وحابين نزيدوا نثمنوا هاك الجانب البحري متاع سلقطة، ولكن فما زادة أماكن أخرى فيها حاجات هذوما تمشي في اتجاه الجنوب. ندخلوا مثلا فما حاجات في برج غازي مصطفى في جربة تحتاج أنها تمشي للمتحف وطني بحري، نمشي للمتحف البلدية في صفاقس المتحف الأثري، فما حويجات معناها يا دو كوا فير متحف شوية في لمطة شوية في سوسة شوية في يعني شيء ممتاز عنا ما يكفي باش نعملوا يعني نواة ممتازة لمتحف وطني جامع وشامل يليق بأثارنا الوطنية.
0: بارك الله فيك سيدي أحمد أحمد كاثوم، رئيس قسم دراسات الأثار تحت المائية بالمعهد الوطني للتراث. احنا تو باش نختم ومع الأسف قربنا من نهاية الحصة، وبارك الله فيك انت عطيتنا إفادة كبيرة حول هذا الموضوع، لكن ديما نخزر القدام ونحب نسألك سؤال وتسمح لي، ديما نبحث على المشاريع البحث الآن الجديدة، ولا بد أن للمعهد ولسيادتك أنت هنالك استراتيجية الآن في البحث المستقبلي في مجال استكشاف هذه الأثار تحت بحرية أو تحت مائية. تفضل.
1: صحيح، هو هذا ضروري وطبيعي ديما أن نستشرف العمل متاعنا في كل معناتها من بلدان العالم دايما نحطوا أهداف. احنا مثلا من بين أهدافنا نحكي في العمل متاعنا هو أنه نستكملوا عملية الجرد والمسح للمواقع الأثرية التحت مائية والساحلية على حد السواء. التجربة اللي صارت لنا مع عاصفة هاري في جانفي وكنا نتحدث عليها
0: كانت يعني ثرية
1: جدا. هو عنا فكرة كبيرة على شنو كان موجود حتى قبل العاصفة، ولكن شفنا معناتها مكونات جديدة من مواقع ساحلية ما كناش نعرفوها، لأنها بكل بساطة كانت موجودة تحت كثبان الرمال وكانت موجودة تحت
0: المغمورة
1: بالماء أو بالتراب. فيكون من الأجدى أنه بعد ما تم التوثيق هذاك أنه نعتمدوا المسألة هذه ونوليه ونعتمدوها على كامل الشريط الساحلي ونستكملوا الخارطة الأثرية للمواقع الساحلية.
0: توفي المواقع جهة سمحني اللي تم الكشف عنها طريق تلك العاصفة، يعني هل تمت حمايتها أو تصنيفها
1: التصنيف تم في الحين، لأنه لما يبدأ عندك ناس في الاختصاص يقدموا ويعرفوا هذه تنتمي لأنا فترة وهذه شنية محتاجة وهذه شنية فما في بعض الوضعيات معناها مسائل استعجالية تطلب التدخل. لكن خلينا نكونوا صادقين، طبيعة الأثار هذه الساحلي موجودة على الشريط الساحلي في بلدان العالم كل مشكلة في تونس راهي مش معناتها تلقى عادة اللي تخيز إكسبوزي معناها عندها معناها عندها
0: هي عرضة لكل أشياء التلف الغمر من جديد،
1: عرضة لعواصف أصبحت قوية. وما هوش ممكن أنه نكون دايما حاضرين في أي مكان لأنه شريط الساحلي يعني ممتد وهذا عمل جبار. نضيف لهذا وأنهي بهذا هو ضرورة استكمال الخارطة الأثرية أو التقدم فيها، لأنه مش نستكملوها عمل لا ينتهي للمواقع الأثرية المغمورة اللي تحت الماء واللي مازلنا ما نعرفوش عليها الكثير.
0: يوفى الحديث السيدات والسادة
1: إن شاء الله في الخير
0: لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية من الترحال والخاصة بمجال دراسات الأثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، وكان معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة والضيف المبجل الباحث أحمد كذوم رئيس قسم دراسات الأثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجب في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الصوتي. وفي آخر الكلام نقول عليك مني السلام يا أرض أجدادي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي، عشقت فيك السمر وبهجة النادي، عشقت ضوء القمر والكوكب الهادي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطن.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنه 26 جويليا، سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليل القفصي. مهرجان أذن الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
5: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويليا الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف ومن الحكيم.
0: سينما
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
10: الصالون الثقافي.
11: الصالون الثقافي.
10: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي.
11: الصالون الثقافي.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وينما كنتم. شكرا لاختيار موجي إذاعة تونس الثقافية. الخامسة مساء ينطلق معكم الصالون الثقافي لهذا المساء، مساء الأحد. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا. طريق السلامة للناس اللي في الطريق متوجهين وين ما كان، نقول لهم إن شاء الله يكون طريقكم طريق الخير والسلامة. اليوم منصف المراحي رافقني من أمام الأجهزة التقنية. أهلا وسهلا ومرحبا بك منصف. حنان الفرجيني معكم من أمام الميكروفون إلى حدود الثامنة مساء. في لقانا لليوم بشكون حاضر الأخبار الثقافية وجديد الشأن الثقافي، الاستضافات والأغاني، وخاصة جديد الأغاني. مبعثنا باش نكتشفوا جديد الفنانة لطيفة العرفاوي، الألبوم الجديد لها، وكذلك الأغنية الجديدة للفنان حمزة الفضلاوي. باش نحكي وزاد على السينما. احنا البارح كنا اقترحنا عليكم باش خلال هذه الصائفة وخلال العطلة الصيفية أنكم تبرمجوا تمشيوا للسينما وتتفرجوا على فيلم The Odyssey. اليوم باش نقترح عليكم اقتراحات أخرى، تحديدا مصرية باش تكون الاقتراحات. الإصدارات أيضا باش تكون حاضرة في الموعد من خلال هذا اللقاء من الصالون الثقافي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم. كنتم باش نبداو معاكم مع الأنغام. مساء طيب، مساء سعيد مع هذه الأمطار اللي تبخنس هكذا، وبعد شوية ناخذوا فكرة مع المعهد الوطني لرصد الجوي على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.

واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مرحبا بالجميع وين ما كنتم مستمعين. هذه خلينا ناخذ فكرة مع بعضنا على أحوال الطقس هذا المساء.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: طقسنا هذا المساء حسب تحديث للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء هذا اليوم سحب بشكون أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية، بشكون مصحوبة بأمطار متفرقة ببقية لبقية هذا اليوم وأثناء الليل بالشمال والوسط الشرقي، وطقس باش يكون مغيم جزئين ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل، وبالجنوب الغربي حيث تثار محليا الرمال تكون ضعيفة وإلى معتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. أما بالنسبة لدرجات الحرارة ليلا عامة باش تكون بين 27 وبين 31 درجة بالشمال والوسط، وتكون بين 32 و36 درجة بالجنوب. هذا آخر تحديث للمعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس هذا اليوم مساء انطلاقا من المساء حتى لهنا في تونس العاصمة. فما مطيرة هكا جات خفيفة، رشراش يقول لي منصف صحيح، هي رششت شوية، إن شاء الله تكون بردت على القليلة بعض الحرائق. المهم البارح في الليل كيف كانت صبت مطرة باهية الحمد لله، وكانت ساعدت بشكل كبير في إخماد الحرائق اللي صارت في جبال نبر وطويلة. هيت خلينا نوصلوا لقناة مع مستجدات الشأن الثقافية.
3: الأخبار الثقافية.
1: احنا كنا منذ ايام تحدثنا على الغاء القرار اللي اخذاه او اخذته الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب، واخذت قرار انه الغات الدورة 38 للمهرجان، ولكن تعيد الهيئة أو تتراجع في هذا القرار، وهذا حسب ما تم الإعلان عليه على صفحتهم الرسمية بأنه تقرر التراجع على قرار إلغاء الدورة 38 للمهرجان، وأكد تنظيمها في موعدها المحدد انطلاقا من 25 جويلية ل 6 أوت. وأوضحت الهيئة أن هالقرار هذا جاء إثر جلسة عمل أشرف عليها معتمد الكريب نيابة عن والي سليانة، تم خلالها التوصل إلى جملة من التعهدات والالتزامات الكفيلة بتذليل الصعوبات واستكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لإنجاح التظاهرة. وأكدت الهيئة أن قرار الإلغاء ما كانش غاية في حد ذاته، وإنما فرضته ظروف استثنائية حالت دون توفر الحد الأدنى من الضمانات الضرورية لمواصلة التحضيرات، مشيرة إلى أن تجاوب مختلف الأطراف وتغليب المصلحة العامة ساهموا في تجاوز الإشكاليات المطروحة.
3: الأخبار الثقافية.
1: نواصل معكم مع الأخبار الثقافية. وأعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن فتح باب الترشح للدورة الأولى من الجائزة الأورو متوسطية للنساء في الصحافة، اللي تهدف إلى تثمين الأعمال الصحفية المتميزة المنجزة من قبل النساء، واللي تجمع بين الجودة المهنية والاعتماد على المقاربة الجندرية والتركيز على الحلول في معالجة القضايا ذات الأولوية بمنطقة المتوسط. وكان أوضح الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني أنه الجائزة تستهدف الصحفيات والمشاريع الصحفية اللي تقودها نساء من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وتشمل مختلف الأشكال الصحفية من بينها التحقيقات والتقارير الصحفية والإنتاجات متعددة الوسائط وغيرها من الأعمال الإعلامية.
3: الأخبار الثقافية.
1: كان يوم أمس جرى إضافة قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي، وكان هذا أكيد فخر كبير لنا وإضافة كبيرة لتونس وللمنطقة. اليوم يقع إضافة شواطئ إنزال قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الواقعة في النورماندي بشمال فرنسا، جبل أوليمبوس الشهير في اليونان، إلى جانب التراث إلى قائمة التراث العالمي. وذي كان خلال لجنة تابعة للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية لمراجعة عشرات الترشيحات. كما كذلك أدرجت اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، واللي تعقد اجتماعاتها في بوسان بكوريا الجنوبية حتى يوم الأربعاء المقبل، على قائمة التراث العالمي العاصمتين اليابانيتين القديمتين أوساكا وفوجيوارا الأثريتين ومنطقة بوما باديجيلو للهجرة في جنوب السودان، اللي كانت شهدت واحدة من أكبر موجات هجرة الثدييات البرية في العالم، وهي أول موقع في جنوب السودان يضاف إلى قائمة التراث العالمي. ويشمل التصنيف الفرنسي شواطئ الإنزال الخمسة في النورماندي، وهي أمها ويوتا وسورد وغولد وجونو، اللي أنزل عليهم أكثر من 150 ألف جندي من قوات الحلفاء عام 1944، بالإضافة إلى موقع هجوم بونتو هوك، وهي كلها مواقع محورية في حملة تحرير أوروبا الغربية من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكان ذكر المجلس الدولي للمعالم والمواقع اللي يعمل على تقييم الطلبات المقدمة إلى لجنة التراث أن المواقع هذه تضم أثار واسعة النطاق من تحصينات ألمانية ومناظر طبيعية وقع تشويها بالقصف، ومنشآت موانئ الحلفاء وسفن غارقة تعمل على تخليد ذكرى حدث يعتبر على نطاق واسع أنه مكن من عودة الحرية وبشرة بسلام دائم في القارة الأوروبية.
3: الأخبار الثقافية.
1: افتتحت في قصر الخلدبية العاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة 13 لمهرجان طرابلس الدولي للمالوف والموشحات بعروض فنية تحتفي بأحد أبرز ألوان الموسيقى التراثية في ليبيا، ويهدف المهرجان إلى إبراز مكانة المالوف والموشحات الأندلسية والمحافظة على استمراريتهم في الأجيال بوصفها جزء راسخ من المشهد الثقافي الليبي وموروث موسيقي حافظ على حضوره عبر أزمنة طويلة.
3: الأخبار الثقافية.
1: كانت انطلقت يوم الجمعة فعالية الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض وبرعاية وزارة الثقافة المصرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر العروض إلى حدود 11 أوت المقبل. وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين اللي أسهموا في إثراء الحركة المسرحية المصرية وتركوا بصمات بارزة في تاريخها تقديرا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في هذا المجال. وخلال حفل الافتتاح كرمت إدارة المهرجان الفنانة إسعاد يونس اللي أهدت التكريم بدورها إلى عدد من الفنانين اللي كان لهم أثر كبير في مسيرتها، وفي مقدمتهم سهير البابلي والفنان سمير غانم وزوجته.
3: الأخبار الثقافية.
1: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بنشر لافتات تحذيرية في المسارات الخارجية المؤدية إلى المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي بالعاصمة واشنطن، ينبه فيها الزوار إلى أن المتحف يقدم لهم معلومات غير صحيحة، وذلك في أحدث إجراء ينفذه الرئيس الجمهوري ضمن سعيه المتواصل لوضع يده على المؤسسات الثقافية وإخضاعها لتوجهات المحافظة. ونص المرسوم الرئاسي على تثبيت لافتات مؤقتة في الممرات الخارجية للمتحف بهدف تحذير الزائرين من أن المعروضات القائمة بحاجة إلى تجديد وتصحيح لتكون قادرة على تقديم معلومات صحيحة عن تاريخ أمريكا. وتستند هذه الخطوة الرئاسية إلى تقرير حديث صادر عن البيت الأبيض يشير بحسب نص المرسوم إلى أن قيادة مؤسسة سميثسونيان الفيدرالية اللي تتولى إدارة المتحف أضحت تتعامل مع التاريخ الأمريكي باعتباره مجرد أداة أساسية لنشر أفكار العدالة الاجتماعية وإحداث تحول جذري في بنية المجتمع. ويجي هذا المرسوم بعد أيام قليلة من مثول مديرة المتحف في جلسة استماع أمام لجنة نيابية بالكونغرس، حيث واجهت انتقادات لاذعة وهجوم حاد من المشرعين الجمهوريين. وتنترج هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع يمتد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع سنة 2025، حيث استمر في محاولاته لفرض آراءه وتوجهاته على العديد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الأمريكية اللي تتهمها التيارات اليمينية المحافظة بالترويج الممنهج لما تسميه أفكار تقدمية.
3: الأخبار الثقافية.
1: نختم جولتنا مع الأخبار الثقافية بتنظيم مؤسسة الشارقة للفنون سلسلة ثانية من برنامج نادي سينما الأحد تحت عنوان رؤى قمرية، أفلام الخيال العلمي في عصر الفضاء، خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية الجاري إلى 9 أوت المقبل. وستضم السلسلة 3 أفلام تستعرض تطور سينما الخيال العلمي وعلاقة الإنسان بالفضاء عبر محطات زمنية مختلفة. هي رحلة فضائية، فيلم يرجع لسنة 1936 للمخرج فاليزي، رحلة إلى القمر عام 1959 للمخرج حمادة عبد الوهاب، وأوديسا الفضاء 1968-2001 للمخرج ستانلي كوبريك. ويسلط البرنامج الضوء على تطور المعالجات السينمائية لموضوعات الفضاء من التجارب المبكرة التي استندت إلى المؤثرات البصرية التقليدية وصولا إلى الأعمال التي تناولت قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية، بما يعكس دور السينما في استشراف آفاق الاستكشاف الفضائية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي وطنيا عربيا وعالميا. ابقوا معنا لقنا متواصل هذا المساء.

0: هذه كانت ألفة بن رمضان اللي توصلنا تقريبا 55 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. باش نواصلوا هذا اللقاء مع المواعيد الثقافية.
1: مواعيد ثقافية. مواعيد ثقافية.
0: مواعيدنا الثقافية نبدأها بمهرجان قرطاج الدولي اليوم. يكون الموعد مع معز التومي ومسرحية القرهمان المخبل في كوبا، هذا في مهرجان قرطاج الليلة. غدوة يكون أو بعد غدوة نهار 28 تحديدا جويلية في مهرجان قرطاج يكون الموعد مع الفنانة يسرى المحنوش. هذه بالنسبة للسهرات المقبلة لمهرجان قرطاج الليلة مع القرهمان المخبل في كوبا لمعز التومي. ويوم 28 يعني يوم الأحد بدد باش يكون الموعد مع الفنانة التونسية يسرى المحنوش. في مهرجان الحمامات اليوم الموعد مع عرض صدى الأطلس مع عطيل معاوي اللي باش يكون على ركح مهرجان الحمامات الدولي هذه الليلة. إذا نواصل معاكم بعض المواعيد. غدوة في الحمامات يكون نوردو على مسرح الحمامات، اللي نوردو اللي كان قدم سهرة ناجحة بمقاييس معينة جماهيريا بالأساس. أيضا يكون نوردو على ركح مهرجان الحمامات يوم 27 جويلية. نواصل معكم مع بعض المهرجانات التونسية والبرمجة لهذه الصائفة. مهرجان صفاقس يحضر لسهرة الغد 27 جويلية 2026، وين الموعد باش يكون مع سهرة الرومانسية كما يسميها وأطلق عليها مهرجان صفاقس، سهرة الرومانسية مع الفنان وائل جسر اللي باش تكون بمهرجان صفاقس وبمسرح صفاقس. أما بالنسبة لمهرجان المنستير فيوم الغد باش يكون الموعد مع عرض فلاش باك. هذه بعض المواعيد لبداية الأسبوع لنهاية هذا الأسبوع لليوم وبداية الأسبوع بالنسبة لعدد من المهرجانات التونسية. يلا هيت خلينا نواصل هذا اللقاء مع الأنغام ومع بعض الإعادات اللي ديما عندها هي نكهتها الخاصة، زيدا كما الأغاني الأصلية حلوة كما الإعادات زيدا كانت عندها الفضل في انتشار عدد كبير من الأغاني. يلا هيت خلينا نسمع.

0: الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
3: وينما كنتم مرحبا بكم مستمعينا، نواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الاستضافات. وسعداء جدا أن تكون حاضرة معنا اليوم السيدة أسلام عبد الجليل، مديرة دار الثقافة بهرقلة. معها باش ناخذوا فكرة على التظاهرة اللي تم تنظيمها يوم 28 جويليا تحت عنوان لينوي إتوالي، وأكثر تفاصيل أكيد تلقوهم معنا بعد قليل. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة أسلام عبد الجليل، مديرة دار الثقافة هرقلة.
4: مرحبا. مرحبا بك وكافة المستمعين الإذاعة الثقافية.
3: شكرا
4: لعيشك على هذه الاستضافة.
3: شكرا ليك. حبينا معاك نعطيو تفاصيل تظاهرة لينوي إتوالي دو سينما، ليكون الموعد متاعها يوم 28 جويليا.
4: هي تظاهرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة. دونك هي الدورة الرئيسية الافتتاحية بعنوان لينوي إتوالي دو سينما.
3: نعم.
4: باش تكون ابتداء من 28 جويليا. دونك باش يكون عندنا في الافتتاح تظاهرة عرض موسيقي تقدمه مجموعة سمرة لميتون الفطلاسي، اللي هي مجموعة كومبوزي دي جون، فيها دي جون وفيها ستيل جديد نتاع الموسيقى التراثية ومعها لمسة بالجاء.
3: نعم.
4: دونك سي تان ستيل هكا ديفيرون شوي وجديد. ومن بعد ننتقلوا 9 نتاع الليل.
3: هما الشباب هذوما شباب المنطقه، معناتها شباب هرقلة.
4: هو هرقلة ما تعرف في الصيف، دونك من الجهات الكل اللي يجيوها مرحبا بالناس الكل. ما فماش شباب هرقلة ولا اللي باش يجي بحذانا مرحبا بيه.
3: نعم.
4: دونك عنا بعد يليه عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان هروب ليو إيب تشراوي. ومن غدوة يوم 29 جويليا عنا 9 نتاع الصباح، زاد صغيرات ما نسيناهمش في العروض السينمائية. دونك عنا فيلم للأطفال، ما نقول لهمش على الفيلم باش هكاك الصغيرات يجيو يكتشفوه بحذانا الفيلم شنو. دونك وعنا انطلاق الورشات باش يكون على الساعة 6 مساء. عنا ورشتين، ورشة عدسة تحت النجوم تأثير الأستاذ حيان دغرير، وورشة سحر الأداء أمام الكاميرا تأثير الأستاذ حمزة بالحاش. دونك هذم الورشتين باش يكونوا معناها في داخل التظاهرة، باش يتعلم فيهم الشاب كيفية اتخاذ الصور الفوتوغرافية وكيفية أدائه أمام الكاميرا. ثم يليهم عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان الرجل الذي باع ظهره.
3: نعم.
4: لكوكب بن هني. دونك العروض نتاعنا هذه باش تكون اون بلانير، خاطر ما بتعرف صيف وكل، دونك حاولنا نعملوا هكا امبيونس في دار الثقافة. وحبينا العروض تكون اون بلانير هكاك حتى من المتفرج يبدا هكا فما تنعويشه في الجو،
3: يعني الفضاء الخارجي اللي المكتبه اللي دار

0: الثقافة؟
1: هو مش خارجي، هو داخل دار الثقافة عندنا فضاء هوائي الطلق.
0: هاي
1: باش نكملوا مع بعضنا يوم 30 جويليا اللي عندنا عرض شريط سينمائي جدا للأطفال بعنوان المجيرة والري لأنيسة عيسى، ثم مواصلة الورشات على الساعة 6، وعلى الساعة 9 باش يكون عندنا جدا شريط سينمائي للشباب بعنوان مسك لمحمد حسين قريبة. دونك يوم الختام باش يكون عندنا كيف كيف 10 صباحا شريط سينمائي للأطفال بعنوان قدحة لأنيس الأسود، ويليه مع السادسة مساء مواصلة أعمال للورشات، ثم عرض أعمال الورشات اللي خدمناها في 3 أيام، وبعدها عنا عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان لمسة لمعز كمون. ثم العشرة نتاع الليل باش يكون اختتام التظاهرة وتوزيع الشهائد على المشاركين معنا في هذه التظاهرة.
0: نعم، هذه تفاصيل تظاهرة لينوي إتوالي دو سينما اللي تبدأ 28 وتكمل نهار 30 جويليا، هك
1: نهار 31
0: نهار 31 جويليا
1: الأربع أيام.
0: نعم، أنا حبيت نسألك على هذه هي النسخة الأولى وربما الفكرة اللي وصلت لهذه التظاهرة.
1: والله هي الفكرة جيت الانسبيراسيون من التابلو دو فان جوك اللي هو اسمه لينوي إتوالي. دونك هكا خاطر هو فيه البلو والجو الالوان هذه نلقاوها ياسر في هرقله مع الصيف وجو الصيف وكل. دونك قلنا علاش ليه ما نخدموهاش في الايام السينما، كما تعرف في هرقله عندها تاريخ في السينما
0: اكيد. نعم
1: دونك حبينا هكا تبدا انسبيري من هرقله، وكيف كيف جاتنا الانسبيراسيون من التابلو نتاع فان جوك.
0: جميل جدا هذا البعد معناتها اللي هذه هي تظاهرة لنوي إتوالي دو سينما 28 حتى 31 جويلي 2026 بدار الثقافة هرقلة في هذه التظاهرة في نسختها الأولى. وباعتبار أنك بحذينا اليوم سيدة إسلام عبد الجليل مدير دار الثقافة هرقلة، حبينا معاك ناخذ فكرة على مختلف التظاهرات الأخرى اللي اليوم تقدمها وتنظمها الدار، واللي منهم مصيف الكتاب شنو اليوم محاضرين بالنسبة لهذه التظاهرة الوطنية؟
1: مصيف الكتاب معناها تاع هرقلة سي وفات التظاهرة، هي انطلقت من 21 جويليا واختتمنا التظاهرة 24 جويليا. دونك هي كانت التظاهرة ملمة بالأنشطة الثقافية بما فيهم مسرح وما فيهم مسرح القصة وفيهم زادة ورشات في الرسم وبالخط العربي ورشات كذلك في الغناء وورشة كذلك في النحو والعربية. دونك حاولنا هنا نمزجوا بأكثر ما يمكن اللي عنده علاقة بالكتاب وكيف معناها نحاولوا نمزجوه مع علاقته بالفن وزيدا حتى بالمكان. دونك تظاهرة مصيف الكتاب أقيمت في الهشرية بهرقلة اللي هو مكان كما نقولوا عنده بعد روحاني، دونك يمشي برشا مع الكتاب والروح اللي تبعته المكان هذا.
0: واضح جدا. بقيت برمجة الصائفة
1: والله إن شاء الله إن شاء الله الشهر الجاي عنا برمجة أخرى إن شاء الله في هرقلة باش تكون هي مازالت فيه شوية تظاهرة مش تكون تظاهرة في الفنون التشكيلية وعندها زادة في علاقة كبيرة ياسر بالبعد المكاني لهرقلة. دونك خمسة وقوكم شوية خليكم
0: خذينا هكا خذينا أنا فانغو إن شاء الله نعاودوا نتصلوا بيك وناخذوا أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة وقت اللي تتضح الملامح متاعها بشكل أفضل. شكرا ليك. شكرا سيدة إسلام عبد الجليل مدير دار الثقافة هرقلة. إن شاء الله هذه تكون دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا سواء كان في هرقلة ولا يكونوا قراب من المنطقة أنهم يلتحقوا ويواكبوا تظاهرة النسخة الأولى من تظاهرة لينوي إتوالي دو سينما اللي تبدأ نهار 28 جويليا وتتواصل حتى 31 جويليا 2026. شكرا لك مرة أخرى وتحية من خلالك للناس الكل اللي يسمعوا فينا في هرقلة. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا
0: احنا مش نواصلوا معكم مع الأنغام. قدوا معنا

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، يتواصل هذا اللقاء من صالون الثقافي. كنت وعدكم باش ناخذوا فكره مع بعضنا على جديد الفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي اللي تستعد لاطلاق البومها الجديد لصيف 2026، والالبوم اسمه شبهي بالملي، والمقرر طرحه يوم 29 جويلية 2026. الالبوم اللي يتضمن 13 اغنيه خدمت عليهم على مدار وعلى امتداد سنة كاملة لطيفة. أولى الأغنيات هي أغنية شبهي بالملي من كلمات محمد رضوان، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل. يضم الألبوم تعاونات مع أبرز الشعراء والملحنين كما أيمن بهجت ومحمد الرفاعي ومصطفى حدوتة ومحمد يحيى وطارق مدكور. شبهي بالملي هي تخل نسمعوا الإكستري صغير اللي خرجته لطيفة للإعلان على الألبوم شبهي. Oh,

هذا يا شبهي بالملي الأغنية اللي باش يتم طرحها انطلاقا مع الألبوم انطلاقا من يوم 29 جويليا. الفنانة لطيفة العرفاوي اللي كانت أصدرت خلال السنة قبل تقريبا شهرين طرحت أغاني منفردة كيما أغنية شكوى القلب وكذلك أغنية سلمولي. هات خلينا نسمعها مع بعضنا.

هذه كانت الفنانة لطيفة العرفاوي اللي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد شبهي بالملي اللي باش يكون يوم 29 جويلية 2026 واللي من المنتظر أنه يكون من نجاحات صيف 2026. يلا في جديد الأغاني كذلك باش نواصل مع الفنان التونسي حمزة الفضلاوي اللي أيضا ينزل أغنية جديدة بعنوان هيلا هوبي. الأغنية سينكل والأغنية كذلك خرجها فيديو كليب هي من كلمات وألحان رحيم قريشي والكليب من إخراج محمد ميساوي. كانت خرجت الأغنية تحديدا يوم الجمعة 24 جويلية 2026. هلا هوبا حمزة الفضلاوي.

هلا هوبا لي الفنان حمزة الفضلاوي اللي تلقاه على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي وإلا كذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بها. هلا هوبي عندها نهارين ملي هبطت الأغنية هذه اللي قاعدة أيضا تشد في المشاهدين والمتابعين وقاعدة تاخذ في نسبة كبيرة من الإشادات اللي قاعد يتحصل عليها الفنان التونسي الشاب حمزة الفضلاوي اللي قدم عدد من الأنغام واللي هي أيضا من الأنغام اللي لقات نجاحات الأغنية. خليني نقول لكم اللي أغنية هيلا هوبي قاعدة نشوف تحديدا في عدد على امتداد نهارين عدد المشاهدات للنغم واللي هذا ديما قاعدين الفنانين من خلال عدد المشاهدات يستشرفوا خليني نقول نجاح الأغنية بشكل عام الأغنية اللي توصل حتى التوى الأكثر من قديش اللي قاعدين اللي شافوا الأغنية حتى التوى ظهر لي يزمني نستعين بصديق منصف يشوف لي بعد شوية ونقول لكم قديش تقريبا حتى التوى وصلت الأغنية 57,000 مشاهدة حتى للآن في نهارين توصل 57,000 مشاهدة أغنية حمزة الفضلاوي هلا هوبي. يلا خلينا احنا نرجع للأغاني اللي قدمها في السابق كذلك حمزة الفضلاوي بعدني ابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. تواصل لقنا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع صالون الثقافي اللي اخترنا أنه اليوم يكون على شكل منوعاتي مع مستجدات الشأن الثقافي سواء كان تونسيا وإلا عربيا وعالميا. أنا حتى نقعد مع المتابعات.
1: متابعات
0: يوم أمس كنت حكيت لكم واقترحت عليكم فيلم The Odyssey اللي هي المخرج البريطاني كريستوفر نولان، وتحدثنا عن الفيلم هذية على الساعة العمق اللي خذاه الفيلم باعتبار أنه مستوحى من ملحمة الأوديسة، الإلياذة والأوديسة، والملحمة هذية اللي أعطت عمق وبعد كبير للفيلم، اللي أيضا سواء كان الممثلين اللي يمثلوا فيه وإلا الحكاية وإلا طريقة سرد القصة الكلهم الكل مع بعضهم أعطاونا حاجة جميلة جدا للسينما. The Odyssey الفيلم هذية اللي موجود في قاعة السينما التونسية. اليوم اخترت أني نقدم لكم زوز من الأفلام المصرية اللي موجودة أيضا في القاعة السينما التونسية واللي تنجموا تتفرج عليهم، وهما أفلام صيف 2026. نبدأ بالفيلم الأول خلي بالك من نفسك. الفيلم ذي اللي يجمع لأول مرة بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان المصري أحمد السقا بعد مرور قرابة 23 سنة على مشاركتهم مع بعضهم في المسرحية الشهيرة كده أوكي. كما يجي الفيلم هذي بعد غياب ياسمين عبد العزيز على السينما لمدة 8 سنوات منذ تقديمها لفيلم الأبلة طمطم. الفيلم كما قلت خرج هو اللي في السينما المصرية والعالمية في 22 جويلية 2026. هو من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، شارك فيه أيضا عدا بالإضافة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد السقا، الفنانة لبلبة، محمد رضوان، مصطفى بوسريع، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف كما إياد نصار وماجد المصري وكريم فهمي وعدد آخر من الأسماء. هات نسمعوا الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم خلي بالك من نفسك.
2: لقيتها يا روش، ما فيش تاني نعمة.
3: مش أي حد يعني هيستحمل حياتي.
2: عقل يا رشا ودماغها هتوزن ده.
3: أنا حاسة إن هو ده اللي هيغير حياتي.
2: علاء البردويلي،
3: فريدة الشندويلي.
2: بردويلي شندويلي متيسرة إن شاء الله.
3: مراتك؟
4: كورفي كده. لقيت الجمال ده فين؟
5: عالنت يا ماما.
4: نت؟
6: يعني عايز يمسك ايدك ويلبس دبل ويخطبك ده جريء جامد.
2: انا طالب.
6: هيا تطلب ايه؟ قول لي تطلب ايه؟
7: اخلص كلامي.
2: فريدة
7: اخلص انت.
2: اخلص؟
3: خلي بالك من نفسك.
7: وكسر قلبي.
8: بالا زبالة.
3: ترجع في كلامك يا قلب امك.
2: لا مش فاهم.
6: لا هتقتلك.
2: ايه؟
6: هتقتلك. ما انا بقولك يا تيم يعني هتقتلك.
3: نوتيلا. جرى ايه يا لولو؟
2: ايه ده بقى؟
3: عشان تفك.
2: هو ده اللي بيفك؟ شعر العسل عايز حاجة تهديك؟ انت هتقلقني منك ليه؟ انا كده مش هينفع اقف قدامك.
9: والله وجيت لك انا عطشان ده.
3: كيرو انا في مشكله ومحتاجه لك.
2: محدش يقدر ينسى طول ما انا عايش.
10: ننسى اللي فات بقى ونسى اللي كان.
0: خلي بالك من نفسك. الفيلم من بطولة ياسمين عبد الله عزيز وأحمد الساقة موجود في قاعة السينما التونسية. الفيلم اللي يدور أحداثه في إطار كوميدي حول المذيع علاء اللي يدخل في علاقة ويترك الفتيات اللي كان يعرفهم بطريقة سطحية. يتعرف على بالصدفة على طريق الصدفة على فريدة اللي بالنسبة ليه تمثل الزوجة المثالية، ولكن في الحقيقة تكون هي واحدة من تجار الأكبر تجار السلاح، ومن هنا تبدأ القصة. خلي بالك من نفسك الفيلم كما قلت من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي. هذا الفيلم واحد من بين الأفلام اللي الأفلام المصرية اللي تدخل في سباق أفلام الصيف صيف 2026 مع أفلام أخرى، واللي منها فيلم كذلك قاعد يحقق فيه نجاح، الفيلم صقر أو كناريا. الفيلم هذايا اللي يشارك في بطولته محمد عادل إمام، واللي يجسد هو بيدو شخصية صقر إلى جانب عدد من الأسماء: خالد الصاوي، يارا السكري، يسرى اللوزي، انتصار، دانا حمدان وغيرهم من الأفلام من الأسماء. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي. هتنسمع اكستري صغير من الفيلم.

0: 12 سين؟
1: لا انا شايل الباس، ويا ريت تبلغ اللي عمل الشكوى بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: في صندوق الشكاوى.
2: حلوه. طب انا لو عايز ابقى زيك اعمل ايه؟ وجعتك
1: نفسيه؟
3: بلال في الجيم. بلال بيشم.
1: انت مش عاوز تبقى زي بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
2: اسف صراحه. لا ما حدش يعرفني طريق جره.
1: ايه الحركه دي؟
2: مش عارف بهته.
4: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
5: وانت يا مالك لم وراه؟
6: ما تلمش ورا حد يا مالك، انت دافع زاد زي يوم يا حبيبي.
7: انت تعرف فرح منين؟
8: عملنا بوندنج في الغابه.
1: انتوا منين يا حاجه؟
7: من بني سويف.
1: هو في بوندنج في بني سويف؟
9: عايز اشرب السي فود.
10: دي بتشربها لمين بقى؟
9: انا ايه بشربها لمين؟
11: هذه اكستريم التريلر الخاص بالفيلم صقر او كناريال، فيلم بطوله الفنان محمد عادل امام وكذلك الفنان شيكو اللي يقوم بدور بلال الشهير بكناريا في الفيلم اللي تدور احداثه في اطار اجتماعي لايت ممزوج بالاكشن والكوميديا حول صقر المرتزق الاسطوري اللي قرر اعتزال حياته السريه والبحث على بدايه جديده، لكن لقاءه المفاجئ ببلال الكاتب الفاشل مهووس بعالم الجاسوسية يقلب حياته رأسا على عقب ليجد الاثنين نفسهم في مغامرة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية والصراعات، لجانب قصة حب تجمع صقر بمصممة أزياء وسط أحداث متشابكة تحمل العديد من المفاجآت. الفيلم اللي كان مؤخرا احتفل الفنان محمد عادل إمام بوصول إجمالي إيرادات الفيلم إلى 150 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، وكان وجه شكر للجمهور على دعمه للفيلم اللي واصل تحقيق أرقام قوية منذ انطلاق عرضه بدور السينما. هذه كان تحديدا الرقم في 25 جويلية 2026، وصل إلى 150 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري. هذا بالنسبة لزوز أفلام، هما من أفلام الأفلام المصرية صيف 2026، هذا بالإضافة إلى أفلام أخرى إن شاء الله تكون عنا لقاءات نتحدث فيها على هذه الأفلام، ولكن أنا حبيت نقدم لكم الأفلام اللي موجودة في قاعات السينما التونسية واللي تنجموا تبرمجوها خلال عطلتكم الصيفية. يلا هيت خلينا نواصلوا مع الأنغام في لقانا لليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا الأعزاء لموجهة إذاعة تونس الثقافية، مع أيضا جديد الإصدارات حبينا نقدم لكم من الإصدارات الجديدة المهمة، واللي كذلك قاعد يدور الكثير من الجدل والنقاش حولها. إصدارات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والانفتاح الاجتماعي غير المسبوق اللي تعيشه مجتمعاتنا اليوم بشكل عام، تتجلى الفجوة بين الأجيال، وأكيد الكثير منكم سمع بهذا المفهوم من قبل وإلا صادفوا في سواء كان في برامج إذاعية وإلا في ولا برامج تلفزيونية وإلا في جريدة، المفهوم هذا دار بشكل كبير في الفترات السابقة بوصفها إحدى أبرز الإشكاليات السوسيولوجية والتربوية اللي تستدعي قراءة معمقة ومتعددة الزوايا. من المنطلق هذايا يجي هذا الإصدار، كتاب الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. يجي الإصدار هذايا ليقدم دراسة جماعية شارك فيها نخبة من الباحثين والمختصين في محاولة لتفكيك هذه الإشكالية واستكشاف آفاق جديدة لبناء تضامن جيلي كفيل بتعزيز التماسك الاجتماعي وتجديد العقد المجتمعي. إصدار هذا العمل العلمي الجماعي اللي يقع في نحو 470 صفحة بتاريخ 23 جويلية 2026 كثمرة شراكة استراتيجية جمعت بين وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية ممثلة بالمركز الوطني للشباب ومركز المرصد الوطني للشباب ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس. من حيث البنية والمقاربة يعتمد الإصدار على تدرج منهجي واضح، هو يستهل بتفكيك المقاربات الفلسفية والمفاهيمية لتدبير الاختلاف وتعزيز قيم الفهم والاعتراف المتبادل بين الأجيال، لينتقل بعدها إلى معالجة رهانات العدالة والإنصاف بين الأجيال في أفق التأسيس لعقد اجتماعي قائم على الاستشراف والمسؤولية المشتركة. الانتقال هذايا من التأصيل الفلسفي إلى البعد التعاقدي يمنح الكتاب عمق نظري يؤطر بقية المحاور التطبيقية، وفي بعده التربوي والاجتماعي يعمق البحث النظر في قضايا التربية والتنشئة الاجتماعية ويسلط ضوء على سبل تقليص الهوة الجيلية وإعادة اكتشاف أبعاد التواصل المباشر والمشافهة خصوصا في السياق التونسي. هذا المحور يطرح قراءة نقدية لتراجع أنماط التواصل الشفهي التقليدي أمام هيمنة الوسائط الرقمية. أما على المستوى الرقمي والزمني فلا يغفل الإصدار أثر العصر الرقمي والتسارع الزمني في المجتمع الشبكي، ويحاول فهم كيفية إعادة بناء الرابط الرمزي بين الأسرة والمدرسة البيئية وهو المدرسة والبيئة الرقمية، وهو ما يستكمل بدراسة ميدانية سوسيولوجية تتناول تحولات التنشئة وإنتاج المعنى الجماعي داخل المدرسة بوصفها فضاء لإعادة بناء الرابط بين الأجيال. على صعيد المقارن والأقليمي يوسع الكتاب أفق التحليل ليشمل السياسات التربوية وتحديات الفجوة الجيلية في الجزائر، إضافة إلى مسارات التحديث المجالي في تونس بين جدل الأجيال وبين رهانات التأسيس الثقافي، ويختتم بقراءة في الاقتصاد الإبداعي وعلاقته بالتضامن الجيلي بين المجتمعات العربية. بهذا التصميم يقدم الإصدار قراءة شمولية تتقاطع فيها الفلسفة وعلم الاجتماع والتربية والاقتصاد، لتخرج التضامن بين الأجيال من كونه مفهوم نظري مجرد إلى أداة عملية لصياغة سياسات عمومية تراهن على الشباب كفاعل أساسي في بناء تماسك اجتماعي مستدام يستجيب لتحولات العصر الرقمي. 10 فصول هي المحاور الكتاب. الفصل الأول أو المحور الأول هو الإطار النظري لدراسة إشكالية الأجيال. المحور الثاني تدبير الاختلاف من أجل التضامن الجيلي، مقاربة فلسفية. المحور الثالث الإنصاف بين الأجيال ورهانات التضامن المجتمعي. رابعا وسائل ردم الهوة بين الأجيال في تونس، المشافهة. خامسا الأجيال والتحول الرقمي، الأسرة والمدرسة والبيئة الرقمية. سادسا التسارع الزمني والتضامن بين الأجيال، دراسة ميدانية. سابعا المدرسة وإعادة بناء الرابط الرمزي، في دراسة سوسيولوجية كذلك. ثامنا السياسة التربوية في الجزائر وتحديات الفجوة الجيلية. تاسعا مسارات التحديث المجالي بتونس. وعاشرا الاقتصاد الإبداعي والتضامن الجيلي في المجتمعات العربية. هذا الإصدار المهم الحقيقة في الطرح اللي قدمه، سواء كان أكاديميا وإلا حتى المهتمين بهذا المجال. الإصدار اللي نقترحه عليكم اليوم هو بعنوان الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك جيلي، تماسك اجتماعي متجدد، اللي يشارك فيه نخبة من الباحثين والمختصين. هذا إصدارنا اليوم واقتراحنا لكم لهذا اليوم. 7:34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وين ما كنتوا مرحبا بكم على موجاتنا، وين ما كنتوا مرحبا بكم برفقتنا. يلا هيت خلينا نواصلوا مع الأنغام التونسية. سمعنا صابر الربيعي في كوكتيل تونسي وكوكتيل مغاربي. تخلينا نواصلوا مع الفنان التونسي زياد غرسة، اللي كنا نتمنوا أن يكون حاضر سنة في مهرجاناتنا التونسية، ولكن كما العادة فما فنانين راضين في المهرجانات الصيفية وفنانين يبدأوا ما همش موجودين وبالتالي ما همش راضين. على كل حال هو موجود دائما وأبدا معنا زياد غرسة.

هكذا وصلنا مستمعينا لختام هذا اللقاء من الصالون الثقافي ليوم الأحد. شكرا لكم الكل على المتابعة. شكرا منصف المراحة رافقني من أمام الأجهزة التقنية. حنان الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية وسهرة طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: لقاء جديد يجمعنا وإياكم على موجات صوت ردة الحياة في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والأكيد أننا نجتمع على محاولة إبداعية جديدة كان الدكتور فؤاد قد اختارها من بريد البرنامج الواصل إلينا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
5: اخترت نصا عنوانه في قلبه اثنتان، وهو بقلم الكاتبة ريحان لطرش.
4: إطلالة البداية. إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان في قلبه اثنتان لصديقة البرنامج ريحان لطرش. كالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبته؟
5: أبدأ بالحديث عن صاحبة النص وهي ريحان لطرش. ريحان لطرش كاتبة في أول شبابها، هي كاتبة ذات 16 ربيعا كما يقال، وهي التي أعلمتنا بهذا فيما بعثت به إلينا من الرسائل التي عرفت فيها بنفسها وبتجربتها. هي كاتبة شابة إذن، وهي من جهة سوسة، وهي مولعة بكتابة الأدب شعرا وقصة. هذا إذن بالنسبة إلى ريحان لطرش. أما نصها هذا الذي نتناوله اليوم بالتحليل والنقاش، والذي سمته كما أشرنا إلى ذلك منذ حين في قلبه اثنتان، إذن نصها هذا قصيدة عمودية كتبتها على بحر المتقارب، وهو كما تعرفين أستاذ عروسية وزن عروضي له إيقاع مخصوص، وكثيرا ما يستعمل بحر المتقارب في كتابة القصائد والأناشيد الحماسية، هذا معروف. فلا عجب إذن أن تعتمده الشاعرة الشابة ريحان لطرش في قصيدة تدور على نصرة القضية الفلسطينية وعلى نصرة غزة وتلبية ندائها.
4: نعم.
5: لاحظي إذن أستاذ عروسية أن فلسطين وقضيتها ونضالها وصمود شعبها، لاحظي أن هذا كله يظل معينا لا ينضب، ينهل منه الشعراء قصائدهم ويستوحي منه الكتاب ما يستوحون من النصوص المعبرة عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وعن تضامنهم مع الأشقاء في الوطن السليم. بالأمس القريب، ولا شك في أنك تذكرين هذا، بالأمس القريب نظرنا في نص تحليلي لفتح الجميع يدور على فلسطين وعلى محنتها،
4: نعم،
5: وعلى مستقبل قضيتها، واليوم ننظر في هذا النص الشعري لريحان لطرش. هكذا إذن يظل القول مسترسلان لا يتوقف، ويتنوع القول في فلسطين بين الشعر والنثر وبين الإبداع والتحليل. تلك هي فلسطين التي تظل على الدوام رمزا للنضال ورمزا للمطالبة بالحق السليم.
4: نعم.
5: قبل مواصلة الحديث عن هذا النص نستمع إليك أستاذ عروسية لتقرأ علينا هذه القصيدة التي بعثت بها إلى البرنامج الشاعرة ريحان لطرش، وهذا ما دأبنا عليه في برنامجنا هذا. فقبل الحديث عن النصوص لابد من الاطلاع عليها، ولابد من الوقوف على خصائصها. إليك الكلمة إذن لتتفضلي بقراءة هذه القصيدة الشعرية لريحان لطرش وعنوانها في قلبه اثنتان.
4: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. في قلبه اثنتان، أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، وقال سأحضن حلما قديما وأركب بحرا قليل الأمان، لأجل الأميرة أسري ليال بأسطول فخر طليق العنان، وطوعا أشد الرحال إليها وإن كان دربي كثير الرهان، وكرها تجاهلت ظلم الحبيب وقلت سريعا لمحو الهوان، أترحل كي يهجر الورد خدي ويأتي الخريف قبيل الأوان؟ أتلقي بوعد قطعناه يوما وتهجر وكرا لأجل الحسان؟ أتبني قصورا من الوهم بحرا وقلبي أسير وطوع البنان؟ وناي الشفاه تغنى بحلم سقيناه شهدا بكل الحنان، فها أنت تنكث عهدا بلطف فمن أين تأتي بهذا البيان؟ ولاحت بعيني حبيبي دموع وفيض من الحب والامتنان، وقال تعالي أقاسمك حزنا وهما ثقيلا بهذا الزمان، حبيبة قلبي وراء البحار تقاوم ذئبا عظيم السنان، تنادي أيا أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان، فمغتصبي لا يراعي الأصول يدوس المواثيق في كل آن، صفاد يكبل رجلي قهرا وأسمع ركض البغيض الجبان، أريد عتاقا لأغسل شعري ببحر يعانق ظل الجنان، وقال حبيبي بغزة قلبي تراك فهمت بقلب اثنتان، بأسطول حب سأركب بحرا فبيني وبين الهوى شاطئان، فنحن الصمود بعزم نسير لكسر الحصار وطرد الكيان. الإمضاء ريحان لطرش.

0: هذا هو إذن أستاذ عروسية نص ريحان الأطرش الذي سمته في قلبه اثنتان، وقد قرأته كالعادة، أعني بكلام هذا أنك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. هو نص نابع من الواقع الحي، وهذا الواقع مأسوي مرير يصول فيه الظالم ويجول، ويقف فيه الشعب الفلسطيني عزيزا أبيا مناضلا مكافحا. من هذا الواقع انطلق صوت الشاعرة،
1: نعم،
0: وقد أرادته حداء للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة بصفة خاصة. وقديما أستاذ عروسية كان الحادي يحدو القافلة بغنائه ونشيده حتى يخفف عنها مشقة الرحلة ومتاعب السفر، فما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. وهذه هي ريحان الأطرش، وهذا هو الشاعر في زمننا الحاضر يجدد ذلك الدور القديم، دور الحادي الذي يرافق القافلة بما يغني من الغناء. وغناء ريحان الأطرش هو شعرها الذي ضمنته هذه القصيدة.
1: نعم.
0: نبدأ بالعنوان في قلبه اثنتان. لا شيء في هذا العنوان ينبئ بصراحة ووضوح عن مضمون القصيدة، بل في العنوان خبر عن رجل أحب امرأتين. معنى هذا أن عنوان النص يجعله أدخل في شعر الغزل والحب والعشق، وهذا لا يتماشى مع ما أسلفنا ذكره في التمهيد للحديث عن هذا النص. نسجل هذا ونرجو أن يجيبنا النص عن هذا التساؤل، ونمر على هذا الأساس إلى متابعة بنية هذه القصيدة. نفعل ذلك فنراها، نرى القصيدة تتشكل على أساس ثلاثة أصوات. هذه الأصوات تنبعث من داخل القصيدة تباعا، هي أصوات متتابعة متتالية متلاحقة. أما الصوت الأول، أي أول صوت ينبعث من هذه القصيدة، هو صوت امرأة عاشقة، هي جزء من الحكاية وتعيش أحداث الحكاية، وهي تتولى سرد الحكاية، هي التي تنقل إلينا الحكاية. هي ذات صوتين، صوت الشخصية الحكائية وصوت الساردة. لاحظي أستاذ عروسية هذا الازدواج الصوتي بالنسبة إلى هذه الشخصية الأولى المتكلمة في النص، نعني شخصية المرأة العاشقة. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، هكذا ينطلق صوتها في الحديث ثم يسترسل قبل أن تنبعث أصوات أخرى في القصيدة.

0: راغبا في الوصول إليها، مدفوعا بحب جارف لها. تستعيد الساردة وهي الحبيبة العاشقة كما قلنا مجال الكلام، فينبعث صوتها من جديد. ترد على ما سمعت من كلام صاحبها، وقد ظنت أن امرأة أخرى قد أغرته وشغلته عنها. هي الغيرة المشكلة الأبدية في مثل هذه السياقات. أحست بذلك فأخذت تنبه حبيبها إلى آثار هذا الابتعاد عنها. هي حتما ستعيش المعاناة، ثم تصل إلى حد اللوم لأنه قد غدر بها وهجرها وتنكر لها. هذا كله تقوله في القصيدة.
1: نعم.
0: علامة حيرتها وخيبتها وحزنها كثرة السؤال. في بيت موال لذلك تعلق العاشقة الساردة على أثر كلامها في حبيبها، فإذا هو يبكي ويقول إنه يهب لنجدة حبيبة قلبه الأميرة المغتصبة التي تستغيث من وراء البحار، ويذكر اسم حبيبته التي يرحل في سبيلها. هي غزة يسميها صراحة، غزة التي سكنت قلبه وأصبحت شريكة فيه لحبيبته الأولى. بدأنا نفهم معنى العنوان في قلبه اثنتان. حبيبة هي المرأة التي أحبها، وحبيبة أخرى هي غزة التي أحبها أيضا وغدا مستعدا للتضحية في سبيلها. في الأبيات التسعة الأخيرة ينكشف اللغز وينتهي كلام العاشق، ونفهم الحكاية ونقف على دلالة العنوان بعد أن صرح العاشق بما صرح، وبعد أن باح بما باح به. تساءلنا منذ حين أستاذ عروسية، لعلك تذكرين هذا، تساءلنا ما علاقة قصيدة الحب والغزل بقصيدة التزام. نضالي بقضية فلسطين وبقضية غزة. طرحنا هذا السؤال، لكن النص يجيب عن هذا السؤال. التجربة واحدة، هي تجربة حب، والنص نص عشقي حبي غزلي، ما في هذا شك. هو في وجه منه نص غزلي تقليدي، الحديث فيه عن قصة حب بين رجل وامرأة، وهو في جانب ثان منه حديث عن قصة حب أخرى بين شاعر وأرض مغتصبة، بين الذات والوطن، بين ضمير حي هو ضمير الشاعر، وقضية عادلة لابد من نصرتها.
1: نعم.
0: ما أستنتجه من هذا أستاذ عروسية أن ريحان الأطرش نجحت في أن تصوغ قصيدة الموقف فيها لا يخلو من طرافها. هي لم تكتفي بترديد ما نعرف من المعاني حول القضية الفلسطينية وحول نصرتها وحول مؤازرتها وحول التضامن مع الشعب الفلسطيني. هي لم تتحدث عن غزة حديثا يعرفه الناس لأنه متداول بين الناس. هي بحثت عن زاوية نظر لا تخلو من طرافها، قصة حب، قصة حب العاشق فيها مقسم بين طرفين، حبيبته الأصلية وحبيبته الرمزية. ولذلك قلت الرؤية في هذه القصيدة لا تخلو من طرافة، لا شك في هذا. هذا إذن حديث عن النص من جهة مضمونه ومن جهة المعاني التي تطرقت إليها ريحان الأطرش فيه.
1: نعم. إذن دكتور فؤاد، بعد أن تبيننا تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقتنا ريحان الأطرش، وبعد أن تبيننا أن النص يعني ليس غزليا كما يكشف العنوان في ظاهره، ولكن هو في الحقيقة قصة مساندة لنضال يخوضه الشعب الفلسطيني على أرضه المستباحة من قبل الكيان الصهيوني، نأتي الآن إلى الكيفية التي شكلت بها ريحان الأطرش نصها هذا حتى تبلغنا هذه الصور وهذه الحقائق التي أرادت أن تبينها من خلال هذه المحاولة الإبداعية الشعرية. كيف شكلت نصها فنيا؟
0: في الحقيقة أستاذ عروسية، وقد نقلت حديثا عن هذا.

0: نص من مجال التعليق على مضمونه إلى مجال الصياغة الفنية، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى التكامل بين المجالين، بين المضمون الذي نتحدث عنه في النص والصياغة التي نشكل بها ذلك المضمون. وهذا التكامل مرده إلى طبيعة الرؤية التي تنطلق منها صاحبة القصيدة. مرة أخرى أستاذ عروسية، أقول إن ريحان الأطرش في حقيقة الأمر هي رددت المعاني التي نعرفها، معاني النضال، معاني المؤازرة، معاني التضامن، معاني التصدي للظلم، تلك المعاني المعروفة في مجال الحديث عن كل قضية عادلة، وفي مجال الحديث عن الظلم والتسلط والجبروت. لكن ريحان الأطرش فضلها الإبداعي إن صح التعبير يتمثل في أنها صاغت هذه المعاني في سياق حكاية، ابتدعت هذه الحكاية وجعلت الحديث عن القضية الفلسطينية حكاية حب بين عاشق هو الذات الشاعرة ومعشوقة أو محبوبة هي ممثلة في فلسطين، ممثلة في الأرض المسلوبة. سنرى إلى أي حد إذن ستكون الصياغة الفنية متماشية مع هذا التصور ومتماشية مع هذه الرؤية. بالمناسبة أستاذ عروسية، وأنا حريص دائما في هذا البرنامج على أن نستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لكي نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالثقافة الأدبية وبالثقافة النقدية العامة. يقتضي منا التحليل المنهجي أن نفصل بين الحديث عن المضمون والحديث عن الشكل. هذا الفصل هو اقتضاء منهجي تتطلبها آلة القراءة وآلة التحليل، لكن في الحقيقة النصوص نصوص بمضامينها وشكلها. لا وجود لفصل في واقع النص بين المضمون والشكل، لا وجود لمضمون دون شكل، ولا وجود لشكل دون مضمون. المضمون والشكل كما يقال وجهان لعملة واحدة، هذا هو واقع النص الحقيقي. وإذن حين نتحدث عن رؤية ونعلق عليها، حين نتحدث عن مضمون ونعلق عليها، فلابد من أن تكون ملاحظاتنا في خصوص التشكيل متماشية مع طبيعة الرؤية التي بنت موضوع ذلك النص. أنهي كلامي في هذا الشأن وأعود إلى مقاربة النص من جهة تشكيله الفني. أحببت أن أشير أولا إلى الظاهرة الإيقاعية المتوفرة في هذه القصيدة. فبحر المتقارب هو وزن يناسب مقامات التغني ومقامات الأناشيد ومقامات الأهزيج، هذا معروف وأشرنا إليه منذ حين. والنص عنوانه في قلبه اثنتان، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد للحب، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد فلسطين أو أغنية لفلسطين ونقيسه على هذا. إذن استعمال بحر المتقارب هو استعمال في محله. ثم أحببت من الناحية الإيقاعية كذلك أن أشير إلى روي القصيدة، رويها هو النون. هذه قصيدة نونية كما كان يقول النقاد العرب في مثل هذه الحالة، قصيدة نونية أي رويها هو النون. وصوت النون يحيل على ماذا؟ بغنته، بعمقه التنغيمي، يحيل على ماذا؟ يحيل على الحزن. هل من الصدفة أن النون موجودة في كلمة حزن؟ وهل من الصدفة أن كلمة شجن تشتمل على صوت النون كذلك؟ إضافة إلى الإيقاع، أريد أن أتحدث أستاذ عروسي عن الصياغة السردية في هذه القصيدة. القصيدة حكاية وأحداث وأصوات وحالات، وساردة تتولى ترتيب عالم الحكاية. الشخصيات الحبيبة الأولى ثم الحبيبة الثانية دون ما ترتيب، هما متساويتان في قلب العاشق. لاحظ أستاذ عروسية ذلك التركيز على الحالة النفسية للشخصيات، فالقصيدة تصف تلك الحالة النفسية خاصة للحبيب ولصاحبته.
1: صاحبتي.
0: التركيز على صورة المرأة المضطهدة المظلومة الأسيرة التواقع إلى التحرر والانعتاق وكسر الحصار، صورة غزة التي قدمت في صورة امرأة جميلة تريد أن تغتسل تبحث عن الطهارة لأنها دنست بأفعال المعتدين الظالمين. الإطار المكاني بحر وشاطئان، تونس من جهة وغزة من جهة أخرى وبينهما البحر. تعدد الأصوات داخل الحكاية أضف عليها حيوية كأنها قصيدة حوارية، الشخصية تتبادل الكلام. ولاحظنا كذلك أن السارد جزء من الحكاية وشخصية من شخصياتها، هي في الوقت نفسه تعيش الحكاية وتسردها. وراء هذا العالم السردي كاتبة اسمها ريحان لطرش. هذه الكاتبة بما قالت وبما فعلت وبما صورت وبما رسمت من المشاهد وبما اختارت من الصيغ التعبيرية أكدت أنها مورطة في الحكاية، فالحكاية حكايتها هي أيضا. لاحظي كيف أن الكاتبة التي تقع خارج الحكاية تصبح مورطة فيها وجزءا منها وشخصية من شخصياتها. أضيف إلى هذا كذلك كثرة الصور والمشاهد المتوفرة في هذه القصيدة، وهذا أضف عليها حركية وحيوية وأصلها في الواقع. تذكرين أستاذ عروسي أنني قلت في مطلع حديثي عن هذه القصيدة إنها نابعة من الواقع، من الواقع الحي. صورة زيارة الحبيب في مطلع القصيدة ذات ليلة خريفية، صورة الشفاه التي تتغنى بحلم سقاه الحبيبان شهدا بكل حنان كما جاء في النص، صورة الحبيب وقد فاضت الدموع من عينيه، صورة غزة الأسيرة في الأصفاد، صورة غزة التي تغسل شعرها. إذن هي جملة من الصور والمشاهد كما قلت أثثت عالم الحكاية وأصلتها في الواقع الحي. بالنسبة إلى الظاهرة التصويرية لاحظت أستاذ عروسية أن النص، أن هذا النص يتوفر على تقنية في التصوير شبيهة بتقنيات التصوير السينمائي خاصة في نهاية القصيدة. أضيف إلى هذا تعليقا على الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع النسق السردي، كثرة الجمل الفعلية، كثرة الأحداث الحركية الحيوية، وكل ذلك كما قلت يجذر الحكاية في الواقع. أسلوب الاستفهام كذلك، أسلوب الجزم وأخذ القرار، السين مع الفعل المضارع التي تعني وقوع الفعل في مستقبل قريب. إذن كل هذا التلوين الأسلوبي كما قلت منح النص حركية ومنحه حيوية لا شك في هذا. وبهذا شكلت ريحان لطرش قصيدتها، فنجحت في ذلك بوجه ملموس، وهذا يدل على أنها آخذة في التمرس بتقنيات الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. إذن بخصوص هذه المحاولة الإبداعية في هذا الجزء من البرنامج سنتوقف الآن عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة لننظر في الصياغة اللغوية، وأيضا لما نقول الصياغة اللغوية فهذا يعني تقييم هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا ريحان لطرش، وسننظر ربما في مختلف نقاط الضعف التي تسربت إليها أو الهنات أو الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، لكن كما قلت مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان هذا الركن الذي نضع فيه النصوص تحت المجهة دكتور فؤاد، ننظر فيها من الجانب التقييمي ومن الجانب النقدي، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا ريحان الأطرش؟
1: حين نضع النص في ميزان اللغة نقول إن ريحان الأطرش تكتب بلغة عربية سليمة وبلغة شعرية منسابة وعفوية، وهذا كما قلت يضفي على نصها حيوية ويجعله مستساغا لدى من يقرأه أو لدى من يسمعه، لا شك في هذا. ومع ذلك ورغم ما أقول أود أن ألفت انتباه الشاعرة إلى خطأ نحوي وقعت فيه في البيت الثالث حين قالت لأجل الأميرة أسري ليالا. ليالا هي في محل ظرف زمان، وظرف الزمان مبني على الفتح، إذن كان يجب أن تقول لأجل الأميرة أسري ليالي.
0: ليالي
1: الرفع هنا لا مبرر له ولا داعي إليه، واستعماله خطأ في هذا السياق بالذات. لعل تعلقها بالوزن هو الذي اضطرها إلى الوقوع في هذا الخطأ وإلى تجاهله، لعل تجاهلته لأنها ظفرت بالكلمة التي تضمن لها احترام الوزن، لكن مع ذلك هو خطأ، وكان عليها أن تبحث من الناحية الشعرية عن كلمة أخرى تضمن لها سلامة الوزن دون أن توقعها في الخطأ النحوي. قد يقول قائل هذا من جوازات الشعر، فللشعر جوازاته. شخصيا أستبعد أن يكون مثل هذا الخطأ النحوي داخلا في مجالي الجوازات الشعرية والضرورات الشعرية. أدعو إذن ريحان الأطرش إلى البحث عن كلمة أخرى تناسب الوزن وتجعلها تتفادى الوقوع في الخطأ النحوي. أريد كذلك أن أناقش ريحان الأطرش في بعض المسائل المتعلقة بالصياغة الشعرية. تقول في حديثها عن غزة، تقول على لسان غزة: تنادي أي أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان. وجه المناقشة هو هذا السياق، سياق كلام يقوله الحبيب العاشق، وغزة هي التي تخاطب الحبيب العاشق، فمن أين جاء المؤنث؟ وجود المؤنث في هذا السياق لا يخضع لمنطق النص ولا لمنطق السياق الذي وجدت فيه هذه الصيغة، صيغة المؤنث. منطقيا كان يجب أن تقول الشاعر على لسان غزة: تنادي يا أخي، هي تخاطب هذا الذي سيأتيها منجدا منتصرا لها هابا لنجدتها، هو رجل، فمنطقيا هو هذا أن تستعمل المذكر. هي استعملت صيغة المؤنث، وهذا كما قلت لم أجد له ما يبرره بحسب منطقي الكلام وبحسب منطقي الصياغة. هي تخاطب من حين تقول يا أخت؟ لا صلة لها في النص بينها وبين مؤنث. إذن فكري في الأمر، والكلام موجه إلى ريحان الأطرش. ربما مرة أخرى ما أوقعها في هذا هو الجري وراء سلامة الوزن. لعل الأمر كذلك، وهذا أمر على الشاعر أن تنتبه إليه. وتلك هي الصنعة الشعرية، هي اختارت أن تكتب شعرا بحسب النموذج العمودي العروضي الموزون المقفى، فلا بد لها عندئذ من أن تكون لها القدرة على الظفر بالصياغ التعبيرية التي تضمن لها احترام هذه الجمالية العمودية بأوزانها وبقوافيها. أوصي الشاعر كذلك بعدم تصنع بعض القوافي لضرورة الوزن، كأن الأمر يصبح مصطنعا، كأنها تضحي بالصياغة الشعرية في سبيل الوزن، وهذا يوقعها في النظم، يخرج بها من دائرة الشعر ويجعلها في مجال النظم، وأحيانا حتى في مجال الكلام النثري. في جميع الحالات هذا من عيوب الصياغة الشعرية حين نقع فيه. هذا ما أحببت أن أناقش فيه ريحان الأطرش، لكن بصرف النظر عن هذه الجوانب التي كنت بصدد الحديث عنها، أؤكد مرة أخرى أن ريحان الأطرش قد كتبت نصا محترما من الناحية الإبداعية. هو محترم من جهة الرؤية وما فيها من طرافة، ومحترم من جهة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني. نص طريف، نص حي، نص موقع، نص فيه حكاية لها نسقها ولها شخصيتها ولها شخصياتها ولها نبضها بصفة عامة. أقول إجمالا وتلخيصا إن ما تكتبه ريحان الأطرش ينبئ بمستقبل واعد في مجال الإبداع الأدبي، وهذا نهنئها به ما في هذا شك.
2: منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، ما هي الملاحظة التي سنختم بها هذا اللقاء؟
1: في الختام أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشكر لريحان الأطرش حرصها على التعامل مع برنامج على طريق الإبداع، وحرصها على أن نرافقها في تجربتها هذه التي تخوضها في مجال الكتابة الأدبية. إذن الشكر لها مجددا مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق، وهي التمنيات ذاتها التي نعرب عنها دائما لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج ريحان لطرش، وأعني بذلك نصها في قلبه اثنتان، وكما تبين خلال تحليل هذا النص أن النص يتحدث عن حب فلسطين ومناصرة النضال الفلسطيني من أجل الحق في الأرض المغتصبة من طرف الكيان الصهيوني. شكرا لك على كل ما تفضلت به، شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء. هكذا نأتي لختام هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد الجرجوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
1: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، موعدكم مع عرض صدى الأطلس للفنان عتاي المعاوي في سهرة 27 جويليا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. صدى الأطلس هو رحلة صوتية تتقاطع فيها التقاليد التونسية مع التأثيرات المعاصرة لتعيد إحياء الأصوات المنسية للتراث. يشارك في هذا العرض كل من الفنان محمد علي شبيل، روضة عبدالله وحاتم اللجمي. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء المحبة، مساء الخير وحباب كل من يسمع فينا ويتابع فينا وين ما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامجكم ياسمين على ليلة تونس على موجة إذاعة تونس الثقافية، مساحة وين تلقوا فيها متابعاتنا ومواكباتنا للمهرجانات الصيفية بإيقاعاتها المختلفة والمتنوعة وبرامجها الثرية. إذا حصة اليوم 26 جويلية 2026 ناخذكم فيها في جولة مباشرة بين كواليس وجمال عروض المهرجانات اللي تصنع الحدث في تونس، من كارتاج الأثري في عرض الأخير لمسرحية القرهمانة للفنان معز التومية، وباش يكون في يعني المواكبة باش تلقاو على صفحة الفيسبوك يعني فيديوهات، وبدأت الفيديوهات على صفحة الفيسبوك بإذاعة تونس الثقافية تلقاوها، تلقاو اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرض. وأيضا توافد الجمهور على مسرح كارتاج الأثري رغم نزول الأمطار، هناك يعني جمهور غفير ينتظر في انطلاق مسرحية القرهمانة، وهذا باش يكون بمواكبة مع زميلنا عبد اللطيف الحاج علي. وأيضا باش ناخذكم إلى حمام الأنف وين يفتح مهرجان بوغارين الدولي أبوابه الليلة لعشاق الرومانسية مع النجم اللبناني وائل جسار في سهرة ترابية، باش تكون معنا بعد قليل زميلتنا فاتن الصالحي باش تنقلنا الأجواء هذه الحفلة. ثم نمشي وجوهرة الساحل سوسة وننقل لكم إيقاع الاستعراض الختامي لكرنفال أوسو الدولي، وفي تمازج ببحري ساحر هكا ناخذكم المسرح الحمامات الدولي باش نسمعوا نوتات الأصالة في العرض الأوركستري المجدد صدى الأطلس للموسيقار عطيل معاوي. وسهرتنا تبدأ ملتوى وتتواصل معاكم حتى نص الليل مع كامل الفريق كما قلت لكم في مسرح كارتاج على الفيسبوك وديجيتال. تلقاو زميلنا عبد اللطيف حاج علي وأيضا زميلتنا في عرض وائل جسار فاتن الصالحي، وفي الاستوديو معكم في الجانب التقني منصف المراحي ومن أمام الميكرو وفاء بركة الدردو. تقولكم تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn وكالعادة كما قلت لكم على فيسبوك وشين يوتيوب والإنستغرام على موجة إذاعة تونس الثقافية. نبدأ بصوت يسرى محنوش ثم نرجع تفاصيل حصتنا. مرحبا بالجميع.

العاشرة وثمانية دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار مع مواكباتنا للمهرجانات الصيفية. إذن تشهد الساحة الثقافية التونسية اليوم لحد 26 جويلية 2026 حركة صيفية كبرى متمثلة في انطلاق دورة جديدة لمهرجانات عريقة وعروض فنية فولكلورية ومسرحية متنوعة. نعطيكم أبرز المواعيد والفعاليات الثقافية المبرمجة لهذا اليوم. نلقى المهرجان الصيفي بنفطة تنطلق الليلة دورة 38 المهرجان بعرض افتتاحي يحيي الفنان مرتضى الفتيتي ببوابة الصحراء بنفطة. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة يحتضن المسرح الأثري بأذنة سهرة طربية شعبية مميزة تجمع الفنان هشام سلام والفنان تليلي القفصية. ومهرجان هرقلة الدولية يرفع ستار اليوم الأحد على فعاليات الدورة الثانية من المهرجان اللي يمتد إلى غاية 18 أوت. أيضا كما قلت لكم يعني تشهد هذه الساحة الثقافية يعني اليوم أحد حركية صيفية كبرى، وكما قلت لكم في مهرجان كارتاج اليوم نلقى مسرحية القرهمان الفنان معز التومي، ومهرجان بوغانين الدولية حفل افتتاح الرسمي مع النجم اللبناني وائل جسار، ومهرجان حمامات الدولي نلقى عرض لصدى الأطلس للموسيقي عطين المعاوية، ومهرجان أوسو بسوسة الاستعراض الختامي الكرنفال الضخم لتأريجي تحت شعار فن وتراث. مهرجان المنستير الدولي سهرات وعروض موسيقية وتراثية متنوعة. إذا ناخذ هكا كان ناخذ لمحة نحن على مسرحية قرهمانة للفنان معز التومي، وهي مسرحية وان مان شو كوميدية من تقديم وإخراج المسرحي معز التومي، واللي استلهم يعني شخصية القرهمانة من توليفة بين ذاكرة والدته وكبار السن في عائلته، وهي تجسد تكريما حيا للمرأة التونسية الأصيلة القوية واللي تجمع بذكاء وصرامة بين التمسك بالأصول التراثية وحنان الأمومة. حصدت المسرحية دي بسلسلة عروضها المتتالية مثل عرض المخبل في الكبة وعرض القرهمان 2 إقبالا جماهيريا كبيرا بالمسرح البلدي بتونس وداخل الجهات التونسية. وتقدم الليلة الحقيقة الجمهور ينتظر جرعة مكثفة يعني من الضحك والذكريات على ركح مسرح الأثري بكارتاج. وأعلن الفنان معز التومي رسميا أن هذا العرض اللي يكون بمثابة مسك الختام لتجربة القرهمانة، وين باش يتوقف تماما عن تقديمها بعد معناها فما تعود لأسباب اتخاذ القرار هذا الحاسم، وهو الإرهاق يعني والتبعات الجسدية اللي صرح بها معز التومي بأنه معناها تقمص شخصية القرهمانة بملابسها، كما قال في عديد التصريحات الوزن هذاك الزائد الكثيف اللي يحمله طيلة العرض يستهلك طاقة بدنية ويطلب منه أيام طويلة.

0: ومخرج وكاتب سيناريو وإعلامي تونسي بارز، يعد من أبرز الوجوه الفنية اللي تجمع بين العمل الأكاديمي المسرحي والنجاح الجماهيري في سينما التلفزة والدراما التونسية. ناخذوا شقلكم مقتطف صغير من يعني مسرحية قرهمانة، ونقولكم تابعوا صفحة الفيسبوك باش تلقاو مقتطفات ومواكبة لمسرحية القرهمانة لمعز التومية.
1: شايفين يا خرماندة تشايخوخة يا خيانة هكاكا، قالوا صبوا يا خود شايد، صبوا ولا ما صبوش؟ صبوا وش بينا ما صبوليشي؟ غلبة ملف كي صبوا يبعثوا لي مساج ولا بيلو ناكسون سمرا دي مزيني حتى شيء. قلت تمشي تثبت في البوستة بتاع تونس، قايدة تابس من خلق باب الخضرة، مشيت البوستة تشيرع مدريد وقايدة تابس من خلق هبطت نيبل هكا الدنيا. جيت لسليمين قلت سليمين البوستة فارغة كيف كيف هكا شوية وانا شد الصف من البيس انا سقية في حالة والبيليس متحير عليا شوية وانا شد الصف ولا واحد رحمني ولا قليل بجنبي. هذه ما هيش الكار اختي باش يقول لي زعما انت نعطيك بلاصة هذه فلوس

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين.

على الإيقاعة التونسية توصلنا 10:21 على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامجكم ياسمين على ليالي تونس اللي مازال متواصل معكم حتى نص الليل. بدينا تقريبا من 10 تاع الليل باش ننقلكم ونواكبوا إيقاعات المهرجانات الصيفية. بعد شوية باش يكون معنا سي وليد بن أحسن رئيس مهرجان أوسو بسوسة باش يعطينا الأجواء الحقيقة اللي شفناها عبر الفيديوهات. أجواء استثنائية بحضور يعني آلاف ومئات الآلاف من الجماهير اللي حضروا كرنفال أوسو 2026 بإيقاعات مختلفة يعني مشاهد الحقيقة ترجعنا بتقاليدنا وإرثنا التونسي. بعد شوية مش ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي وليد بن حسن, أكثر تفاصيل على الحفلة الاختتامية اليوم اللي تصير 26 جويلية. إذا نقولكم خليكم معنا. بعد زادة باش تكونوا معنا صديقتنا فاتن صالحي في نقل من حفلة وائل جسال. أمطار تنزل حسب الفيديوهات اللي قاعد يقوم بها زميلنا عبد اللطيف الحجالي في نقل أيضا لمسرحية القرهمانة, وفما هناك يعني الحقيقة يعني إقبال على المسرحية رغم هطول الأمطار. احنا مازلنا مواصلين معاكم, خليكم معنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تحية كل من يتابع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ياسمين على ليالي تونس، يتواصل معكم حتى النص الليل. ونمشي وجوهرة الساحل مدة 3 أيام 24-25-26، خيمت على مدينة سوسة جوهرة الساحل أجواء استثنائية امتزجت فيها الألوان بسخب الطوب والموسيقى ليرتسم الفرح والبهجة على وجوه الآلاف من الحاضرين على الحقيقة في كورنيش بوجعفر في احتفالية تختزل تاريخ يمتد منذ عهود عهد الفينيقي وصولا إلى الاحتفال بالجمهورية التونسية. تجدد هذا العام في دورته 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. ووراء هذا التنظيم الضخم واللوحات الفرجوية أكيد تقف جهود مكثفة لجمعية المهرجان بقيادة السيد وليد بن حسن رئيس الجمعية جمعية كرنفال أوسو بسوسة، اللي ينضم مباشرة إلينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بيك.
1: مرحبا بك، تحية لك ولكل مستمعين إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك سي وليد. إذا أنقل لنا الأجواء، يا حقيقة نحن قاعدين نتابع فيها على المواقع التواصل الاجتماعي أجواء تعمل الكيف، يعني بإقبال جماهيري قياسي بكورنيش بوجعفر وشوارع مدينة سوسة، تقريبا انطلق من 24 ومع احتفالية بعيد الجمهورية نهار 25 جويلية، واليوم حفل الاختتام.
1: اي صحيح، اليوم حفل الاختتام واحنا على رصيف ميناء مرسى القنطاوي، عديد معناتها بالحق هي الاف الناس اللي كانت موجوده هنايا، وكانت بالحق فرحه عارمه، فرحه
0: فخر. كيفاش عشتوا هذا حدث سي وليد؟
1: والله برشا جو. جات اليوم الفرقه من بولونيا، يعني بالحق عملت انيماسيون تتكون من 55 شخص.
0: أيوة.
1: والفرحه نتاع العباد كي تسمع الناس تغرق ونسمع الناس تصفق وتسمع، يعني بالحق أجواء مزيانة برشا. وبعد تم إطلاق عرض شماريخ مصغر اللي هو دام 4.5 دقائق، وكان جميل جدا، وخاصة أنه يعني يلمع في البحر، يعني كما كي ترشق الفوق تشوف البحر الكل يضوى.
0: نعم،
1: حاجة مزيانة بالحق، معناتها كانت حاجة مميزة للغاية. ومن بعد بخصوص أنه تعرف احنا بدينا الدورة 63 بعنوان أوسو فن وتراث.
0: نعم.
1: أوسو فن وتراث بدينا يوم 12 جويلة بالألعاب الشاطئية، يوم 22 جويلة ستار أوسو، وهي الحفلة دي اللي كانت بدينا فيها منذ سنة 2023. كانت عنا صابر الرضيعي بالمجان، بعد كان عنا بلطي بالمجان، عمناور كان عنا رؤوف ماهر بالمجان، وثنا عملنا الفنان المتألق والشاب مرتضى
0: الفتيتي،
1: وأمير الراب بلطي. وكان السهرة عالمية ونجاح أمني باهر بالحق، دخول وخروج الناس في سلاسة، وكانت
0: وشاهدنا يعني تفاعل كبير يعني من العائلات التونسية والسياح، معناها عروض الشمال
1: تفاعل. نعم، تفاعل معناها كبير برشا، وهذا اللي خلانا معناها بالحق الواحد يزيد العزيمة وتزيد الإصرار على النجاح وعلى التقدم وعلى كذا، وخاصة أن الصورة اللي طبعت للعالم على الأمن والاستقرار اليوم، معناتها الناس هني فينا من عالم على النجاح هذا. فما عباد تتفرج تقول ما نصفوش اللي هذا في تونس.
0: نعم،
1: في تونس بالحق معناتها اللي هي حاجة مزيانة برشا، وحاجة جميلة برشا، وحاجة معناتها مشرفة برشا. إن شاء الله تونس ديما بخير، إن شاء الله تونس ديما في العلالي
0: إن شاء الله.
1: كي تعدينا الكرنفال، وخاصة أنه الكرنفال الهيئة المديرة أخذت قرار أنها باش تخدم
0: نعم
1: الكرنفال بأيادي
0: تونسية. نعم،
1: بعد العملية الغادرة اللي صارت سنة 2022، وكانت الفريق الفرنسي جبد بينا في آخر وقت وما صارش الكرنفال، لأن احنا ما عندناش الورشة تخدم. تعمدت الجمعية بأحداث الورشة، وكانت الورشة هي لا تخدم في العربات، وهذا معناتها كان خلى الكرنفال ما عاد
0: نقطة مضيئة للدورة 63 الحقيقة. وهنا أيضا تشريك يعني الكفاءات والشباب التونسي في صنع يعني المجسمات والعربات الضخمة اللي شفناها يعني خلال الكرنفال، واللي هي كما قلت يعني تحت الشعار أوس فن والتراث. شفنا يعني عروض تمثل الإرث الجهة وكامل الجمهورية التونسية.
1: صحيح صحيح، وكان فما عنا معناتها فرق من كامل الجمهورية، وهذا معناتها كان عنا من كابون، كان عنا من جبلي، كان عنا من توزر، معناتها وهذا كله معناتها الهدف هو كرنفال أوس، معناتها يمثل تونس الكل، مدينة توزر جوهرة الساحل تحتضن 24 ولاية.
0: نعم
1: 24 ولاية هذوما كلهم تلقاهم موجودين في نفس العام ونفس الوقت معناتها في مدينة سوسة، معناتها قام هما مع بعضهم 24 ولاية معناتها ديما كل الولايات تلقاها موجودة، وهذا هو معناتها احنا نجيبوا الفرق كيف كيف، حتى كي تلقى مثلا فرقة جزائرية ولا شقاء الجزائريين تلقى أمبيونس
0: يشاركوا يعني في
1: في الأجواء.
0: نعم، والحقيقة معناها أوسو مهرجان أوسو هو يعني مهرجان عريق سي وليد، يعني انطلق يعني دورته
1: يعني من
0: 24 جويلية 1958
1: 70 عام يعني.
0: نعم
1: مهرجان عمره 70 عام، احنا في الدورة 63 لكن مهرجان عمره 70 عام يعني مش مهرجان تولد تو.
0: نعم، إذا بالنسبة نعم البرنامج كان الحقيقة برنامج مدروس شفناه، معناها أكيد فيه يعني مجهودات وفيه فرق.
1: نعم ولا العربات اللي هي العربات معناتها مميزة، فما رجل قرطاج العملاق لجيون دو قرطاج للفنان أحمد السليلي، فما عربة رباط لريان بعيدي، معناتها فما عديد العربات، عربة التراث الفنان حمدي ساسي، عربة الثقافة الفنان محمود نخليفي، عربة مئوية معهد أحمد نور الدين زادة كيف كيف الفنان محمود نخليفي، عربة تونس عاصمة السياحة العربية للفنان زادة محمود نخليفي، كيف كيف عنا كمال الوسلاتي، كيف كيف عربة
0: نعم فما زاد اللباس التقليدي
1: اي فما لباس تقليدي، فما عربة زاد التراث والتي تجسد جمال معناتها
0: اي
1: معناتها بتلين الحديد للفنان يعني التقنية لرشاد كبون عديد يعني بالحق هما حاجات.
0: شفنا حتى سي وليد شفنا حتى العرائس للعملاقة للصور المتحركة يعني اللي يحبوها الأطفال،
1: فما عرائس العملاقة هذوك من الصور المتحركة، فما العرائس العملاقة للباس التقليدي
0: أي الزوز.
1: هو احنا كما تعرف يعني أهم حاجة احنا نلعب على الأجيال القادمة، والأجيال القادمة يجب تعطيها الحاجة اللي تحبها وتجلبها وتخليها تحب وتتربى وتكبر على الكرنفال، يجب تعمل لها حاجة اللي تمسها، وهذاك هو كان الهدف من العرائس العملاقة للديسانيمي معناتها هذاك خليها معناتها أنه
0: هي لمسة جديدة الحقيقة سي وليدة
1: والمهرجين
0: هي لمسة جديدة
1: هي ما كانت تقبل، وشوف هي برشا حاجات معناتها قاعدة تتطور في الكرنفال الحمد لله. أثناء الكرنفال معناتها أكبر عدد من الجماهير.
0: ناخذوا أرقام كان فما سي وليد؟
1: والله الأرقام مش واضحة بالضبط، لكن على حسب
0: تقريبا
1: على حسب الفيديوهات اللي عنا على حسب الصور وعلى حسب الفيديوهات اللي عنا معناتها المهرجان العشرات الآلاف اللي كانت موجودة وفاقت 100,000 معناتها اللي كانت
0: نعم. موجودة يوم الكرنفال. قديش من عرض يعني تقريبا؟ موجود يعني في هذا المهرجان
1: اعتقد بالنسبة للعروض اللي كانت في الكرنفال حوالي 35 عرض.
0: نعم نعم،
1: بالنسبة ليوم معناتها الشماريخ عيد الجمهورية البارح الاحتفال بعيد الجمهورية معناتها كان جماهير بالحق
0: غفيرة. نعم
1: أكبر تجمع في تاريخ تونس بالحق معناتها بالفم والملاء أكبر تجمع في تاريخ. كما تعرف كرنفالوس في السنة يستقطب معناتها قد ما يستقطبوها 10 سنوات المهرجانات الكبيرة في تونس، لأن طاقة الاستيعاب متاعنا كبيرة، وإحنا بالمجاني يعني لنوبر تاع لي فيزيتور يكون أكبر برشا برشا برشا.
0: قداش معناها الطلب يعني تحذيرات مثل هذا المهرجان سي وليد، وهل فما يعني تحديات لوجستية كان نجم معناها يعني في الدورات القادمة نتفاداوها؟
1: والله يشوف هي ما فما حتى نجم كان بالإرادة وبالتحدي وبالعزيمة وبالعطاء وبثنيان الركبة، معناها احنا قاعدين نقدمه بالذات. احنا التحدي اللي عملناه هو اليوم ولات عنا في البنيات، اليوم عنا المثل نتاع الجمعيه يوفى مال الجدين وتبقى صنعه لدين. الهدف نتاع الجمعيه من يوفى مال الجدين وتبقى صنعه لدين، كيفاش انه الجمعيه تكون الشباب. اليوم العبد المشاهد يشوف عربه، لكن العربه هذه فيها عديد الاطراف، فيها الحداد وفيها البلومبي وفيها الميكانيكيا وفيها السكليت وفيها
0: المبدع والفنان
1: المبدع وفيها الفنان وفيها الموسيقي
0: نعم.
1: يعني وفيها المخرج وفيها
0: المسرحي نعم،
1: يعني تلم عديد الأطراف. هي صحيح انت تشوفها كعربة، لكن فيها الإلكتريسيان معناتها اللي هي بالضوء، معناتها كل حاجة عندها الواحد نتاعها، كل معناتها عربة لكن فيها عديد الأطراف.
0: نعم.
1: فيها الأطراف هذه احنا قاعدين نكونوا في الشباب في عديد المجالات باش أنهم غدوا هم يرفعوا المشعل، وغدوا هم يكونوا معناتها المصدرين للخارج، وغدوا هم يكونوا
0: النجم يكون عنده أي البعد الدولي، معناه لتطويره يكون عنده البعد الدولي المهرجان.
1: احنا نعم. على ذكر أنه البعد الدولي احنا عنا عديد الطلبات. احنا السنة الحالية شاركنا في ألمانيا، معناتها شاركنا في كرنفال برونش بايك في ألمانيا، وكان عنده دور كبير. المشاركة هذه كان عندها دور معناتها كبير، وكانت عندها رطور كبير أنه فما عباد جات خصيصا بعد المشاركة بتاعنا هذه، بعد المشاركة بتاع ألمانيا العباد جات خصيصا باش تشارك معنا معناتها
0: في المهرجان. نعم موافقين إن شاء الله. إذا نرجع لليوم، شنو معناها البرنامج مازال يعني متواصل سي وليد؟
1: حتى البرنامج مازال
0: بعد الشماريخ شنو باش يلقاو جمهور سوسة؟
1: الناس هاي قاعدة تحوس،
0: أيوة
1: قاعدة تزور في الرستورانات، ومعناتها دورة اقتصادية بعد الشماريخ يعني تعمل قهاوي وتقربنا واحد وكل هذا هو.
0: مازالت فما عروض موسيقية؟
1: كان تنشيط كبير،
0: أي
1: الناس حتى تعبت معناتها بالمشي وبالجي،
0: نعم
1: ومعناتها قاعدين يرتاحوا. تشوفوا تو في كل المقاعد اللي هي معبية نتاع الرستورانات، وهذا معناتها اللي خدمنا عليه القناة. ان شاء الله تونس ديما عامرة،
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله تكون جمعية كرنفالوس وعندها دور كبير في تنمية الاقتصاد التونسي معناتها، وهذا معناتها لاحظناه
0: والثقافي والسياحي ايضا،
1: والثقافي والسياحي. لكن هو كل شيء كي يدور الدولاب نتاع الاقتصاد دور السياحة. راهو اليوم احنا وصلنا احنا الرستوران نخليوه يخدم كواديس، هو الأولى ذاك يولي سبونسور معنا، هو يدعم الثقافة.
0: نعم.
1: حتى لازم الجمعية تنمي مواردها، ولازم تلقى حلول معناتها، ليس تقعد الكاهل كله على الدولة، تعمل فرتي اللي هي بالدولة، تعمل فرتي أخرى اللي هي باش أنها تقعد تعيش وباش أنها تتطور. ويجب أن يكون للكرنفال معناتها صدى عالمي كبير، واليوم الحمد لله وصلنا له معناتها عشرات مترقب أجانب تحب تشارك معنا. إحنا على حسب الإمكانيات ماناش قاعدين نقبله، لكن في المستقبل إن شاء الله تكون الوضع خير.
0: إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة سي وليد بن حسن، وإن شاء الله موافقين إن شاء الله. خلي لك الكلمة لمستمعي إذاعة تونس الثقافية، شنو تقول لهم؟
1: شكرا على الاستماع، مرحبا بكم الناس الكل. تجمو تدخلوا على الصفحة الرسمية الكرنفال وسو
0: ونلقاو الفيديوهات،
1: تجمو تكونوا أنتم مشاركين سواء كمتطوعين أو كفنانين أو ك مخرجين أو كأصحاب رأي للتغيير إلى الأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله موافقين إن شاء الله. شكرا لك مجددا، يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، خليكم معنا. نمشيو ناخذوا مقتطف من مهرجان اوسو باش نحطكم هكا في الاطار، وبعد نرجعوا معاكم كاملين في ياسمين على ليالي تونس.
2: هي عربة الكرنفال الأولى، جميل جدا، بابا وسو محاط في عرائس البحر، مع تحية لكل مصممي هذه العربة. تبقى هي العربة الأولى، تبقى العربة هي الرمز والتاريخ لمدينة سوسة أو لشاطئ جعفر.

0: الدولية لهذه المجموعة اللي حقيقة المملكة تتقلق ثلاث بعد أخرى، كما قلت مشاركات دولية بروشفايجر الألمانية ومؤخرا مراكش المغربية، حفلة محمد الإجلالي الدولية. وما اجمل فنون الشارع عندما تتجلى في الدوره 63 في كرنفال او جنون. هذا هي ستريت شو، اعطيك مساحه. التنين الصيني ايضا، التوبة العملاقه، عربه الفلاحه او بنقول عربه المنتجات الفلاحيه. حمدي ساسي ومجموعه من الفنانين هم من ابدعوا وحافظوا على هذا التصميم. شكرا يا عربه الفلاحه التي جابت مختلف المهرجانات الجهوية هذه السنة بطول العرض، كان لها مشاركة في مهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى، شاركت أيضا في مهرجان الرمان بالقلعة الصغرى، وهذا يندرج في انفتاح الكرنفال على محيطه الخارجي حتى تعم الفرحة على جميع الجهات الداخلية. شكرا على الإبداع، شكرا على جمال التصميم والعاب الوانية من الفلاحة. نمر إلى الصناعات التقليدية. إلى في من المبنين أكثر من 30 سنة هو يتعامل هذه المهنة، هو من ينشر عربة الصناعات التقليدية، ويريد مثل هذه العرب التي كما قلت تجسد هوية المكان تتوردها كبار وصغار.
1: تحكي تونس الماضي مجيدا وحاضرا وذاكرا، فلتحيا يد الصانعين ما دام الزمان، فهي روح الوطن وعنوان الإبقاء.

صباح المصباح، وصلنا العشرة وستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ياسمين على ليالي تونس، مازال متواصل معكم حتى نص الليل. قبل كنا في سوسة وتوا نرجعوا لتونس، ونقول لكم تنجموا تتصفحوا صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وين تلقوا مقتطفات من إطلالة الأولى لمعز التومي على الركح. تقريبا عنده 20 دقيقة من اللي بدات المسرحية، وأيضا باش تلقاو كلمة للفنان والنجم اللبناني وائل جسار. في تلقاو زادا كما قلت لكم على صفحة الفيسبوك. والجسار اللي لا يفتتح الدورة 44 لمهرجان بوغانين الدولي بمسرح هواء الطلق بحمام لنف، سهرة طربية باش تكون أيضا رومانسية بامتياز كما صرح وقال يعني في كلمته، اللي هو فرحان برشا وهو له شرف يعني كبير أنه يرجع ويعاود ويلاقي يعني جمهور تونس كما تعود، رغم فرحان برشا اللي هو مع فما إقبال كبير رغم يعني هطول الأمطار في تواجد للجمهور، ويعدهم بسهرة ممتازة كيما يستناوها. هذه في الحقيقة الكلمة اللي ألقاها وائل جسار، وتلقاوها كاملة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. كما قلت يدي وائل جسار باقة من أكيد روائع القديمة وال الحديثة، أبرزها الأغنية المليونية أكيد باش يغنيها كل واحد، اللي جانب أحدث إنتاجاته حب زمان، مية إحساس، بمرافقة فرقة موسيقية ضخمة. كان نرجع لمشاركات والجسار في مهرجانات تونس وجولاته الحالية، والجسار يرتبط يعني بعلاقة حب متينة وممتدة مع الجمهور التونسي اللي يصفه بأنه سنده منذ البدايات، وتتوزع مسيرته في تونس عبر عدة محطات. البداية نرجع قبل 30 عام، يعني اعتلى خشبة مهرجان كارتاج الدولي لأول مرة وهو في سن 21 سنة فقط، مباشرة مع نجاح أسطوري لأغنية الشهيرة يا تصير يا مسافر لأمرنا، وزاد بمشاركته التاريخية المتكررة أصبح ضيف وفي محبوب انتظام في جولته الصيفية بمهرجانات تونس الكبرى، كارتاج، حمامات، بنزرت، المستير، صفاقس، والحفلة الأخيرة في مهرجان حمامات الدولي عام الماضي 2025 اللي شهد إقبال قياسي يعني فاق طاقة الاستيعاب للمسرح. السنة صيف 2026 في جولة جديدة، غدوة تلقوا في نهار 27 جويلية سهرة بمهرجان صفاقس الدولي، و 28 جويلية سهرة مشتركة استثنائية مع الفنان التونسي رؤوف ماهر في مهرجان بنزرت الدولي. يمتلك يعني النجم اللبناني وائل جسار رصيد يعني غنائي ضخم يجمع بين الطرب الرومانسي والأغاني الإيقاعية الحماسية، تضمن قائمة أبرز الأغاني المتوقعة أنه الحقيقة باش يسمعها جمهورنا، جمهور تونس، جمهور مهرجان بوغانين الليلة. الروائع الرومانسية الخالدة، مشيتي خلاص، الأغنية الأيقونية اللي شكلت نقطة تحول عالمية في مسيرته الفنية، وأكيد باش يكون فما مثلا لأن توا هكا قاعدة نشوق هكا وقاعدة نتخيل أني بين الجماهير ونسمع في الأغاني هذه غريبة ناس رائعة درامية تلخص مشاعر الخذلان، ويعني تعد من أكثر الأغاني اللي تفاعل معها الجمهور التونسي. توحشيني أغنية عاطفية زهدة تبرز مساحات صوته الحقيقة اللي فيه هكا يعني برشا من الإحساس، برشا من الدفء، وقدرته العالية على الأداء الطربي الحسي. لهيتس الجديدة كل وعد، الأغنية الرومانسية المليونية اللي تصدر منصات الموسيقى لو تخاصميني، يعني عديدة هي، وأكيد ما ننساوش يعني
في عديد يعني إطلالات ويعني وائل جسار كما يغني الطربي كما يغني زادة التونسي ديما يرجع هكا تكريم للفن التونسي يعني في حفلات والجسار يفاجئ الحضور بأداء هكا وصلات من التراث التونسي الأصيل كإهداء من هو كما أغاني هادي جويني ولا أغاني علي الريحي. نتمنى سهرية يعني ممتعة لجمهور مهرجان بوغرنين الدولي. بعد قليل ستكون معنا زميلتنا فاتن الصالحي اللي هي كانت موجودة ومعناها سجلت كلمة وائل جسار. إذن خليكم معنا نسمعوا صوت وائل جسار وبعد نرجع ونستقبلوا زميلتنا فاتن الصالحي تعطينا الأجواء.

0: وائل جسر بمهرجان بوغانين. وإحنا نمشي توتسويت مع زميلتنا فاتن الصالحي. مرحبا فاتن.
1: أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
0: مرحبا بيك
1: ولكل المستمعين.
0: مرحبا بيك. شنية الأجواء عندك فاتن؟ بدأت الحفلة ولا مازلت؟
1: قبل افتتاح مهرجان بوغانين الدولي في دولة 44 حقيقة أجواء ماطرة بداية وتأخير مدة ساعة أكبر المطار الغزيرة اللي صارت منذ ساعة قبل حفل الموعد بنصف ساعة.
0: نعم.
1: أمطار غزيرة.
0: نعم.
1: تعطل تقريبا الآن موعد الحفل في المنتظر اللي ينطلق العاشرة إلى الساعة 11. وطبعا كنت قبل الحفل هناك ندوة صحفية مع الفنان اللبناني وائل جسر اللي عبر على محطة تونس، وفرحت انه يكون اول مرة يشارك في مهرجان بوغانين وكذلك تحدث على مشاركة في عدد مهرجانات اخرى. طبعا الفنان وائل جسر جاي تونس باش قدم عديد العروض الفنية، ونحن الان بانتظار الفنان وائل جسر ويعطي لقح مهرجان بوغانين الديوالي في حضور جماهير امام شبابيك مغلقه الحقيقه، حضور جماهير كبير في سهره الليله رغم انتهاك الامطار الكبيره، الا ان الجمهور
0: مازال
1: ينتظر صعود الفنان وائل جسر على لقح مهرجان بوغانين.
0: نعم. بالنسبة لتصريحه في كلمته فاتن، فماش يعني قدمش برنامج يعني السهرة؟
1: نعم، هو تحدث حتى في الندوة الصحفية انه باش يغني اغنية تونسية، بعد قليل اكتشفوا الاغنية التونسية باش يقدمها وائل جسر، اذا بالاضافة لمجموعة من اغانيه القديمة والجديدة. طبعا كان عنده رصيد هائل من الاغاني.
0: نعم.
1: اللي قدمها باش يسمعوا مجموعة من الاغاني. تأخير الوقت ربما والأمطار هي اللي غيرت شوية المواعيد، ولكن يبقى العرض في انتظارات الجمهور أكيد ينتظر هذا العرض بكل شغف وبكل حب.
0: نعم نعم.
1: افتتاح مهرجان بوغانين الدولي بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة ترانتي حاضرة في افتتاح مهرجان بوغانين الدولي.
0: نعم.
1: في هذه الليلة.
0: نعم، شكرا لك فاتن، وان شاء الله تكون عندنا مداخلة اخرى في انطلاق الحفلة بعد قليل. شكرا لك. احنا مازلنا واصلين معكم مع صوت وائل جسر لمستمعينا ومتابعينا على موجات اذاعة تونس الثقافية.

11:22 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ياسمين على ليالي تونس على موجة إذاعة تونس الثقافية. احنا في مواكبة لحفل وائل جسار بمهرجان بوغرنين, وينطلق تنطلق الحفلة توا عن دقيقتين حسب يعني مواكبة زميلتنا فاتن الصالحي. إن شاء الله تكون بعد شوية معانا, لكن على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية الكلمة كلمة وائل جسار على مسرح بوغرنين في تقديم التحية لجمهوره الحاضر بكثافة في مهرجان بوغرنين, وهذا تشوفوه مباشرة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية كلمة يعني ترحاب وائل جسار وانطلاق حفلة وائل جسار الآن في على مسرح مهرجان بوغرنين. احنا مازلنا مواصلين معاكم ومازلنا مع صوت وائل جسار على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معاكم حتى نصلي, خليكم معنا.

0: هذا صوت الفنان اللبناني وائل جسار يجيكم مباشرة من مسرح نواه تلقي حمام النلف في افتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. نشوفوا يعني انطلاق قوي بأغنية شهيرة والأغنية اللي يحبوها التوانسة غريبة يا ناس. احنا مازلنا مواصلين في مواكبتنا بعد قليل تكون معنا زميلتنا فاتن صالحي باش تعطينا الأجواء. نبقى مع وائل جسار.
1: فهيدي الدين الأذن الموسيقية اللي عندكم إياها ما شاء الله عليكم، الله يحميكم. كل وعد

0: الحفلة مازالت متواصلة لوائل جسار، كل وعد نسمع مع بعضنا، مازلنا مواصلين.
1: لا نيناء كلهم على بعضهم. لا
0: نشوفوا تفاعل، نسمعوا في تفاعل الجمهور مع وائل الجسار.

0: Thank you.
1: احنا ما زلنا معاكم مستمعينا، هذا برنامجكم ياسمين على ليالي تونس في مواكبتنا ونقل إيقاعات مهرجانات صيفية، وكنا نسمع مباشرة من مسرح الطلق بحمام النلف الانطلاق الدورة 44 لمهرجان بوغرنين، وكنا نسمع في وائل جسار بصوته اللي تعودنا عليه القوي بكله إحساس. احنا ما زلنا مواصلين معكم في نقل هذه الحفلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، خليكم معنا.

على صوت الفنان وائل جسار. ومع الطرب الأصيل نوصل نهاية حصتنا لليوم من ياسمين على ليالي تونس. كنا نسمع في رائعة ومقطع من ألف ليلة وليلة لأم كلثوم, وقبلها سمعنا أيضا أغنية توعديني ليه الألبوم اللي اصدر عام 2008 كأغنية رئيسية حملت نفس الاسم لألبومه توعديني ليه. ونلقاو فيه الألبوم هذا غناه باللهجة المصرية وتصور في بيروت. مازالت الحفلة متواصلة في مهرجان بوغارنين بمسرح الهواء الطلق بحمام الألف. نتمنى وسهرية طيبة للجمهور التونسي وأينما كان في مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان كارتاج مع مسرحية قرهمانة, وهي العرض الأخير لمعز التومي. ونقول لكم تنجموا تصفحوا صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية باش تلقوا مقتطفات من المسرحية وأيضا من حفل وائل جسار والكلمات أو الندوة الصحفية اللي قام بها قبل يعني هذا العرض الموسيقي الطربي اللي ديما الحقيقة حفلاته يعني ناجحة. وائل جسار في تونس مع الجمهور التونسي. أنا نحيي كل الفريق اللي كان معكم اليوم في مهرجان بوغارنين فاتن الصالحية, مهرجان كارتاج كان معكم عبد اللطيف الحاج علي, ومن الاستوديو في الجانب التقني منصف المراحي, ومن أمام الميكرو وفي بركة الدردوري تقول لكم ليلتكم زينة. باي باي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
6: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
7: فرقة الإذاعة التونسية،
8: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
7: تأليف ومنتج
6: سينما.
9: هي فرحة الحياة،
6: موسيقى وحوارات،
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
6: علوم وآداب،

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين الأفاضل، مستمعي برنامج عيون الكلام الأوفياء على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. نغم الافتتاح كان نشيد استمعوا يا أصدقاء، جاء في مطلعه استمعوا يا أصدقاء، استمعوا يا شباب، لدينا مثل يقول: واحد يأكل والآخر ينظر، ويختتم ب: العالم يكفي الجميع، خبز كاف للجميع. والنشيد من ألحان وغناء الفنان التركي الراحل محمد روحي سو، محور حلقتنا اليوم. وهو كاتب أغاني وملحن وعازف كمان وعازف ماهر على آلة البقلامة، وهي إحدى أنواع الساز، آلة موسيقية وترية منتشرة على نطاق واسع من آسيا الوسطى إلى البلقان. يتم صنع الساز بأطوال مختلفة. والفنان روحي سو هو أيضا مغني أوبرا ومذيع في الراديو، ويغني الموسيقى التركية الشعبية والجاز. النغم الثاني يحمل عنوان: عمال النظافة الأتراك في ألمانيا.

0: الكابولار
1: ولد روحي سو في 20 أكتوبر من سنة 1900 في فان في الإمبراطورية العثمانية، وهو من أصول أرمنية. وقد وصف حالته لاحقا قائلا: إنه أحد الأطفال الذين دمرتهم الحرب العالمية الأولى بعد أن فقد عائلته خلالها في سن مبكرة جدا. نقل من فان إلى أذنى وأعطي لعائلة فقيرة بلا أطفال. بعد أن عاش مع العائلة نقل إلى دار للأيتام الأرمن. نستمع الآن إلى أغنية هم التي يقول في مطلعها: إنهم نمل في الأرض وسمك في الماء، وهم كطيور السماء، إنهم جبناء وشجعان وجهلة ومتسلطون وأطفال. إنهم هم الذين يدمرون وهم الذين يبنون، لا يوجد سوى مغامراتهم في ملحمتنا.

في سنة 42 و900 وألف تخرج روحي سو من قسم الأوبرا في المعهد الموسيقي الحكومي بأنقرة. خلال السنوات العشر التالية عزف في دار الأوبرا الحكومية كمغني باس باريتون مشهور، وباريتون تعني الجهير الأول أو الوسيط، وهو نوع من أصوات الغناء الرجولي والذي يحتل نطاق في المجال الصوتي بين الباس والتنور. تعني كلمة باريتون في اللغة الإغريقية عميق. يصنف صوت الباريتون بأنه يحتل المجال بين نغمة الفاء الثانية تحت السي الوسطى حتى الفاء فوق

خلال دراسته للموسيقى المعاصرة درس أيضا روحي سو الموسيقى الشعبية التركية، وبالتالي قدم برامج إذاعية منتظمة وعزف الساز وغنى الأغاني الشعبية بينما كان يعمل في الأوبرا، وهو معروف بمواقفه المؤيدة للحزب الشيوعي التركي. الآن أغنية لا تميل رأسك إلى الأمام.

اعتبر روح سو الروح اللحنية للمضطهدين، فقد ولد روح سو في عالم مليء بالاضطرابات، وانضم إلى سلسلة طويلة من الشعراء المتمردين، انضم إلى صفوف الطبقة العاملة والمستغلين، وجسد معاناة المجتمع الذي شهده خلال حياته، أفراحه وثوراته وملاحمه في أغانيه على غرار أغنية أفعال هذا الطاغية الدموي.

بسبب نظرته الاشتراكية للعالم سجن روحي سو بين عامي 1952 و 1957 في قضية الحزب الشيوعي. بعد سنوات قليلة من إطلاق سراحه في العام 1960 غنى في كازينو قاعة مدينة تقسيم بأسطنبول، وقام في نفس الوقت بتسجيل الأغاني. وعلى إثر رسائله الملتزمة قاطعته وسائل الأعلام وفقد وظيفته في الإذاعة، الأمر الذي لم يمنعه من الاستمرار. في العام 1975 أنشأ روحي سو جوقة الأصدقاء، وكانت تؤدي الموسيقى التركية الشعبية وموسيقى الجاز. ومن خلال أسرطة الكاسات الخاصة به المسجلة بعد سنة 1978 قام بنشر أغاني الشعب التركي. ويقال أيضا أنه هو الذي علم المثقفين الاستماع إلى هذه الأغاني الشعبية. في العام 1952 ألقي القبض عليه بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي التركي المحظور، وسجن لمدة 5 سنوات، مما أنهى مسيرته الفنية في الأوبرا. بعد قضاء عقوبته بتهمة جريمة فكرية كرس نفسه للموسيقى الشعبية بطريقته الفريدة. النغم التالي يحمل عنوان النضال عبثا، أي بدون نتيجة لا فائدة منه.

جاب روحي سو أنحاء الأناضول من قرية إلى أخرى، وبدأ في جمع العديد من الأغاني الشعبية، وساهم في خلق وعي وطني بالثقافة الأناضولية الغانية مع مؤلفاته المستندة إلى نصوص الشعراء الصوفيين مثل يونس إمري وبير سلطان عبدال وغيرهما من الشعراء الأناضوليين. كذلك كورغولو صاحب ملحمة كورغولو وكراجة أغلان وددال أغلو. نستمع فيما يلي إلى أغنية يا جوقة الأصدقاء.

عمل روحي سو أيضا كناشط حقوقي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، واعتقل لمدة 5 سنوات، وتزوج من صديقة سو في فترة اعتقاله وأنجب منها طفلا. أثر الفنان التركي روحي سو في الشعب التركي بموسيقاه بشكل واسع، ونقل إليهم الموسيقى الغربية بلغتهم الأم، بالإضافة أنه كان محبا للناس، وأظهر هذه المحبة بأن نقل صوتهم وأوجاعهم في أغانيه وموسيقاه التي كانت وما زالت قدوة للموسيقيين الأتراك في زمنه وحتى الآن.

0: الثاني عشر من سبتمبر من سنة 1980 أعلن مجلس الأمن التركي برئاسة إفرين انقلابا على القناة التلفزية الوطنية، ثم مدد مجلس الأمن التركي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وألغى البرلمان والحكومة، وعلق الدستور، وحضر جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، ولم يسمح قادة الانقلاب للفنان روحي سو بمغادرة تركيا لتلقي العلاج، مما أدى إلى وفاته في 20 سبتمبر من سنة 1985 في إسطنبول. وقد تم منحه جواز السفر الذي طلبه من السلطات للسفر لتلقي العلاج من مرض السرطان في الخارج بعد وفاته.
1: Şimdi türküler bilirsiniz, yaşayan bir varlık gibi daima yeni zamanlara, yeni zamanların gerçeklerine uyarak, uygulanarak hayatlarını sürdürürler. Eski bir hatırayı düşünür gibi şimdi beraber Ankara'nın taşına bak. Söylüyorum.

حضر آلاف الأشخاص جنازة الفنان روحي سو، واعتقلت الشرطة 163 شخصا وتم إطلاق سراحهم بعد 15 يوما. كانت جنازة روحي سو أول تجمع سياسي يساري بعد الانقلاب الذي ارتكبه الجنرال كينان إيفرين.

توفي الفنان محمد روحي سو في 20 سبتمبر من سنة 85 وتسعمائة وألف، ودفن في مقبرة زنجرليكيو في إسطنبول، ليتم في سنة 2009 نبش قبره وأطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين. وتوفيت زوجته صديقة سو في 18 أكتوبر من سنة 2006، ويعيش ابنه الآن إلجين روحي سو في إسطنبول.

0: مستمعين الأفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء آخر أجدد لكم التحية. كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: اهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: أنغام من كل مكان.
8: أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
8: مع مروان البجوي،
7: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.